صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوتك لبنان مع بداية إرسالنا لليوم السبت 11 تموز 2026. نتمنى للجميع نهاية أسبوعها سعيدة ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم السبت من ابتدية 6:15 مع أول موجز للأخبار و6:30 صاحبة الجلالة وجولتنا اليومية على الصحف الصادرة ببيروت. ساعة 9 أحداث في حديث وضيف الحلقة اليوم النائب بلال الحشيمي ومنتابع برامجنا 1:30 مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم وبعد نشرة أخبار 2:15 الهواء اللبناني مع جان خوري ورحلة اليوم إلى كفر عقاب والساعة 5:15 4:15 بالأحرى نكون مع حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء مع ماري العالم حبشي 5:15 راديو راما و6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. وما مننساش ليلا رحلة في الذاكرة برنامج من قناة آرتي روسيا اليوم. أحلى الأوقات مع صوتك لبنان ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوافيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبا، وقد تركزت الاعتداءات في الساعة الماضية وبعيد منتصف الليل على منطقة النبطي، حيث أفيد بغارة على النبطي الفوق وتمشيط إسرائيلي في كفر تبنيت وزوتر الشرقية، كما سمع دوي تفجير كبير لجهة دير سريان. وكان العدو قد استهدف في الساعات الماضية أيضا كفر تبنيت والمنصوري، وواصل إحراق المنازل في القنطرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استهدف أحد عناصر حزب الله الذي كان ينشط في مرتفعات علي الطاهر. على وقع الاستعدادات لانطلاقة جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة في روما الأسبوع المقبل، يجري وفد عسكري أمريكي محادثات في بيروت في الساعات المقبلة حول المناطق التجريبية بعد أن أجرى محادثات في تل أبيب. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الانسحاب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان خلال أيام، وأن الحكومة الإسرائيلية أوقفت العمليات الحساسة في الجنوب اللبناني بناء لطلب أمريكي. أعلن رئيس الجمهورية ليمات جوزيف عون في مواقف أطلقها أمس أن الحل الوحيد هو التفاوض، وأن الحرب لم تأتي إلا بالنكبات، ويجب إعطاء الفرصة للمفاوضات والإفادة من الاهتمام الأمريكي بلبنان. وقال إن من يعترض على اتفاق الإطار فليقدم البديل. وأشار الرئيس عون إلى أن اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيركز على طلب المساعدة لدعم لبنان والجيش، وعلى تعزيز دور قوات الطوارئ الدولية أو العمل على إيجاد قوة بديلة لها قبل انتهاء مهام هذه القوة في نهاية السنة. وكان رئيس الجمهورية قد عرض المستجدات المرتبطة بأمن الجنوب مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رأس كتلة الجمهورية القوية. جعجع أعلن عن دعم خيارات الرئيسين عون وسلام في إطار المفاوضات مع إسرائيل. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته إلى تركيا أن لبنان يسعى إلى حشد دعم الدول الصديقة والشقيقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. سلام التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مائدة عشاء في إسطنبول. جدد في خلالها الرئيس التركي على الوقوف إلى جانب لبنان ودعم استقلاله

وأمنه، واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري بين لبنان وتركيا. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي سيتوجه اليوم إلى سلطنة عمان على رأس وفد دبلوماسي للبحث في قضية مضيق هرمز والعلاقات الثنائية بين البلدين. تزامنا أفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت مهلة لإيران اليوم لإصدار بيان حول تحرير مضيق هرمز. في المقابل أكد أمير قطر ورئيس وزراء باكستان الحرص على تهيئة الظروف لإعادة الاستقرار وعدم الدخول في أزمة جديدة بين واشنطن وطهران على وقع تكرار المناوشات الميدانية. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بار من لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير وأهلا بكم إلى صاحبة الجلالة، وهذه القراءة في صحف اليوم السبت 11 من تموز 2026.

نبدأ مع ما ورد في صفحة الإلكترونية للنهار تحت عنوان تصعيد النبرة الرئاسية والسيادية عشية محطتي روما وواشنطن، أولى خطوات المناطق التجريبية تبدأ خلال الأيام المقبلة. تقول النهار إن الغموض الذي يكتنف ما ستنقضي إليه المحطات المقبلة، ولا سيما منها الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في روما في 15 و16 من تموز، وزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لواشنطن في 21 من تموز، لا تحجب اشتداد الاجتذاب السياسي الداخلي في لبنان حول الخيار المصيري الذي اتخذته السلطة الرسمية مقترنا بدعم الغالبية السيادية والشعبية الآخذ بالتبلور على نحو واضح. ومن المقرر أن يبحث وفد عسكري أمريكي مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الخطوات التنفيذية المتعلقة بتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب، وفيما أفادت هارتس الإسرائيلية بأن الجيش اللبناني سينتشر خلال أيام في منطقة تجريبية بالجنوب. قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، وأوضح المسؤول أن اجتماعات روما المرتقبة ستكون مغلقة وستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني، وهذه الاجتماعات ستتيح للحكومتين إحالة الملفات إلى الفرق الفنية التي ستتولى معالجة جميع القضايا الواردة في الإطار العام تمهيدا لتنفيذ بنوده على الأرض. وأوضح أن أول منطقة تجريبية سيبدأ تنفيذها خلال أيام، حيث ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويحل محله الجيش اللبناني، بينما تتواصل حاليا أعمال التخطيط وتحديد مناطق تجريبية إضافية. وأشار المسؤول إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تنسق مع كل من لبنان وإسرائيل لدفع خطوات تنفيذ الاتفاق قدما. وفي إطار التحركات الدبلوماسية البارزة، بدأ رئيس الحكومة نواف سلام زيارة لتركيا، وينتظر أن يكون لقاؤه مع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى عشاء خاص قد تناول كل جوانب الملف اللبناني وتعقيداته في ضوء الدور المحوري الذي تطلع به تركيا في المنطقة. واتخذ كلام جديد للرئيس عون عشية زيارته لواشنطن مزيدا من الدلالات البارزة، إذ أشار أمام وفد إعلامي إلى أنه سيطرح خلال زيارته الرسمية لواشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقبل القوات الدولية العاملة في الجنوب، على أن يطلب تمديد بقائها لفترة إضافية أو إيجاد بديل عنها، وطالب الجميع بإعطاء فرصة لاتفاق الإطار، محذرا من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دائما يريد أن يخربط الأمور، وكذلك تفعل إيران. ووجه عون رسالة مباشرة حول مستقبل السلاح قائلا: طالما أن خيار الحزب هو إيراني فلن يكون هناك جدوى. وأكد أنه لا يمكن مقاربة موضوع الحزب بالقوة، فالحزب ليس فقط سلاح بل هو بيئة أيضا، لذلك لا يمكن حل الأمور بهذه السهولة كما يتصور البعض. وردا على سؤال، أكد عون أنه إذا لم يتجاوب حزب الله مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب فسيتحمل مسؤولية قراره، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سوف يبلغ ترامب أن معالجة سلاح حزب الله تتم في الداخل اللبناني، وإذ نفى وجود أي حالة فرار من الجيش اللبناني. قال عون: بلا شرف البجيب سيرة الجيش. وأضاف: من يحب لبنان يجب أن يحب جيشه، مؤكدا أن رئيس بري لا يدق أسفينا بين قائد الجيش ورئيس الجمهورية. وقال عون: هناك نفس في البيئة الشيعية يقول نريد أن ننتهي، نريد أن نرتاح.

نتابع مع عناوين اللواء: مساع تركية لانسحاب إسرائيل وسلام لاستقلالية القرار أو إحياء اتفاقية التبادل التجاري. عون يستعد للسفر إلى واشنطن والجيش الإسرائيلي يبدأ بالانسحاب الأسبوع المقبل. ترامب يوصي بتدمير إيران إذا قتل واستئناف الوساطتين القطرية الباكستانية. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية. كتائب حزب الله في العراق ترفض مجددا تسليم السلاح.

نقرأ من مانشات اللواء. بحسب تقرير إسرائيلي نشرته هآرتس، فإن نجاح تجربة المناطق التجريبية قد يسمح للبنان باستعادة السيطرة على أراضيه عبر المسار الدبلوماسي، ويقوض مبررات استمرار المقاومة، معتبرا أن هذا النموذج قد ينجح إذا ترافق مع تفكيك فعلي وقابل للتحقق بقدرة حزب الله ومنع إعادة بنائها. وبالتزامن شكلت زيارة الرئيس نواف سلام إلى تركيا محطة مهمة في إطار استعادة لبنان على وضع لبنان على الخارطة الإقليمية الدولية، وكانت مناسبة لتأكيد أهمية الحوار وتعزيز التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول اللقاء الذي شارك فيه وزير الخارجية هاكان فيدان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا في مختلف المجالات، واتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين لبنان وتركيا. وأكد رئيس سلام أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، ويواصل العمل بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية. من جهته جدد الرئيس أردوغان تأكيد وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لسعيه إلى تأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه ولحرصه على استقلالية قراره والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه واستقراره، مؤكدا اهتمام تركيا بتعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات. وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية، واتفق الجانبان على مواصلة التواصل وتفعيل آليات التعاون الثنائي عبر زيارات متبادلة متتالية للوزراء المعنيين. وفي موضوع المفاوضات أوضحت المصادر أنه إذا تمكن الوفد من التوصل إلى تفاهم على ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي والانتشار اللبناني، قد يتم الإعلان في اجتماع روما عن توقيت بدء عملية الانسحاب والانتشار، لكن كل الأمور مرهونة بمعرفة ما الذي عاد به كليرفيلد من إسرائيل ليبنى أو ليبني لبنان على الشيء مقتضاه. وحول زيارة الرئيس عون إلى واشنطن، أفادت المصادر أن تحضيرات الزيارة بدأت ولكن لم يتحدد برنامجها بعد بشكل نهائي.

نتابع معنوين الأخبار. عون يقامر بوحدة الجيش وسلامته. العدو لاختبار النوايا والقدرة في 6 قرى محررة وواحدة محتلة. الرئيسان يتجاهلان الحكومة. إلى روما ليوضع الإطار التنفيذي. الجيش لا يعمل في خطة العدو وثبت رفضه التنسيق المباشر. الحصار على فريق بري ممنوع التواصل مع المعاقبين أمريكيا. إيران أمريكا ربط النزاع.

0: وعنونات صحيفة الجمهورية مفاوضات روما الأولوية للانسحاب صيغة الإطار إلى الحسم حرب إسناد جديدة ويطير الجنوب مخاوف من تسوية مشبوهة دون إنهاء حال الحرب. منشأة الجمهورية حمل عنوان عون يريدون لبنان ورقة بيد إيران واشنطن وطهران تسابقان الوساطات والمواجهات. كشفت مصادر موثوقة للجمهورية عن تلقي جهات مسؤولة في الدولة إشارات دبلوماسية أمريكية تؤكد أن صيغة الإطار الموقعة بين لبنان وإسرائيل تسير في الاتجاه الصحيح وأن هناك التزامات محددة في صيغة الإطار اتفق على الوفاء بها ينبغي التعجيل فيها وتنطوي هذه الإشارات على قدر عال من التفاؤل إزاء ظهور خطوات تنفيذية في هذا الإطار في المدى القريب ربما بالتزامن مع جولة المفاوضات في روما أو بعدها بوقت قصير جدا ولهذا الإجراء التنفيذي الذي يعد كمرحلة تجريبية أولى مطلوبة بشكل عاجل انعكاس إيجابي بالتأكيد على أجواء زيارة الرئيس عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب. هذا واستبعد مرجع سياسي للجمهورية عودة واشنطن وطهران إلى الحرب من جديد واعتبر أن المواجهة الأخيرة بينهما كناية عن تصعيد مضبوط تحت سقف مذكرة التفاهم التي يتمسكان بها. وفي أسرار الجمهورية كشفت أوساط متابعة أن إحدى العواصم الأوروبية أبلغت مسؤولين لبنانيين أنها تستعد لتفعيل برامج تعاون كانت مجمدة شرط المحافظة على الاستقرار خلال المرحلة المقبلة. همس مصدر سياسي بأن النقاش الفعلي داخل بعض المرجعيات لم يعد يدور حول مبدأ التسوية بل حول سرعة تنفيذها وترتيب أولوياتها. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف اكس صوت كل لبنان انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

أهلا بكم مجددا، ونصل إلى عناوين الديار. هل يتم تحديد المنطقة التجريبية الأولى خلال أيام؟ ترامب: وقف النار انتهى، لكن المحادثات مستمرة، واجتماع في سويسرا. ما أوراق القوى التي يمتلكها لبنان الرسمي بتفاوضه المباشر مع إسرائيل؟ نواف السلام في اسطنبول: مسار تركي جديد في لبنان. عون: الحرب انتهت والتفاوض خيار الدولة. غابات لبنان في مهب النار. الرئيس ترامب والشراكة في مضيق هرمز وخارجه.

كتبت ديار في صفحتها الأولى: عاد المشهد الأمريكي الإيراني إلى صدارة الأولويات من خلال الحروب الصغيرة والمناوشات اليومية. فهل تؤدي الحروب الصغيرة إلى عودة الحروب الكبيرة بعد تصريح ترامب بأن وقف النار انتهى؟ لكنه في نفس الوقت أعلن التمسك بالمحادثات والمفاوضات التي يجريها الوفد القطري في طهران برئاسة وزير الخارجية وعقد سلسلة لقاءات بشأن الخلافات حول تفسير المادة الخامسة في مذكرة التفاهم المتعلقة بحرية المرور في مضيق هرمز. وسيبقى الوفد القطري في طهران اليوم، كما كشفت مجلة أكسيوس، عن جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا الأسبوع المقبل. ويبقى الأمر البارز المعلومات التي قدمتها إسرائيل إلى ترامب عن مخطط إيراني لاغتياله، والرد الذي أعلنه عن عدم وجود خطة إيرانية جديدة لاغتيالي، وطهران تريد قتلي منذ سنوات. وأضاف: تركت تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في اغتيالي. ورغم كل هذه المواقف، أكدت مصادر دبلوماسية في بيروت بأن مذكرة التفاهم لن تسقط، والتوترات ستبقى حروبا صغيرة لن تتدحرج إلى مواجهات كبرى وشاملة نتيجة حرص واشنطن وطهران على تجنب وصول التوترات إلى نقطة لا عودة، والتمسك بالمفاوضات في باكستان وقطر ومسقط وسويسرا حتى إنتاج التسوية الكبرى. وتجزم المصادر عن توجه أمريكي إيراني لتمديد مهلة 60 يوما الأسبوع المقبل في سويسرا. إلى ذلك، لم يترجم الارتياح الشيعي للخطوة الرسمية بإرسال وزير الدفاع إلى طهران لتمثيل لبنان في مأتم تشييع الإمام الخامنئي بأي خطوات إيجابية من الثنائي تجاه رئيس الجمهورية. وعلى العكس من ذلك، ما زالت خطوط التواصل بين عون وحزب الله مقطوعة في ظل أسئلة عن كيفية تطبيق الخطوة التجريبية الأولى وعدم الحديث مع الثنائي حتى الآن، وكيف سيتم الانسحاب وما هي الآلية ومن سيشرف على التنفيذ، بالإضافة إلى عشرات الأسئلة. علما أن دائرة الاعتراض لاتفاق الإطار بدأت تتوسع داخليا من خلال مواقف رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جملاط ضد الاتفاق، والتي وصلت إلى الطلب من شيخ عقل الطائفة الدرزية سامي أبو المنى دعوة المجلس المذهبي الدرزي إلى الانعقاد، وإعلان جملات من دار الدروز في فيردان مواقف ضد الاتفاق وتوزيع مذكرة شاملة تفند الأخطاء، مع توجيه انتقادات بالاسم للمرة الأولى إلى بعبدة والسرايا. ورغم حرص عون وسلام على عدم قطع شعرة معاوية مع جملات، فإن انتقادات سلبية لمواقفه وصلته عبر الأصدقاء المشتركين من بعبدة والسراي، ورد عليها بأنه أول من أيد التفاوض حتى المباشر وقام بدعمه، ولكن ليس إلى حد إعطاء ما اعتبره أوراقا مجانية لإسرائيل والتخلي عن اتفاق الهدنة. لكن جملات أبلغ الجميع أنه لن ينجر إلى لعبة الشارع والهجوم على الرئيسين، ولن يسقط الاتفاق بالقوة، ولن يدخل بجبهات وتحالفات واتفاقات، وهناك توافق مع رئيس بري في هذا الأمر، وبأن الظروف التي أدت إلى ولادة جبهة الخلاص الوطني عام 1983 تغيرت جذريا الآن. لكن في مقابل الخلاف الودي بين بعبدة والسرايا والمختارة، فإن أجواء التوتر بلغت مداها بين التقدمي والقوات اللبنانية بسبب المواقف الأخيرة، وظهر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتابع مع عناوين صحيفة الشرق. أعون حزب الله إيراني وترامب، المفاوضات تحت النار. العرب مع سوريا عندما تكون عربية لا إيرانية. تفخيخ طريق الشام، معركة بقاء السلاح. قمة أنقرة، هل تعيد أمريكا رسم هندسة الناتو؟ وعنوانة نداء الوطن، الوسطاء ينتزعون تهدئة أمريكية إيرانية، البديل عن الإطار هروب إلى تحليلات قانونية وحرب أهلية باردة، الجمهورية قوية. إلى أسرار نداء الوطن، يتداول في الكواليس الدبلوماسية أن المرحلة المقبلة قد تشهد عقوبات على بعض المؤسسات المرتبطة برئيس مجلس النواب نبيه بري. يعمل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على حشد أكثر من 60 دولة في مبادرة وصفت بالجريئة ضد ما تصفه إدارة ترامب بالإرهاب العابر للحدود لليسار المتطرف، على الرغم من تردد بعض الحلفاء الذين يقللون من أهمية هذا الخطر. وفي أسرار نداء الوطن أيضا، يحكى عن مقترح أوروبي تتبناه فرنسا وإيطاليا يقضي بإنشاء قوة عسكرية تواكبها مؤسسات مدنية تعنى بالتنمية لمؤازرة الجيش اللبناني في الجنوب والحلول محل قوات اليونيفل على أن تستمر مهمتها 3 أعوام.

إلى عناوين الشرق الأوسط، بيروت تختبر فصل مسارها عن طهران واشنطن بالمناطق التجريبية. عون يطالب حزب الله بإثبات خياره اللبناني. معارضو مذكرة التفاهم داخل إيران وراء الهجمات في هرمز. وساطة تعيد واشنطن وطهران إلى الحوار. القضاء والحكومة يبحثان خريطة طريق. العراق تسوية الفساد بشرط استعادة الأموال. وفي عناوين الشرق الأوسط أيضا، المونديال قمة ثقيلة بين إنجلترا والنرويج.

كذبت الشرق الأوسط تحت عنوان التصعيد الأمريكي الإيراني يجدد القلق اللبناني من عودة الحرب. أعاد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران خلط الأوراق في المنطقة بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها على أهداف إيرانية، وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة في وقت يتزامن فيه تعثر تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، ما يزيد القلق اللبناني من تجدد الحرب. وبينما تتمسك تل أبيب بالبقاء فيما تسميه المنطقة الأمنية، تتجه الأنظار إلى انعكاس أي تطور في العلاقة الأمريكية الإيرانية على الجبهة اللبنانية التي بقيت خلال الأشهر الماضية ضمن سقف تصعيد مضبوط رغم استمرار الغارات والاغتيالات وعمليات النسف. ورغم التصعيد، رأى العميد المتقاعد حسن جوني أن ما يجري لا يعني بالضرورة انهيار الاتفاق الأمريكي الإيراني أو توقف المفاوضات بصورة نهائية، بل قد يشكل مرحلة ضغط متبادل تسبق العودة إلى الالتزام به بعد معالجة بعض النقاط الخلافية. وقال جوني للشرق الأوسط: استخدمت الولايات المتحدة القوات العسكرية أكثر من مرة وعلى نطاق واسع خلال نحو 40 يوما، وهذه هي النتيجة التي أفضت إليها تلك القوة، معتبرا أن ذلك يدفع الطرفين إلى مواصلة المناورة ضمن حدود الاتفاق بدلا من إسقاطه بالكامل، وربط بصورة مباشرة بين مستقبل العلاقة الأمريكية الإيرانية والجبهة اللبنانية، مؤكدا أن الجبهة اللبنانية مرتبطة بالكامل بجبهة إيران وبالصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل. وأضاف: إذا عادت الحرب بين إيران والولايات المتحدة فلا أعتقد أن حزب الله سيبقى مكتوف اليدين، ولاسيما أن الواقع الميداني الذي استقر عليه في جنوب لبنان لا يصب في مصلحته، وبالتالي قد يرى في تجدد المواجهة فرصة لإعادة خلط الأوراق وتغيير المعادلات القائمة. ورأى أن رفض حزب الله لمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل ونتائج هذا المسار يعكس ارتباط موقفه بالتفاهم الأمريكي الإيراني، مضيفا: إذا تعطل الاتفاق بين واشنطن وطهران وعادت الحرب فمن المرجح أن يعود الحزب إلى المواجهة أيضا.

0: الصحيفة العربية الجديد عنونت المحادثات الأمريكية الإيرانية بلا وقف للنار وتحرك قطري لخفض التصعيد. مباحثات وفد قطري في مشهد بشأن خفض التصعيد وتنفيذ مذكرات التفاهم. أمين الأمن القومي الإيراني: سنرد على استهداف البنى التحتية وإسرائيل لن تكون في منأى. مسؤول أمريكي: ملتزمون بإيجاد حل مع إيران والمحادثات الفنية مستمرة. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. سلام التقى أردوغان، جدد لي وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لسعيه لتأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه. جعجع: تمنينا على الرئيس عون الاستمرار باتفاقية الإطار. العماد رودولف هيكل يؤكد متانة العلاقات اللبنانية السعودية ويبحث التطورات مع السفير الدوسري. لقاء تنسيقي بين الحجار والبساط بحث في تشديد الرقابة على الصادرات اللبنانية ومنع التهريب إلى دول الخليج. وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شتيت خليفي وطوني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

رئيس الحزب السرياني العالمي إبراهيم مراد تحت الضوء. الشرق الأوسط يعيد رسم خرائطه، ولبنان أمام أخطر استحقاقاته. فماذا عن اتفاق الإطار وجولة المفاوضات المقبلة في روما، مستقبل السلاح وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: ضمن تصفيات الربع النهائي لكأس العالم 2026، النرويج بتواجه إنجلترا الليلة الساعة 12 نص ليل بميامي، الأرجنتين ضد سويسرا الساعة 4 فجر الأحد بكنساس سيتي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل وإلان شديد خليفي، تنفيذ تونس بيح.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. استعدادات رسمية لمفاوضات روما الأسبوع المقبل. وفد عسكري أمريكي في بيروت والمناطق التجريبية في الواجهة. الرئيس عون يطالب بإعطاء فرصة لاتفاق الإطار. الرئيس سلام زار تركيا والتقى أردوغان. جلسة نيابية قريبة والموعد على طاولة اجتماع هيئة المكتب الاثنين. استئناف التصدير إلى الخليج بعد رفع الحظر. تشدد في الرقابة وعقدة سكانر المصنع إلى المعالجة. فرصة جديدة للتفاوض بين واشنطن وطهران في عمان اليوم. المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي كأس العالم.
1: وفي اليومية أيضاً الأحوال الجوية وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.

0: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

الاتفاق الإطار المثير للجدل في الداخل اللبناني والمعرض للانتهاك من قبل إسرائيل على أرض الجنوب يومياً أمام محطة مفصلية الأسبوع المقبل عبر جولة المفاوضات في روما والتي حددت يومي الأربعاء والخميس، وقبلها المناطق التجريبية تحت المجهر في

0: ضوء زيارة وفد عسكري أمريكي تل أبيب ومن بعدها بيروت. أما بعد روما فالأنظار ستتجه نحو لقاء البيت الأبيض وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن المحددة في 21 من الجاري، بالانتظار اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني أمام موعد حاسم في عمان اليوم على أمل إنقاذه ولجم المناوشات المتبادلة بين الجانبين التي تهدد الاتفاق وثوابته، وتبقى البداية من التحضيرات الرسمية لموعد روما.
1: في إطار التحضير لجولة التفاوض في روما، أوفدت واشنطن بعثة عسكرية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي أجرى محادثات في تل أبيب قبل انتقاله إلى بيروت. وتشكل المناطق التجريبية في الجنوب التي نص عليها اتفاق الإطار نقطة الأساس في زيارته. وأفيد أنه إذا تمكن الوفد الأمريكي من التوصل إلى تفاهم على ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية والانتشار اللبناني، قد يتم الإعلان في اجتماع روما عن توقيت بدء عملية الانسحاب والانتشار. فماذا قيل عن مفاوضات روما والمناطق التجريبية؟
0: نقل عن مسؤول أمريكي القول إن أول منطقة تجريبية ستنسحب منها إسرائيل في جنوب لبنان ستتحدد خلال أيام. وبحسب مصدر لبناني فإن المنطقة التجريبية الأولى تشمل فرون الغندوري الزوترين والمرحلة الثانية بنت جبيل، وأن لبنان يأمل بانسحاب إسرائيل من المنطقة التجريبية الأولى قبل 14 من تموز، وإذا لم يحصل الانسحاب فإن لبنان قد يعيد النظر بالمشاركة في اجتماعات روما ودائما على ذمة الراوي. في المقابل أوردت الأخبار اليوم أن آخر عرض قدمه العدو إلى لبنان عبر الوسيط الأمريكي تضمن أن تكون المناطق التجريبية مؤلفة في المرحلة الأولى من منطقتين، زوتر الغربية وزوتر الشرقية شمال الليطاني، وقرى الغندوري فرون قلوي وبرج قلوي جنوب الليطاني. وتبعا للمقترح الإسرائيلي على الجيش اللبناني دخول هذه المناطق الشروع في نزع وتفكيك البنى العسكرية لحزب الله، وبعد قيام فريق أمريكي بالتنسيق المباشر ومن خلال تقنية الفيديو للتثبت من انتشار الجيش وتنفيذ هذا الأمر، دعمت قوات الاحتلال إلى إعلان المناطق التجريبية مناطق آمنة خالية من أي وجود عسكري إسرائيلي وخارج أي سيطرة نار إسرائيلية. تبقى الإشارة هنا إلى أن هذه المناطق ليست محتلة بل هي في مرمى الاعتداءات الإسرائيلية كسائر المناطق الجنوبية. ماذا الآن عن إسرائيل وخطة المناطق التجريبية؟
1: هيئة البث الإسرائيلية أوردت أمس أن الحكومة أوقفت العمليات الحساسة في جنوب لبنان بطلب أمريكي، والجيش سيبدأ الانسحاب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان خلال أيام. تزامنا قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سيبدأ تنفيذها خلال أيام، حيث ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويحل محله الجيش اللبناني، وأن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تنسق مع كل من لبنان وإسرائيل لدفع خطوات تنفيذ الاتفاق قدما. وأضاف المسؤول الأمريكي أن اجتماعات روما المرتقبة ستكون مغلقة وستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني، وستتيح للحكومتين إحالة الملفات إلى الفرق الفنية التي ستتولى معالجة جميع القضايا الواردة في الإطار العام تمهيدا لتنفيذ بنوده على الأرض.
0: لبنانيا الوضع جنوبا والتحضيرات لمفاوضات روما كما زيارة الوفد العسكري الأمريكي مواضيع البحث التي حضرت بالأمس في لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. الرئيس عون أطلق جملة مواقف أمام وفد إعلامي وأعلن أنه سيطرح خلال زيارة واشنطن في اللقاء مع الرئيس دونالد ترامب مستقبل القوات الدولية على أن يطلب تمديد عمل هذه القوات أو إيجاد بديل عنها، وطلب رئيس الجمهورية الجميع بإعطاء فرصة لاتفاق الإطار، محذرا من أن رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو يلوح دائما بأنه يريد خربطة الأمور، وكذلك تفعل إيران. وقال أعون حول مستقبل السلاح: طالما أن خيار الحزب هو إيران فلن يكون هناك جدوى، فالأمور تحل عندما يصبح الحزب لبنانيا وليس إيرانيا. ومما قاله رئيس الجمهورية إنه لا يمكن مقاربة موضوع حزب الله بالقوة. أضاف إن الحزب ليس فقط سلاح بل هو بيئة أيضا، ولا يمكن حل هذه الأمور بهذه السهولة كما يتصور البعض. وردا على سؤال أكد الرئيس عون أنه إذا لم يستجب حزب الله للجهود المبذولة لإنهاء الحرب فسيتحمل مسؤولية القرار، وأضاف سيثبت أنه إيراني وليس لبناني. وقال عن لقاء واشنطن إنه سيبلغ الرئيس ترامب أن معالجة سلاح حزب الله تتم في الداخل. وردا على سؤال نفى رئيس الجمهورية وجود أي حالة فرار في الجيش، وقال بلا شرف من يجيب سيرة الجيش. رئيس الجمهورية أضاف: من يحب لبنان يجب أن يحب الجيش. وكان قد أكد على تمسكه باتفاق الإطار.
1: الرئيس عون قال أمام وفد كتلة القوات اللبنانية إنه لا يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه، مع إصراره على أن تتضمن كل المواقف توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها. وأشار الرئيس عون إلى أنه اتخذ خيارا صعبا وطريق ليس معبدا بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي وغيرها من التعقيدات، ونصيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن من جهته غدا لقاء مع الرئيس أنه لا يمكن قيام دولة فعلية من دون سلاح واحد وجيش واحد، داعيا كل الأطراف إلى تحمل المسؤولية. وقال جعجع: تمنينا على الرئيس عون الاستمرار باتفاق الإطار.
2: الدولة الحالية هي بتمثل الشعب اللبناني، الدولة الحالية هي بتشوف شو بقى تعمل بما يتعلق بالوجود الإسرائيلي بجنوب لبنان. أكثر من يمكن أن يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة. ما حدا منا مغروم بالاتفاقية الإطار، ما حدا منا منه شايف إن منا مثالية أبدا، بس بالوقت الحاضر ما عنا غير حل.
1: رئيس الحكومة نواف سلام قام بزيارة لتركيا، والتقى مساء أمس الرئيس رجب طيب أردوغان في عشاء عمل في اسطنبول، وحضر الوضع في الجنوب على طاولة البحث، كما كان تأكيد على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. شارك في اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، كما اتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين لبنان وتركيا. وأكد رئيس سلام أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، ويواصل العمل بالتعاون مع دول الصديقة والشقيقة من أجل وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية. من جهته جدد الرئيس أردوغان تأكيد وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمه لسعيه لتأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه واستقراره، مؤكدا اهتمام تركيا بتعزيز التعاون الثنائي وتطويره.
0: ماذا عن جديد مواقف حزب الله؟ رئيس تكتل نواب علبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن قال في موقف له إن السلطة في لبنان لا تستطيع أن تقول بأنها تمثل الناس في هذه الأوقات، فهي تمثل جزءا من اللبنانيين، ونحن لا نتحدث عن بيئة الثنائي، وإنما باتت هناك قوى سياسية كبيرة تحذر من هذا الاتفاق. أضاف إن المسؤولين في السلطة أقسموا اليمين على وحدة لبنان واللبنانيين، ولكنهم مزقوا هذه الوحدة من خلال ربطهم باتفاق العار، وقف النار، وعدم إدراج انسحاب العدو، وذلك إرضاء لإسرائيل، بحيث كلما أرادت إسرائيل أن تتذرع تقوم بالاعتداء. النائب إبراهيم الموسوي اعتبر في موقف له أن السلطة وضعت لبنان تحت الوصاية الأمريكية. بدوره النائب حسن فضل الله اعتبر أن اتفاق الإطار كرس الاحتلال والنزوح، وأن الحل يكون التمسك بالحقوق المشروعة.
3: الخيار البديل العودة إلى الناس، العودة إلى الشعب. غالبية اللبنانيين اليوم ترفض هذا الاتفاق، بيطلع بيقول لك غالبية الشعب يخي يروح مع الاستفتاء. إذا أهل الأرض يرفضون، شو عم نرفض نحن؟ نحن عم نرفض أن إسرائيل تبقى في الجنوب، مش جبلنا انسحاب ورفضنا.
1: من الديمان شدد نائب إبراهيم كنعان على أن الوحدة الوطنية خلف الدولة والرئيس والمؤسسات هي التي تخلص البلاد، كاشفا أن الرئيس ذاهب إلى واشنطن لوقف الحرب وتثبيت السيادة والحقوق اللبنانية.
4: بهاللحظة التاريخية يلي عم يتوجه فيها فخامة الرئيس لواشنطن، واللي رايح بزيارة تثبت استقرار، توقف حرب وترد حقوق، تحرر أرض وترد الناس عبيوتها، أمام هذه الأهداف بترخص كل الأتمان. بتوجه بموضوع المصارف للمودعين هون وبرا، إذا ما رجعت ثقتهم ببلدهم وما رجعت ثقتهم بمصارفهم وما رجعت ثقتهم باقتصادهم، ما في تعافي.
0: والآن إلى جديد الميدان الجنوبي، حيث الخروقات الإسرائيلية متواصلة، والساعات الماضية حملت سلسلة اعتداءات إسرائيلية في منطقة النبطية بصورة خاصة. تقرير يلقي الضوء من الجنوب للزميل حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم، حيث دوى انفجار ضخم قرابة الساعة الرابعة فجرا لجهة بلدة دير سريان، كما سجل بعد منتصف الليل سلسلة اعتداءات إسرائيلية. فشن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقة، أتبعها العدو الإسرائيلي بغارة عبر الطيران المسير. تزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت محيط النبطية الفوقة، كفر تبنيت وزوتر الشرقية. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس تصعيدا لافتا وعدوانا واسعا، حيث شن الطيران المسير سبع غارات استهدفت كفر رمان ومحيط النبطي الفوقة، كفر تبنيت وأطراف شوكين، كفر دجال وخراج شبعة ومحيط قعقعية الجسر زوتر الشرقية. وأسفر العدوان عن استشهاد مواطنين وإصابة أكثر من أربعة أشخاص بجروح مختلفة. كما ألقت مساء أمس محلقة إسرائيلية قنابل ومواد حارقة فوق محمية شهداء كفر رمان، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة أتت على مساحة واسعة من أشجار الصنوبر. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية أمس قنابل صوتية فوق بلدات المنصوري وبيوت سياد وحداثة، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. طال أيضا مجد الزون وأطراف برعشيد، بيت يحون وزوتر الشرقية والخيام. كذلك استهدفت أمس المدفعية الإسرائيلية وادي الحجير ووادي سلوكي ودير سريان ومحيط بنت جبيل مارون الرأس. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية، ويسجل هذا الصباح تحليق فوق العديد من القرى والبلدات، لا سيما فوق منطقة النبطية وفوق الخط الساحلي، وصولا إلى أجواء الزهراني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في عين التيني، وذلك للبحث في موعد جلسة نيابية عامة، بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحين يتعلقان بالإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام. توازيا وجهت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبت فيه بإدراج مشروعي قانون المباراة المحصورة في الجامعة اللبنانية وقانون منح الدرجات الثلاثة المستحقة للموظفين الذين ترفعوا من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة عام 2017 على جدول أعمال أول جلسة تشريعية عامة لإقرارهما.
0: عقد وزير الداخلية أحمد الحجار والاقتصاد عامر البساط اجتماعا تنسيقيا أمس للبحث في الإجراءات التي ستتخذ لضبط حركة الصادرات إلى الخليج وبصورة خاصة إلى السعودية، مع وضع آلية للتشديد في آليات الرقابة والتفتيش منعا لأي محاولات تهريب كما حصل في السابق. في المقابل برزت مشكلة تعطل جهاز التدقيق بمحتويات الشاحنات المعدة للتصدير أي سكانر في المصنع، وقد أدى تعطيل هذا الجهاز إلى تحرك لمزارعي البقاع بعد مطالبتهم بالكشف على الشاحنات في المرفأ ومن ثم الذهاب إلى المصنع للمغادرة برا إلى الخليج. المزارعون أعربوا عن رفضهم لهذا التدبير وطالبوا المعنيين بالمعالجة، علما أن غرفة التجارة في زحلي أبدت الاستعداد لإصلاح الجهاز المعطل، ولكن التعقيدات الإدارية لم تسمح بذلك بعد. بالأمس حذر النائب فؤاد مخزومي من تداعيات تعطل جهاز السكانر في المصنع وتأثيره على حركة التصدير البري إلى السعودية.
1: السفير السعودي فهد الدوسري أكد عقب لقائه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج حرص السعودية على مساندة لبنان والتعاون معه فيما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية.
0: حياتيا تابعت مصلحة الاقتصاد في الشمال الجولات الرقابية وشملت محال بيع البوظة العربية في البترون وزغرتة، حيث جرى سحب 3 عينات من البوظة وعينة واحدة من الليمونادة، وختمت بالشمع الأحمر بعد ورود نتائج التحليل التي أظهرت أنها تحوي جراثيم، كما تم تنظيم 3 محاضر ضبط بحق المخالفين. الجولات الرقابية شملت أيضا محل بيع العطارة في ساحة النجم في طرابلس، حيث جرى سحب 3 عينات من 7 بهارات وختمت بالشمع الأحمر بعد ظهور مواد سامة جراء سوء التخزين.
1: وجه وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح دعوة رسمية للفنان فضل شاكر لزيارة دمشق لتكريمه، كما أعلن الوزير عبر منصة إكس.
0: عاد اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني إلى المربع الساخن، ليس فقط عبر المناوشات اليومية بل عبر المواقف والتراشق السياسي. الأبرز قول الرئيس ترامب بأن وقف النار انتهى، ولكنه في الوقت عينه أعلن التمسك بالمفاوضات التي يجريها الوفد القطري في طهران. أما عن أبرز الخلافات فهو حول تفسير المادة 5 في مذكرة التفاهم المتعلقة بحرية المرور في مضيق هرمز. فماذا عن جديد الحراك الدبلوماسي وفرص التفاوض؟
1: في طهران أفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيتوجه إلى سلطنة عمان اليوم على رأس وفد دبلوماسي لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع في مضيق هرمز. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين القول إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح، وأن إدارة ترامب ترامب تطالب إيران بأن تلتزم في البيان بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. وقال مسؤول أمريكي للموقع أن ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، وهناك خطط باتت جاهزة بشأن الخيارات المتاحة أمام ترامب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي.
0: وكان الرئيس ترامب قد أعلن أنه وافق على إجراء محادثات جديدة مع إيران على الرغم من القول إن وقف النار انتهى. ترامب قال لنيويورك بوست إنه ترك تعليمات محددة للتعامل بقسوة في حال نجاح محتمل لمؤامرات إيران لاغتياله، مؤكدا أن العواقب ستكون وخيمة. التلفزيون الإيراني نقل عن المتحدث باسم الخارجية أن طهران لم تطلب مفاوضات مع أمريكا ولكنها قبلت بزيارة الوفد القطري، وأن طهران عازمة على ضمان سلامة الملاحة في هرمز وتتواصل بالتعاون مع سلطنة عمان لضمانة ذلك، ولكن أي انتهاك من الجانب الأمريكي سيقابل بإجراءات مماثلة ودائما بحسب طهران.
1: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو تحدث مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، وبحث الجانبان في أهمية التنسيق الوثيق لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تزامنا دعا شهباز شريف رئيس وزراء باكستان التي قادت الوساطة بين الطرفين للحفاظ على مكتسبات السلام والتي تحققت بصعوبة بين الحرب والتفاوض على مدى أسابيع.
0: التباينات الدولية في مقاربة الحرب الإيرانية الأمريكية حضرت على طاولة مجلس الأمن الدولي، وقد استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو في جلسة خصصت لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني. المندوبة الأمريكية وفي ختام الجلسة اتهمت روسيا والصين بوضع عراقيل لمناقشة الملف بشكل جدي.
1: بعيدا من السياسة، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وموجات الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا، نصائح طبية للحفاظ على ترطيب الجسم وعدم الاكتفاء بشرب الماء، فما هي الخضار والفاكهة التي ينصح بها في الصيف للحفاظ على التوازن في الجسم؟ يقع على رأس القائمة الخيار لكونه يتميز بمحتواه العالي جدا من الماء، يليه الخس على أنواعه والكوسة والبندورة، ومن الفاكهة الفراز، والبطيخ الأحمر لكونه وسيلة لذيذة للترطيب والنشاط حيث يحتوي على 92% من الماء وهو مصدر جيد للفيتامين سي. وفي أخبار المونديال، تأهل المنتخب الإسباني أمس إلى نصف نهائي كأس العالم بفوزه على بلجيكا 2-1. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو صيفي مستقر مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل حيث نسبة الرطوبة مرتفعة ما يزيد الشعور بالحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 25 و 33 درجة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: فستق، جوز، تمر،
2: راحة.
3: هلسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.
5: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
6: المستور 21 تموز هو الموعد الفاصل بين مرحلتين، هذا ما يقوله مطلع على مسار الأحداث والتحركات السياسية، معتبرا أن ما بعد هذا التاريخ قد يكون لا بل سيكون مفصليا، إذ من خلاله سترسم ملامح لبنان الذي يعاني منذ أكثر من 4 عقود. يضيف المطلع أن بعد هذا الموعد قد يكون لبنان على سكة خلاصه، كما أنه قد يستمر في سكة انحداره، فالأمر مرهون بإرادة أبنائه وبما ستكون السلطة قادرة على تقديمه أو فعله. يعتبر المصدر أن لبنان لاقى دعما من أكثر من موقع عربي ودولي من أجل المضي قدما في تطوير مباحثات الإطار وصولا إلى إقرار هيكلية ميدانية سياسية يفترض أن تؤدي إلى إنهاء حال العداء بينه وبين إسرائيل، وأن ضغوطا تمارس في المقابل على تل أبيب من أجل دفعها لتقديم شيء ما على الطاولة تفيد منه السلطة اللبنانية لتتمكن من المضي في تحقيق هدفها، وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان. لهذا يزور المفادون العسكريون الرفيعو الرتب بيروت، وسيزداد عددهم، ما يضع لبنان في المقابل أمام مسؤوليات كبيرة، إذ يفترض أن يتزامن كل ذلك أو يتحقق بعد فرط الدولة سيطرتها على كامل أرضها، وأن تتمكن من حصر السلاح أو جمعه لتكون هي وحدها من خلال مؤسساتها الأمنية من يستطيع أن يمارس فعل القوة على الأرض. هذه الحقيقة ستكون أمام لبنان في 21 تموز، سيوضع موقفه على مجهر البيت الأبيض، بحيث سيسأل عما سيستطيع أو ما يخطط لتنفيذه على أرض الواقع، علما أن الولايات المتحدة تسعى إلى ترتيبات دقيقة تؤمن نشر السيطرة اللبنانية على أي جيب أو منطقة تجريبية ستخليها إسرائيل، تفاديا لأي فراغ قد يفيد منه حزب الله أو سواه للعودة إلى التمدد حيث كان في السابق. هذه النقاط الحساسة ستبحث في محادثات روما التي يفترض أن تلي لقاء البيت الأبيض، والتي ستعرض للنيات الحقيقية والقدرات الفعلية من خلال بحث مسألتي الانسحاب والملء بشكل فعلي وجذري. لكن لبنان المدعوم دوليا لا يزال يلقى اعتراضا واضحا من حزب الله المدعوم إيرانيا، ثم من يقول أن كل توتر في مضيق هرمز سيستدعي تصلبا في حارة حريك، وتظل الأنظار معلقة على مآل الأحداث وتطوراتها بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحيث أن أي تقدم على جبهة التفاوض اللبناني قد يستدعي تسخينا على جبهة التوتر شرقا، مع العلم أن لعبة الأوزان تبدلت وكذلك المصالح، ما قد يفرض تعديلا في سياسة طهران. هو فقط تحليل ولا يرقى إلى مستوى النبوءة، والأيام ستكشف المستور.
5: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
7: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: استعدادات رسمية لمفاوضات روما الأسبوع المقبل، وفد عسكري أمريكي في بيروت والمناطق التجريبية في الواجهة، الرئيس عون يطالب بإعطاء فرصة لاتفاق الإطار، والرئيس سلام زار تركيا والتقى أردوغان، جلسة نيابية قريبة والموعد على طاولة اجتماع هيئة المكتب الاثنين، استئناف التصدير إلى الخليج بعد رفع الحظر وتجديد تدابير الرقابة وعقدة السكانر في المصنع، فرصة جديدة للتفاوض بين واشنطن وطهران في عمان اليوم، المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي كأس العالم. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: ضمن تصفيات الربع النهائي لكأس العالم 2026، النرويج بتواجه إنجلترا الليلة الساعة 12 نص ليل بميامي، الأرجنتين ضد سويسرا الساعة 4 فجر الأحد بكنساس سيتي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: كنا متأمل
4: أنا لبنان تلقى فريق.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
3: معمول.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون الطريق.

صباح الخير في هذه النشرة. استعدادات رسمية لموعد مفاوضات روما، وفد عسكري أمريكي في بيروت والمناطق التجريبية في الواجهة. الرئيس عون يطالب بإعطاء فرصة لاتفاق الإطار. جلسة نيابية مرتقبة والموعد في اجتماع الاثنين. استئناف التصدير إلى الخليج، تشديد الرقابة وتعطل سكانر المصنع، تعقيد جديد. الرئيس سلام التقى أردوغان في اسطنبول. فرص التفاوض بين واشنطن وطهران أمام جولة جديدة في عمان. المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي كأس العالم.

0: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الاتفاق الإطار المثير للجدل إلى حد الانقسام في الداخل اللبناني يتعرض لانتهاك يومي إسرائيلي، وهو اليوم أمام محطات جديدة والترجمات على المحك في جولة المفاوضات المرتقبة في روما التي حددت يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وقبلها المناطق التجريبية تحت المجهر مع جولة لوفد عسكري أمريكي بين بيروت وقبلها تل أبيب. أما بعد روما فالأنظار تتجه نحو لقاء البيت الأبيض والزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى واشنطن للاجتماع إلى الرئيس ترامب في 21 من الجاري. وقبل لبنان أنظار العالم تتجه نحو مصير التفاهم الأمريكي الإيراني الذي يخضع لانتكاسات متتالية عبر المناوشات التي باتت يومية في الخليج، وهو أمام محطة وصفت بالحاسمة في عمان. تبقى البداية من

0: التحضيرات الرسمية اللبنانية لمفاوضات روما.
1: في إطار التحضير لجولة التفاوض في روما، أوفدت واشنطن بعثة عسكرية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي أجرى محادثات في تل أبيب قبل انتقاله إلى بيروت. وتشكل المناطق التجريبية في الجنوب التي نص عليها اتفاق الإطار نقطة الأساس في زيارته. وأفيد أنه إذا تمكن الوفد الأمريكي من التوصل إلى تفاهم على ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية والانتشار اللبناني، قد يتم الإعلان في اجتماع روما عن توقيت بدء عملية الانسحاب والانتشار. ماذا قيل عن مفاوضات روما والمناطق التجريبية؟
0: مسؤول أمريكي وبحسب موقع أكسيوس قال إن أول منطقة تجريبية ستنسحب منها إسرائيل في جنوب لبنان ستتحدد خلال أيام. وكما نقل عن مصادر لبنانية فإن المنطقة التجريبية الأولى ستشمل فرون الغندوري والزوترين، والمرحلة الثانية قرى في بنت جبيل، وأن لبنان يأمل بانسحاب إسرائيلي من هذه المناطق قبل 14 تموز عشية مفاوضات روما. اليوم نقلت الأخبار عن مصادر مطلعة أن آخر عرض تقدم به العدو إلى لبنان عبر الجانب الأمريكي تضمن أن تكون المناطق التجريبية مكونة من منطقتين، في المرحلة الأولى زوتر الغربية، زوتر الشرقية، شمال الليطاني، وقرى الغندوري، فرون، قلوي، برج قلوي، جنوب الليطاني. وتبعا للمقترح الإسرائيلي على الجيش اللبناني الدخول إلى هذه المناطق الشروع في نزع وتفكيك البنى العسكرية لحزب الله، وبعد قيام فريق أمريكي بالتنسيق المباشر مع الجيش ومن خلال تقنية الفيديو للتثبت من انتشاره، تعمد إسرائيل إلى إعلان هذه المناطق مناطق آمنة خالية من أي وجود عسكري إسرائيلي وخارج أي سيطرة نارية إسرائيلية. تبقى الإشارة إلى أن هذه المناطق ليست محتلة حاليا بل هي في مرمى النيران الإسرائيلية. والآن ماذا قيل في إسرائيل عن المناطق التجريبية؟
1: هيئة البث الإسرائيلية أوردت أمس أن الحكومة أوقفت العمليات الحساسة في جنوب لبنان بطلب أمريكي، والجيش سيبدأ الانسحاب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان خلال أيام. تزامنا قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية سيبدأ تنفيذها خلال أيام، حيث ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويحل محله الجيش اللبناني، وأن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تنسق مع كل من لبنان وإسرائيل لدفع خطوات تنفيذ الاتفاق قدما. وأضاف المسؤول الأمريكي أن اجتماعات روما المرتقبة ستكون مغلقة وستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني، وستتيح للحكومتين إحالة الملفات إلى الفرق الفنية التي ستتولى معالجة جميع القضايا الواردة في الإطار العام تمهيدا لتنفيذ بنوده على الأرض.
0: لبنانيا، الوضع في الجنوب والتحضير لمفاوضات روما وزيارة الوفد العسكري الأمريكي مواضيع البحث التي حضرت في قصر بعبدة بالأمس في لقاء رئيس الجمهورية مع قائد الجيش. الرئيس عون أطلق جملة مواقف أمام وفد إعلامي، وأعلن أنه سيطرح خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقبل القوات الدولية العاملة في الجنوب على أن يطلب التمديد لها أو إيجاد بديل عنها. الرئيس عون طالب الجميع بإعطاء فرصة لاتفاق الإطار، وحذر من أن رئيس حكومة إسرائيل يريد أن يخربط الأمور وكذلك تفعل إيران. وقال عون عن مستقبل السلاح: طالما أن الحزب يعتمد الخيار الإيراني فلن يكون هناك جدوى. وأضاف إن الأمور تحل عندما يصبح الحزب لبنانيا وليس إيرانيا. وأردف عون إنه لا يمكن مقاربة موضوع الحزب بالقوة، لأن حزب الله ليس فقط سلاح بل هو بيئة أيضا، ولذلك لا يمكن حل هذه الأمور بهذه السهولة كما يتصور البعض. وأشار إلى أنه في حال لم يستجب الحزب فعليه أن يتحمل مسؤولية قراراته، وأنه سيبلغ الرئيس ترامب بأن معالجة سلاح حزب الله تتم في الداخل اللبناني. وردا على سؤال، نفى رئيس الجمهورية وجود حالة فرار داخل الجيش، وقال من يحب لبنان عليه أن يحب جيشه. الرئيس عون أكد على تمسكه باتفاق الإطار في التفاوض مع إسرائيل لدى استقباله وفدا من القوة اللبنانية.
1: الرئيس جوزيف عون قال أمام وفد كتلة القوات اللبنانية إنه لا يتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذه مع إصراره على أن تتضمن كل المواقف توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها. وأشار عون إلى أنه اتخذ خيارا صعبا والطريق ليس معبدا بسبب موازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي وغيرها من التعقيدات، وأن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن من جهته غداة اللقاء مع الرئيس عون على رأس أعضاء كتلة الجمهورية القوية عن دعم مواقف الرئيسين عون وسلام. وقال جعجع، تمنينا على الرئيس الاستمرار باتفاقية الإطار، ونحن لسنا من المغرمين بهذا الاتفاق، ولكن لم يبقى لدينا خيارات.
2: الدولة الحالية هي بتمثل الشعب اللبناني، الدولة الحالية هي بتشوف شو بقى تعمل بما يتعلق بالوجود الإسرائيلي بجنوب لبنان. أكثر من يمكن أن يحصل حقوق الشيعة في لبنان هن الدولة. ما حدا منا مغروم بهالاتفاقية الإطار، ما حدا منا منه شايف إن منا مثالية أبدا، بس بالوقت الحاضر ما عنا غير حل.
1: رئيس الحكومة نواف سلام قام بزيارة لتركيا، والتقى مساء أمس الرئيس رجب طيب أردوغان في عشاء عمل في اسطنبول. وقد حضر الوضع في الجنوب على طاولة البحث، كما كان تأكيد على الارتقاء بالعلاقات اللبنانية التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. شارك في اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، كما اتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين لبنان وتركيا. وأكد سلام أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، ويواصل العمل بالتعاون مع دول الصديقة والشقيقة من أجل وقف اعتداءات إسرائيل وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية. من جهته جدد الرئيس أردوغان تأكيد وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمه لسعيه لتأمين انسحاب إسرائيل من كامل أراضيه والحفاظ على أمنه ووحدة أراضيه واستقراره، مؤكدا اهتمام تركيا بتعزيز التعاون الثنائي وتطويره.
0: ماذا عن جديد مواقف حزب الله؟ رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن قال في موقف له، إن السلطة في لبنان لا تستطيع أن تقول بأنها تمثل الناس في هذه الأوقات، فهي تمثل جزءا من اللبنانيين وليس الجميع. أضاف، نحن لا نتحدث عن بيئة الثنائي، إنما باتت هنا قوى سياسية كبرى تحذر من هذا الاتفاق، وأن المسؤولين في السلطة أقسموا اليمين على وحدة اللبنانيين، ولكنهم مزقوا هذه الوحدة من خلال ربطهم الاتفاق العار بإعطاء الحق لإسرائيل القول بأن الجيش اللبناني لم يقم بدوره لتعود وترتكب الاعتداءات. النائب إبراهيم الموسوي اعتبر من جهته أن السلطة في لبنان وضعت البلاد تحت الوصاية الأمريكية. بدوره النائب حسن فضل الله اعتبر أن اتفاق الإطار كرس الاحتلال والنزوح.
3: الخيار البديل العودة إلى الناس، العودة إلى الشعب. غالبية اللبنانيين اليوم ترفض هذا الاتفاق، بيطلع بيقول لك غالبية الشعب يخي يروح مع الاستفتاء. إذا أهل الأرض يرفضون شو عم نرفض نحن؟ نحن عم نرفض إنه إسرائيل تبقى في الجنوب، مش جبلنا انسحاب ورفضنا.
1: من الديمان شدد نائب إبراهيم كنعان على أن الوحدة الوطنية خلف الدولة والرئيس والمؤسسات هي التي تخلص البلاد، كاشفا أن الرئيس ذاهب إلى واشنطن لوقف الحرب وتثبيت السيادة والحقوق اللبنانية.
4: بهاللحظة التاريخية يلي عم يتوجه فيها فخامة الرئيس لواشنطن، واللي رايح بزيارة تثبت استقرار، توقف حرب وترد حقوق، تحرر الأرض وترد الناس عبيوتها، أمام هذه الأهداف بترخص كل الأتمان. بتوجه بموضوع المصارف للمودعين هون وبرا، إذا ما رجعت ثقتهم ببلدهم وما رجعت ثقتهم بمصارفهم وما رجعت ثقتهم باقتصادهم ما في تعافي.
0: جنوبا، الخروقات الإسرائيلية متواصلة بصورة يومية، والساعة الماضية حملت سلسلة اعتداءات ركزت على النبطي بصورة خاصة. المشهد الميداني في هذا التقرير من الجنوب للزميل حسين معنا.
5: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم، حيث دوى انفجار ضخم قرابة الساعة الرابعة فجرا لجهة بلدة دير سريان، كما سجل بعد منتصف الليل سلسلة اعتداءات إسرائيلية. فشن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة النبطية الفوقة، أتبعها العدو الإسرائيلي بغارة عبر الطيران المسير. تزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت محيط النبطية الفوقة، كفر تبنيت وزوتر الشرقية. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس تصعيدا لافتا وعدوانا واسعا، حيث شن الطيران المسير 7 غارات استهدفت كفر رمان ومحيط النبطي الفوقة، كفر تبنيت وأطراف شوكين، كفر دجال وخراج شبعة ومحيط قعقعية الجسر زوتر الشرقية. وأسفر العدوان عن استشهاد مواطنين وإصابة أكثر من 4 أشخاص بجروح مختلفة. كما ألقت مساء أمس محلقة إسرائيلية قنابل ومواد حارقة فوق محمية شهداء كفر رمان، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة أتت على مساحة واسعة من أشجار الصنوبر. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية أمس قنابل صوتية فوق بلدات المنصوري وبيوت السياد وحداثة، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. طال أيضا مجد الزون وأطراف برعشيد، بيت يحون وزوتر الشرقية والخيام. كذلك استهدفت أمس المدفعية الإسرائيلية وادي الحجير ووادي سلوكي ودير سريان ومحيط بنت جبيل مارون الرأس. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية، ويسجل هذا الصباح تحليق فوق العديد من القرى والبلدات، لا سيما فوق منطقة النبطية وفوق الخط الساحلي، وصولا إلى أجواء الزهراني. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في عين التيني، وذلك للبحث في موعد جلسة نيابية عامة، بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحين يتعلقان بالإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام. توازيا، وجهت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية كتابا مفتوحا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبت فيه بإدراج مشروعي قانون المباراة المحصورة في الجامعة اللبنانية وقانون منح الدرجات 3 المستحقة للموظفين الذين ترفعوا من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة عام 2017 على جدول أعمال أول جلسة تشريعية عامة لإقرارهما.
0: عقد وزير الداخلية أحمد الحجار والاقتصاد عامر لبساط اجتماعا تنسيقيا أمس للبحث في الإجراءات المعتمدة لتشديد الرقابة على حركة الصادرات اللبنانية إلى الخليج وبصورة خاصة إلى السعودية بعد رفع الحظر، وجرى التداول بتعزيز آليات التدقيق منعا للتهريب. في المقابل، برزت مشكلة جديدة وهي تعطل جهاز التدقيق في المصنع أو السكانر، ما يشكل عائقا أمام مزارعي البقاع، بعد مطالبة الجهات المعنية بإحضار الشاحنات إلى المرفأ لإخضاعها للسكانر، ومن ثم التوجه عبر المصنع برا إلى الخليج. المزارعون رفعوا الصرخة في وجه هذا الإجراء، وطالبوا السماح لغرفة التجارة في زحلي التي تبرعت بإصلاح الجهاز المعطل، إلا أن الإجراءات الإدارية حالت دون ذلك. وبالأمس حذر النائب فؤاد مخزومي من تداعيات تعطل جهاز سكانر في المصنع وتأثيره على استئناف حركة التصدير إلى السعودية.
1: أكد السفير السعودي فهد الدوسري عقب لقائه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج حرص السعودية على مساندة لبنان والتعاون معه فيما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية.
0: حياتيا، تابعت مصلحة الاقتصاد في الشمال الجولات الرقابية وشملت محال بيع البوظة العربية في البترون وزغرتة، جرى سحب 3 عينات، 2 من البوظة وواحدة من الليموناضة، وقد ختمت هذه المحال بالشمع الأحمر بعدما أظهر تحليل العينات بأنها تحوي على جراثيم. الجولات أيضا شملت محال بيع العطارة في ساحة النجم في طرابلس، وجرى سحب 3 عينات من 7 بهارات، وختمت هذه المحال بالشمع الأحمر لكونها تحوي مواد سامة جراء سوء التخزين.
1: وجه وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح دعوة رسمية للفنان فضل شاكر لزيارة دمشق لتكريمه، كما أعلن الوزير عبر منصة إكس.
0: عاد اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني إلى المربع الساخن، ليس فقط عبر المناوشات اليومية بل عبر المواقف والتراشق السياسي. الأبرز كان في الساعات الماضية قول الرئيس الأمريكي إن وقف النار انتهى، ولكنه في الوقت عينه قال إنه متمسك بالمحادثات ويرحب بالمفاوضات التي يجريها الوفد القطري في طهران. أما عن أبرز مواضيع الخلاف فهي المادة 5 في مذكرة التفاهم المتعلقة بحرية العبور في مضيق هرمز. ماذا قيل عن جديد التفاوض؟
1: في طهران أفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سيتوجه إلى سلطنة عمان اليوم على رأس وفد دبلوماسي لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع في مضيق هرمز. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين القول إن إدارة الرئيس ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح، وأن إدارة ترامب تطالب إيران بأن تلتزم في البيان بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. وقال مسؤول أمريكي للموقع إن ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، وهناك خطط باتت جاهزة بشأن الخيارات المتاحة أمام ترامب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنه وافق على إجراء محادثات جديدة مع إيران، في حين نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الخارجية أن طهران لم تطلب مفاوضات جديدة مع أمريكا، ولكنها قبلت زيارة الوفد القطري، وأن طهران عازمة على ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتواصل التعاون مع سلطنة عمان. وقال المتحدث الإيراني إن أي انتهاك من جانب أمريكا لالتزاماتها سيقابل بإجراءات إيرانية مماثلة.
1: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وبحث الجانبان في أهمية التنسيق الوثيق لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. تزامنا دعا شهباز شريف رئيس وزراء باكستان التي قادت الوساطة بين الطرفين للحفاظ على مكتسبات السلام والتي تحققت بصعوبة بين الحرب والتفاوض على مدى أسابيع.
0: التناقضات الدولية في مقاربة الحرب الأمريكية الإيرانية حضرت على طاولة مجلس الأمن، حيث استخدمت روسيا والصين حق نقد الفيتو في جلسة خصصت لمناقشة تداعيات البرنامج النووي الإيراني. المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن اتهمت روسيا والصين بوضع العراقيل الجدية لمناقشة هذه القضية.
1: بعيدا من السياسة، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وموجة الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا، نصائح طبية للحفاظ على ترطيب الجسم وعدم الاكتفاء بشرب الماء، فما هي الخضار والفاكهة التي ينصح بها في الصيف للحفاظ على التوازن في الجسم؟ يقع على رأس القائمة الخيار لكونه يتميز بمحتواه العالي جدا من الماء، يليه الخس على أنواعه والكوسة والبندورة، ومن الفاكهة الفراز والبطيخ الأحمر لكونه وسيلة لذيذة للترطيب والنشاط، حيث يحتوي على 92% من الماء وهو مصدر جيد لفيتامين سي. وفي أخبار المونديال، تأهل المنتخب الإسباني أمس إلى نصف نهائي كأس العالم بفوزه على بلجيكا 2-1. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو صيفي مستقر مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل حيث نسبة الرطوبة مرتفعة، ما يزداد الشعور بالحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 25 و33 درجة.
0: كان في هذه النشرة استعدادات رسمية لموعد مفاوضات روما، وفد عسكري أمريكي في بيروت، والمناطق التجريبية في الواجهة، الرئيس عون يطالب بإعطاء فرصة لاتفاق الإطار، الرئيس سلام التقى أردوغان في إسطنبول، جلسة نيابية مرتقبة والموعد في اجتماع الاثنين، استئناف التصدير إلى الخليج، تشديد الرقابة وتعطل سكانر المصنع، تعقيد جديد، فرص التفاوض بين واشنطن وطهران أمام جولة جديدة في عمان. المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي كأس العالم.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كوري لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

عريسنا طلت ملك جديد تونيكي وين؟ رئيس الحزب السرياني العالمي إبراهيم مراد تحت الضوء. الشرق الأوسط يعيد رسم خرائطه، ولبنان أمام أخطر استحقاقاته. فماذا عن اتفاق الإطار وجولة المفاوضات المقبلة في روما؟ مستقبل السلاح وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.

0: أحداث في حديث مع كريستال شقير. صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيف اليوم من نائب الدكتور بلال الحشيمي، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج توني صبيح. يتسارع الحراك السياسي والأمني حول لبنان وسط تصاعد الضغوط الأمريكية للدفع نحو تنفيذ ترتيبات جديدة تبدأ بما يعرف بالمناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني بالتوازي مع جولات تفاوض تبحث الآليات التنفيذية. محطة في روما مع جولة مفاوضات في 15 و16 من الشهر الجاري، ومحطة بعدها في واشنطن مع زيارة الرئيس اللبناني للقاء الرئيس الأمريكي، وقبل ذلك محطات أمريكية بين بيروت وتل أبيب من دون أن تسقط من المواعيد لقاءات اسطنبول. فإلى أين تتجه المفاوضات؟ وهل تنجح واشنطن في ترجمة تفاهماتها إلى خطوات عملية على الأرض؟ وما حدود الدورين السوري والتركي في المرحلة المقبلة؟ هذه الأسئلة وسواها سأناقشها مع ضيف اليوم النائب الدكتور بلال الحشيمي. صباح الخير.
1: صباح الخير كريستي.
0: شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان، وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عنا أكثر من محطة الأسبوع المقبل نحن مقبلون عليها، إن كان بداية جولة المفاوضات بروما مع الانتقال من واشنطن إلى روما في 15 و16 من الشهر الجاري. ماذا تقرأ في هذه الجولة بعد جولة أخيرة توصلنا فيها إلى توقيع صيغة إطار عمل مشترك؟
1: وصباح الخير لك كريستين وللمستمعين صوت كل لبنان. أكيد قبل ما نبدأ خلينا نحكي عن الاتفاق الإطار. أي اتفاق بعيد الأرض بيحمي لبنان، بيحفظ سيادته. هذا نحن من واجب علينا كلبنانيين أن نكون داعمين له. نعم وصلنا لمرحلة صعبة جدا بهذا البلد، وهذه المرحلة أزمات يعني متراكمة، والأزمات مش عم نقدر نطلع منها يعني بأقل الأضرار للأسف. منذ تقريبا 2019 والأزمة الاقتصادية، وبعدين فيتنا بحرب الإسناد يلي كمان دمرت قسم كبير من البلد، ولكن وكان هناك تحذيرات كبيرة بموضوع أنه خلينا كلبنانيين وكدولة لبنانية تنتبه لحتى ما يصير فينا مثل غزة. أوكي هالدمار يلي تعرضت له غزة، وشفنا شو صار يعني آخر النهار. راحت غزة، راح شعب غزة، أهله تهجروا، القتلى مئات الألاف مع الجرحى. فهناك كانت تحذيرات، وفتنا نحن بمعركة إسناد، وهذا إسناد شفنا شو صار بجنوب لبنان، وشفنا شو صار بالضاحية ومناطق هدي. مش انه بس انه كان الهدف هو نعم مناطق محددة، ولكن تعرض لبنان كله لضربة قوية أعادته يعني إلى موقع يعني للأسف كنا لازم نكون خارج هذا المعادلة. وبعدين مرحلة الثأر للخامنئي كمان رجعنا فتنا فيها، وتمدت الأزمة إلى ما يعني بعدنا لهلأ وعين بالأزمة يلي فتنا فيها. كمان كان حرب أسناد ولا حرب أشياء، بس هلأ وصلنا لها. ما الحل؟ رئيس الجمهورية يحاول جاهدا أنه يصل لنتيجة يوقف النزيف، وهو الهم الأساسي هو وقف إطلاق نار.
0: دكتور بلال خليني أسألك، كان عندنا خيار غير التفاوض؟
1: لا ما فيش عندنا خيار، لازم يكون في هناك التفاوض، ولكن أكيد التفاوض إذا ما كنا سوا كلنا شراكة فيه ما بعتقد بيمشي. نحن مرقنا بمتجارب مختلفة من التسعينات أو من قبل من 76 الآن، إذا ما كنا وصلنا كنا سوا وقعدنا على الطاولة واتفقنا لنصل نتيجة. بس أكيد الاتفاق بدي وصل لنتيجة، مش نعمل حوارات حوارات حوارات، وهيدي الحوارات واللقاءات والتفاهمات وآخر النهار جسب الله واشرب ميتها يعني ما فينا نمشي هيك. لذلك عم نقول نحن أي اتفاق بدي نعمل نحن بحاجة لقله هلأ. رئيس الجمهورية عم بيحاول، رئيس الحكومة عم بيحاول، ولكن لازم يكون نحن سواء متفقين على دخل. هلا اكيد في عندنا طرف هلا مش مقتنع بالتفاهمات، مش مقتنع.
0: احنا هلا مش متفقين دكتور بلال، يعني كلبنان
1: نعم
0: ما في اتفاق واحد على هذا الخيار وعلى هذا ما تم التوصل إليه. يعني في انشطار بالمواقف واضح، في انقسام اليوم على الساحة الداخلية بين مؤيد ومعارض ورافض حتى. إلى أين نحن ذاهبون؟
1: يعني ما هي المشكلة اللي جبرك على المر الأمر منه أنه نحن بدنا نطلع من هالأزمة، ونطلع من الأزمة مش عم نلاقي ما عندنا شيء بإيدنا لنعمله، أي وراء ما عندنا. نحن كل وراء تبعنا سلمناها، حتى بالتفاوض المباشر سلمنا ورقة. كان احنا لازم نتروى بالتفاوض المباشر، للأسف لازم نتروى. يعني إسرائيل بحاجة لتفاوض مباشر من سنين طويلة، نحن جينا لتفضلي يا إسرائيل خذي التفاوض المباشر لحتى نوصل لحل. ايه بس ولكن ما وصلنا لحل.
0: يعني برأيك كان في تسرع؟
1: كان في تسرع نعم، لأنه أنا لما بدي أعمل تفاوض مباشر وإسرائيل مضطر ليكون هناك تفاوض مباشر، وهذا التفاوض يمكن يؤدي لسلام، ضروري يكون في قلنا كمان شيء من ناحية هذه الكلمة، أنه تفضلوا نسحبوا من لبنان، أوكي تفضلوا وقفوا الاعتداءات على لبنان. هذا نحن بحاجة له. مشينا بالتفاوض، رجعنا مشينا باتفاقية بعد 5 جولات كمان اتفقنا، بس كمان كان هناك التسرع باتفاق، لأنه لاحظنا رئيس الجمهورية يعني بيقول إنه هذا اللي عندي إياه أنا وهذا اللي وصلت له، رئيس الحكومة بيقول إنه هذا الاتفاق منه يعني مش نهائي. يعني
0: يعني برأيك لهذا السبب كان بالأول اتفاق إطار، من ثم صار تسميت صيغة إطار عمل مشترك؟
1: أنا بعتقد
0: يمكن التعديل عليها دخول بعض التعديلات،
1: وهذا أصبح يعني بعتقد رئيس جمهورية ولا فخامة رئيس جمهورية ولا دولة رئيس مجلس الوزراء، أوكي يعني بيّن لهم أنه بالصيغة اللي موجودة هلأ هناك إشكالية موجودة، يجب إعادة شجرة هذا الاتفاق. نحن إذا نطلع بالاتفاق نفسه في مشكلة بعدة أمور، في مشكلة بموضوع الـ نعم نحن أنا بدي أعمل اتفاق، بس أكيد بدي أبني هالاتفاق على قرارات الأمم المتحدة، وخصوصا القرار 1701 يلي بيجبر إسرائيل تنسحب إلى الحدود. في عنا نحن عم نحكي عن معاهدة سلام، أنه هذا الاتفاق يمكن يؤدي لمعاهدة سلام. طيب إذا بدي أدي معاهدة سلام، ما نحن نعمل في لبنان مبادرة العربية بال 2002 أيام الله يرحمه الملك عبد الله، أوكي كان فيني أذكرها بالاتفاق. في أمور عدة يجب علقنا حالنا بانسحاب أو بسحب سلاح حزب الله. طيب رئيس الحكومة نفسه قال إنه نحن ما فينا نسحب، من بعد ما كان بالأول إنه بدنا نسحب سلاح حزب الله، وصل لنتيجة إنه ما في عنده القدرة يسحب سلاح حزب الله بالوقت الحاضر، فقال إنه سحب سلاح حزب الله بده وقت. طيب إذا نحن علقنا حالنا بسحب سلاح حزب الله وعلقنا حالنا بانسحاب إسرائيل، بعتقد الأزمة راح تكون طويلة علينا، وراح يضلوا لبنان يستنزف إلى ما لا نهاية. هذه هي اللي وصلنا. فما هو الحل؟ الحل ما فينا نطلع من بعض، وما في حزب الله يضلوا ماسك هالبلد بشكل إنه استنزاف مستمر، وما فينا نبقى كورقة بإيد إيران تستعمل بأوقات مختلفة لتأول مفاوضات تبعها تستعمل لغايمة. فلذلك يعني على كمان بالمقابل حزب الله أنه يقتنع أنه هذا البلد مش هو لحاله موجود فيه، نحن موجودين فيه. نعم نحن كلنا سوا عم نطالب الأرض، بس إذا كلنا سوا كلنا مع بعض بعتقد المطالبة بتصير لها يعني لها قوة. إذا نحن عم نحاول نلاقي صيغة ما لا نجعل انسحاب إسرائيل من لبنان، وبالمقابل حزب الله لائط وحامل السيف ومبلش كمان أنه يعلي السقف اتجاه الدولة نفسها، كمان هيدي مشكلة.
0: دكتور بلال، يعني هذا القرار هو على المستوى فعلا المستوى اللبناني، أم أنه هذا القرار مرتبط ببعض المعطيات الإقليمية، بعض المعطيات الجيوسياسية، بعض المعطيات الأيديولوجية؟ يعني اليوم قدي هذا القرار بتسليم السلاح هو فعلا قرار داخلي؟
1: لكن احنا يمكن مرقنا بحرب وشفنا وقت اللي سلم سلاح تبع الأحزاب بالتسعينات والكل اقتنع انه يجب ان يكون الدولة، بعد حرب طويلة ادت الى 70,000 تقريبا قتيل لبناني وغيره، اقتنعوا هذه القوة أنه يجب أن نستعين بالدولة، هي الدولة هي بتكون الشراكة، وهي الدولة بتكون الأساس لبناء المجتمع كله سوا. وصلوا نتيجة وقدموا سلاحهم للدولة اللبنانية وانتهت الحرب، وكنا نحن تقريبا لبنان نعتبر أنه هذه مرحلة، مرحلة مأساة انتهت ومرست مرحلة جديدة. ولكن هالمرحلة الجديدة بلشنا بمرحلة أصعب، هي مرحلة حزب الله يلي هو تنظيم إيراني بامتياز وحزب إيراني بامتياز ومدعوم من قبل إيران وأيديولوجيا تابع لإيران والهدف تبعه إيراني وغيره وغيره وغيره. فكنت أنا مفكر أنه هل يمكن نحن أن نقول حزب الله يجب أن تسلم السلاح للدولة؟ كلنا سوا عم نقول يجب أن نسلم السلاح للدولة، بس ولكن القرار منه بإيده لحزب الله، قرار بإيد إيران. وشفنا إيران كيف حتى بالاتفاق اللي انعملت بين أمريكا كان
0: جبهة لبنان أساسية بالاتفاق. نعم. يعني اليوم أدي اليوم قادرين فعلا فصل المسارات، إذا بدنا نقول اليوم في تأكيد من الدولة اللبنانية وفي مسعى إلى فصل هذه المسارات في المفاوضات، يعني المسار إسلام أباد والمسار الأمريكي الإيراني، وبين مسار واشنطن بدنا نقول هلأ مسار روما بين لبنان وإسرائيل.
1: أنا بعتقد بلاقي هناك صعوبة فصل المسارات، ما فينا إلا ما يكون كمان هناك حكي مع إيران بالنسبة لوضع حزب الله في لبنان. أكيد بده يكون هناك ضغوطات خارجية، ضغوطات أمريكية، ما فينا نعتمد بس على أمريكان، بس لازم يكون في هناك ضغوطات أوروبية كمان تدخل معنا. ما فينا نحصر قضية لبنان مع فقط أمريكا، يجب أن نحصرها ضمن الأمم المتحدة، يجب أن نحصرها كمان مع أوروبا لنقوى من ناحية يعني أول شيء التفاوض، ومن ناحية الدعم لسحب سلاح حزب الله، وهذا هو المطلوب بالوقت الحاضر.
0: نعم. دكتور بلال، يعني كيف قرأت انتقال هذه المفاوضات من واشنطن إلى روما؟
1: هي المسار مسار موجود. نعم. أن هناك اتفاق ويجب أن ينفذ. هلأ إن كان بأمريكا ولا إن كان بإيطاليا هل رح يعطي نتيجة؟ شفنا نحن هلا في تخبط كمان حتى بموضوع انه الذهاب الى روما ولا عدم الذهاب.
0: نعم، عدم الذهاب.
1: وما هذه هذه هذه هذه كمان في تخبط بهذا الموضوع، لانه اذا بده يروح الى روما بدون ما يكون في شيء على الارض بعتقد بعدنا محلنا. يعني وقت ما مضوا على الاتفاق ب 26 حزيران الى الان ما شفنا اي شيء تغير في الوضع اللبناني اتجاه اسرائيل. اسرائيل ما زالت تضرب، اسرائيل ما زالت تهدم بيوت، اسرائيل ما زالت تقتل. وهلا يعني موضوع اللي فتنا فيه البدعة الجديدة هي قصة المناطق التجريبية. يعني إسرائيل مثل كأنه عم تضحك علينا كلبنانيين،
0: بس هذا وارد بالاتفاق اللي وقع عليه لبنان،
1: بس للأسف عم تضحك علينا أنه نحن جردنا البلد من من من من الضيع تبعنا ومن الكرة تبعنا ومن الأرض تبعنا، أنه صرنا بمناطق كعدنا حق يعني أنا بشغل بالمختبر كعدنا حق الاختبار. يعني صرنا أنه أنا بتعجب أنه إسرائيل بتضحك علينا من ناحية أنه انسحاب من المناطق التجريبية. طيب ما أنت أصلا مش موجودة في مناطق اللي عم تقولي انسحبتي منها، أنت منك موجودة. ألا ما هي بالمرمر نيران الإسرائيلي. فلذلك نحن عنا مشكلة، يعني عملنا الاتفاق ورحنا لأمريكا واجتمعنا ببيت الأبيض واجتمعنا بالخارجية، وهلأ جايين على روما. أوكي. الهدف تبعنا انسحاب إسرائيل، وقف إطلاق نار. لا في وقف إطلاق نار ولا في انسحاب إسرائيل.
0: في المقابل ما في نزع سلاح حزب الله.
1: ما في نزع سلاح حزب الله. يعني فأنا بعتقد على كمان خلينا نبدأ بمرحلة إنه يجب كمان على أمريكا إنه تكون شديدة مع إسرائيل من جهة الانسحاب. لازم أن يكون، يعني ما فيها تدخل بمفاوضات وصلنا ثلاث جمع ومنلاقي بعدنا محلنا.
0: يوم في وفد الأمريكي بين تل أبيب وبين بيروت يعمل ويسعى إلى
1: عم يؤدي لنتيجة، عم يؤدي لانسحاب، عم يؤدي لوقف إطلاق نار، ما عم يؤدي لنتيجة.
0: برأيك رح يسبق الجولة أي

0: راعي هذا الاتفاق رح يقول لك إذا كان الانسحاب الإسرائيلي ضرورة فسحب سلاح حزب الله ضرورة أيضا. يعني اليوم الأمريكي اللي بده يضغط على الإسرائيلي للانسحاب نفس الضغوطات ستمارس على الداخل اللبناني لنزع سلاح حزب الله.
1: ما هاي نحن قاعدين بمعضلة طويلة عريضة، وهي المعضلة يعني آخر النهار الخاسر الأكبر هو لبنان واللبناني.
0: لبنان الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق؟
1: لا، الخاسر الأكبر لبنان واللبناني من ناحية أنه مش عم بحكي عن اتفاق، انه من ناحيه عدم انسحاب اسرائيل، من ناحيه اسرائيل متمسكه بانه انا بنسحب.
0: نعم.
1: اذا حزب الله صاحب سلاحه وحزب الله بيقول انا بنسحب او بسلم سلاحي، اذا بنسحب مش بسلم سلاحه، حتى اذا اسرائيل اوكي انسحبت، فنحن بعين بازمه، وبعتقد الخاسر الاكبر هو الشعب اللبناني واللبناني.
0: شو يعني؟ فاذا شو المنتظر من جوله روما؟
1: أنا بعتقد تكرار، وإذا ما كان في قرار يعني قبل الذهاب إلى روما بانسحاب إسرائيل من مناطق معينة،
0: في بعض الإشارات إلى انسحاب ستحصل.
1: أنا بعتقد تفقد الثقة بموضوع الاتفاق نفسه، يعني اللي ضد الاتفاق بيصيروا أكتر معارضين، ويلي قاعدين بينه وبين بعساد بيصير ميالين اتجاه كي معارضة الاتفاق. فلذلك أنا بعتقد يجب أن يكون هناك دور أساسي للأمريكان بدعوة إسرائيل انسحاب من المناطق الجنوبية.
0: ولكن هذه المواكبة الأمريكية الواضحة الأمنية من خلال اللقاءات التي عقدت مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش والترتيبات، برأيك لن تمهد إلى مرحلة جديدة في المقبل من الأيام؟
1: كيف يعني مرحلة جديدة؟
0: يعني بالنسبة للانسحابات، بالنسبة لانتشار الجيش، بالنسبة للذهاب قدما في هذا ما تم الاتفاق عليه. يعني اليوم وكأنه في شكوك بعدم التنفيذ عمليا على الأرض، ولكن الوقائع والاجتماعات لن تفضي إلى أي خرق في هذا الجدار؟ سنبقى بهيدا ستاتيكو القائم؟
1: أنا بعتقد سنبقى، لأنه يعني نحن بنشوف دائما أمريكان بيقولوا أنه نحن دعينا لوقف اطلاق نار، وراح نثبت وقف اطلاق نار، ولكن بعد 10 دقائق ربع ساعة كأنه لا شيء، يعني كأنه ما في اتفاق، بتلاقي القصف مستمر والضرب مستمر وكذا، ما بقي في يعني حزم اتجاه إسرائيل لوقف إطلاق نار أو حزم اتجاه إسرائيل لانسحاب. الجيش موجود بمناطق، وبعتقد أن الجيش عنده القدرة حتى بي بي بي بال بال بالدعم القليل اللي عنده، عنده القدرة لحتى يستلم المناطق والقرى اللبنانية. يعني الجيش موجود في لبنان، موجود بمناطق موجود في المناطق بقلب لبنان، يعني اوكي محافظ السلم، محافظ الاستقرار، وعم بحافظ على على على على, على, على السلم الاهلي وكذا. فلذلك نحن اكيد منشد على ايد الجيش في مناطقنا، وايضا منشد على ايد الجيش انه يكون له كمان كيان في المناطق يلي رح تنسحب عليها إسرائيل.
0: نعم، يعني كمان في محطة تانية بواشنطن ننتظرها، وهي زيارة رئيس الجمهورية ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه القمة اللبنانية الأمريكية التي ستعقد ب21 بواشنطن، أيضا برأيك لن تكون هنالك بعض الخطوات لتتويج هذه القمة اللبنانية الأمريكية؟
1: أنا بعتقد رئيس الجمهورية عنده ملف ورايح فيه.
0: نعم.
1: بس يجب أن يكون هناك تجاوب أمريكي اتجاه المطالب اللبنانية. وبعتقد إذا صار في انسحاب إسرائيل من وراء هالزيارة هاي، تعطي دفع كبير لرئيس الجمهورية، وبتعطي دفع كبير للجيش اللبناني لاستلام المناطق يلي انسحبت منها إسرائيل. فتوجهات لنشوف، هل هناك قرار بإعطاء شيء لرئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة؟ نحن شفنا من فترة، صرنا سنة ونص من وقت الانتخابات أو تسمية رئيس نواف سلام والحكومة. نعم. ورئيس الجمهورية، وشفنا نحن أنه دائما أوكي بدي يصير في دعم للجيش، بدي يصير في دعم للحكومة، لا شفنا دعم للحكومة ولا شفنا دعم للجيش.
0: لأن الأمريكي يقول أنه في التزامات لم يتم تنفيذها، التزمت فيها ولم يتم التنفيذ السلطة كاملة.
1: بس ما نحن بدنا نساعد السلطة، ما أنا جبت هالسلطة هاي، ما أنا بدي أوقف حدها وبدي ساعدها، بدي أحفظ ما يتوجه السلطة هاي. لمن هيدي السلطة ما قادرة تتحرك وما قادرة تعمل شيء، فأنا عم بقول إنه أنا جبت للسلطة، بدي أدعم السلطة لتقدر تستطيع إنه تلتزم بالخطاب.

0: الخطابات اللي عملتها يعني. يعني أنا أوكي فات رئيس جمهورية وعمل خطاب بمجلس النواب، نعم. ورئيس الحكومة عمل بيان وزاري، ولكن إلى الآن أوكي ما في شيء بإيدهم لا أجل يساعدهم على تكملة المرحلة أو تكملة أو المرحلة اللي لازم يشتغلوا عليها.
1: شو المطلوب أساسا؟
0: مطلوب نحن مطلوب الأمريكان يكونوا واضحين، هل راح يصير في انسحاب إسرائيل ولا لا؟ ما بدنا نقعد نحكي بمناطق تجريبية ومناطق مش عارف، هل هناك نية لانسحاب إسرائيل؟ لأنه لما بنسمع أنا
1: رئيس الجمهورية يؤكد على انسحاب كامل من الأراضي،
0: بالمقابل بنسمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوكي بيقول إنه صار في إلنا أجر في لبنان مستمرة وهي الخط الأصفر، بنسمع إنه الخط الأصفر بلبنان وبسوريا وبغزة، فلذلك بعد إنه لمن أنا سلمت
1: عم نسمع وعم نقشع في جولات عم بتتم بجنوب عم بيتم تسريبها عبر الاعلام والفيديوهات عم
0: يعني
1: نشوفها
0: يعني نسمع عم نعم. يعني يعني يعني للاسف عم نسمع بهذا الموضوع وهن مقتنعين انه ايه مزبوط لحمايه اسرائيل يجب ان يكون هناك مساحه هيدي لحفاظ على امن اسرائيل امن المستوطنات وهذه اللي احنا اللي للاسف اللي عايشينه هلا. فهل رئيس ترامب راح يكون داعم للدولة اللبنانية أوكي؟ هل رئيس ترامب راح يضغط على إسرائيل لانسحاب أوكي؟ وبذلك تبدأ مرحلة جديدة وتبدأ الثقة بالدولة اللبنانية وبقرارات الدولة اللبنانية، لأنه نحن شفنا خلال هالفترة هايدي أنه أوكي كلام كلام كلام وليس هناك يعني أي أفعال أوكي؟ إذا ضلينا نحكي وبدون أفعال بعتقد النتيجة
1: في عقوبات مش عم بتكون في عقوبات
0: عم تكون بس النتيجة ما رح تكون مريحة لنا. فذلك مثل ما عم تقولي حضرتك انه اذا رايحين على روما وبدون ما يكون في كمان جو لازم نطلع منه من روما او نتيجة بعتقد خلي يتربوا شوي بموضوع الروحة على روما.
1: دكتور اسمح لي أسألك، يعني نحن فتنا على مرحلة مشابهة لمرحلة 15 شهر اللي كان فيها ستاتيكو قائم واستمرار للاعتداءات الإسرائيلية مقابل عدم تحرك على المستوى الآخر، يعني هو 15 شهر اللي مر فيهم لبنان قبل، ممكن أنه نكون نحن أمام نفس السيناريو في الأشهر المقبلة إلى حين اتضاح إذا بدنا نقول المعطيات الدولية الإقليمية؟
0: أنا بخاف أنه هذا الستاتيكو مستمر والنزيف مستمر، لأننا عم نشوفه أنه حزب الله ما زال متعنت أنه بيقول لك أنا سلاحي هو للدفاع عن أراضي لبنانية، نعم. وإسرائيل ما زالت تتكلم أنه هناك وضع أمني ونحن بحاجة لحفاظ على أمن المستوطنات. فبعتقد أنا يعني
1: وكأنه كل الأمور تدور حول نقطة واحدة هي نزع سلاح حزب الله مقابل الانسحاب، يعني هذه المعادلة كيف يمكن كسر هذه المعادلة؟
0: كسر هذا المعادلة
1: قرار من أين يجب أن يأتي؟
0: قرار أمريكي، قرار إيراني يعني، وأصلا اقتناع حزب الله أنه قسم كبير من الشعب اللبناني لم يعد يقبل أن يكون هناك سلاحين في هذا البلد، يجب أن يقتنع بغض النظر. نعم نسمع خطابات كتير هلأ لجماعة حزب الله، ولكن مش نحن اللي فوتنا لبنان بهيك أزمة، أنتوا اللي فوتوا لبنان بهاي الأزمة، فوتوا بمعركة الإسناد وفوتوا بمعارك مختلفة 2006 وفوتوا هلأ بمعركة الثأر، ونحن نتيجتنا شو؟ إنه الخاسر الأكبر هو اللبنانيين، وكمان الخاسر الأكبر المناطق الشيعية للأسف. واحد بيقول إنه في البيئة الشيعية خسرت، لأنه الضرب كان على الضاحية، الضرب على الكرة الشيعية، الضرب على بعلبك على كرة شيعية. فلذلك مش معناتها إنه نحن ما بنزعل كلبنانيين، بالعكس نحن بنتأثر إنه مش لازم نوصل لمرحلة إنه الشعب اللبناني بغض النظر إنه هو كمان يستنزف مش لمصلحته ولكن لمصلحة غيره، وشفنا غيره كيف بيشتغل ليحافظ على بيئته وحافظ على بلده وحافظ على كيانه. شفنا الإيراني بس يتفاوض كيف بيكون الأولوية عنده الحفاظ على بلده، حفاظ على وطنه، حفاظ على أبنائه. نحن الأولوية هي مش موجودة عندنا للأسف، وهذا هو مطلوب الآن. إنه نعم أنا بدي فاوض، بس خلينا نقعد كلنا سوا نشوف حزب الله آخر النهار شو بده، خلي يكون علنا قدام الكل انه انت حزب الله شو بدك بعد؟ بدك يعني لوين بدك تودينا أكتر من هيك؟ فنحن لازم يكون في سؤال صريح مع حزب الله، ولازم يكون سؤال صريح مع الرئيس بري. الرئيس بري هو صمام أمان هذا البلد، وخصوصا اتجاه الطائفة الشيعية والمراحل اللي سبقت. فنحن يعني كمان لازم يكون علاقتنا مميزة. يعني أنا بتأسف أنه ليس هناك حوار أو لقاء أو تواصل، بيقولوا أنه ليه بين, بين, بين, بين الدولة نفسها. يعني بتلاقي في مشكلة حتى بالدولة مع بعضهم، كانوا رئيس الحكومة ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس النواب، في إشكالية هناك، عدم تواصل. يعني سمعنا رئيس بري مرة قال أنه لا بيتصل فيه ولا بيتصل فيه من فترة، مش هيك؟ هذا ما بيمشي، البلد ما بتمشي هيك. البلد بدنا نحن كلنا سوا، بغض النظر يمكن أنا ما أتفق معك بموضوع، ولكن لازم نتفق كلنا سوا على حماية اللبنانيين، على حماية السلم الأهلي، على وضع حد للنزيف اللي عم يعاني الشعب اللبناني، مش إنه بس طائف الشيعية، الشعب اللبناني كله عم يعاني هذا النزيف. أوكي، لاحظنا إنه الوضع المعيشي لوين وصلنا، الوضع الاقتصادي صار فينا لا استثمارات، لا يعني مع كل الأزمات الموجودة هذا البلد يعني بيضل إذا قدرنا نوصل لنتيجة بيرجع بيحيا. وشفنا هلا الموجود مع الأزمات الموجودة في المغتربين اللبناني عم بيرجعوا على البلد بكثافة، لأنه مأمنين بهذا البلد. بس على كمان القوة تقتنع إنه نحن
1: يعني دكتور بلال كرمل قبل الفاصل، يعني اليوم اللي تم التوصل له، الصيغة اللي تم التوصل له، برأيك إنه نحتاج إلى تنقيح لهذه الصيغة، وأنه هذه الصيغة ما بتمشي؟
0: أنا بعتقد بحاجة إلى نعم بحاجة للتنقيح، بحاجة لنقعد كلنا سوا نشوف النقاط اللي لازم نعالجها. أوكي، ويكون أنا بعتقد هذا لازم يكون قبل ما يروح الرئيس الجمهورية إلى واشنطن، إنه في عندي أكيد بعض الملاحظات يلي قوة أساسية موجودة بالدولة اللبنانية، ونحن بحاجة لنتفهم كنا سوا على هذه الملاحظات.
1: نعم،
0: هذا القانون منه مؤدس، أو هذا الاتفاق منه مؤدس، هذا الاتفاق يعني بحاجة لمعالجة.
1: نعم.
0: فنحن فينا نعم نعالج فيه من ناحية إنه ما فينا نكون رابط حالنا مربوطين بموضوع إنه سحب سلاح، سحب آخر سلاح من حزب الله. للأسف الدولة
1: رئيس الجمهورية اعترف إنه هذه الأمور ليست سهلة، هذا الطريق ليس سهلا إلى هذا الحد، هنالك بعض المطبات والكثير من المطبات، ولكنه ماضي ومصر على قرار التفاوض الذي اتخذه.
0: أوكي، مصر، بس ولكن هل يستطيع التنفيذ؟ هل نستطيع نحن أن ننفذ؟ هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تنفذ؟ شفنا نحن، شفنا وقت سورة السيد نصر الله على شو اسمه، كان في طلب من الحكومة على صخرة الروشة، كان في طلب من الحكومة أنه عدم وضع هذه السورة.
1: في مخاوف اليوم من تكرار هذه السيناريوهات في الداخل؟
0: أنا ما بعتقد، لأن الظروف تغيرت هلأ، الظروف الواقعة عند لبنان تغيرت. يعني نعم حزب الله كان قوي قبل، لأنه كان في معه سوريا الأسد، كان معه إيران لها نفوذ قوي كتير في لبنان، كانت يعني كانت ظروف مختلفة. هلأ سوريا تغيرت، إيران صار أهم،
1: عند حسابات
0: مختلفة، حزب الله بيئته أو العسكري تبعه كمان انضرب ضربة قوية بالبيجرز وغيره وغيره وغيره، فالظروف تغيرت. ولكن أكيد بده يضل هناك رفع صوت لا يحصلوا على شيء معين، على مكاسب معينة، على ما بعرف. بس نحن يعني آخر النهار ما نبعد عن بعض، لازم نكون واضحين بأن يكون هناك نعم وضوح بالرؤية. وأنا بصر أنه قبل ما يروح الرئيس الجمهورية يكون هناك بإيده جعبة موضوع التعديلات يلي مطلوبة من الأطراف أو بخصوص الاتفاق، وينعطى للرئيس الأمريكاني.
1: سأتابع الحديث مع نائب الدكتور بلال الحشيمي، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: أحداث في حديث.
3: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث.
2: أرحب بكم مجددا مستمعي صوت كل لبنان في هذه الحلقة من برنامج أحداث في حديث، وضيفنا الدكتور بلال حشيمي. صباح الخير من جديد. يعني قبل الفاصل كنا بقراءة لصيغة الإطار وكل ما يتعلق بالساحة الداخلية. اسمح لي أسألك هلأ عن التصعيد الذي طرأ على المشهد الأمريكي الإيراني وانعكاساته على الداخل اللبناني.
3: للأسف يعني الكلام اللي انحكى من قبل ترامب أنه انتهى
2: الاتفاق
3: بينه وبين إيران، هذا أثر سلبا على لبنان، وبلشت تعرفي يعني هناك خوف أنه هل رح ينسحب هذا القرار على اللبنانيين ويبدأ مرحلة جديدة من المعركة. وهذا بصراحة يعني هذا الربط بينه وبين إيران، أوكي، هذا الربط اللي نحن مش عارفين نطلع منه كلبنانيين. يعني رئيس الجمهورية عم بيحاول أنه نحن سحبنا الورقة من إيران، ولكن نحن بعدنا ضمن الورقة الإيرانية من مختلف يعني الرؤية تبعنا. فلذلك يعني أكيد لازم نكون متنبهين لها، وبعتقد يعني ضروري كلبنانيين نحن، وخصوصا بالمرحلة هاي، يعني بحاجة مثل ما بقول عادة نقعد مع بعض، لا وقف حد لعلاقتنا، أو نكون صندوق بريد، أو نكون مثل ما بيقولوا ورقة بإيد إيران، لأنه أي إشكالية بين إيران وأمريكا دغري عم تنسحب على لبنان. فأنا بعتقد الحل هو إعطاء الثقة للدولة اللبنانية، بس كمان الدولة بتعطي ثقة للمواطن، وعلينا انه كدولة انه يعني ما نطلع من هالخيارات هاي. لا تطلع من الخيارات هاي، اذا بدنا نضلنا نحن نحكي بانسحاب اسرائيل وسلاح حزب الله وننسى امور عدة، بعتقد رح نضلنا محلنا. في اصلاحات لازم تنعمل، في خدمات لازم تنعمل، في وضع معيشي لازم يتسوى، في امور عدة لازم تسوى. هكي لحتى مش كل مرة بس يصير في إشكالية بين أمريكا وبين إيران،
2: يصير في خضات
3: بلبنان.
2: ضمن المشهد الإقليمي، يعني المشهد في تركيا بدأ واضحا. يعني تركيا اللي احتضنت قبل أيام قمة، كان في بالأمس لقاء جمع بين الرئيس التركي ورئيس الحكومة دكتور نواف سلام، وأيضا في حديث عن زيارة لرئيس الجمهورية إلى تركيا قبل نهاية هذا الشهر. يعني هذا المعطى التركي الجديد، كيف يمكن قراءته ضمن المشهد اللبناني، خصوصا بعد أيام من قول أردوغان وهو الرئيس التركي أن أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت؟
3: بعتقد نحن كلبنانيين ما فينا نضلنا مقوقعين حول نفسنا. ضروري نظهر، وضروري نحكي قصتنا للناس، وضروري نتعاون مع الجميع. شفنا زيارة الشيباني إلى لبنان، أوكي، و شو نتيجتها، وبحاجة إلى أكتر كمان يكون في عنا جولات أكتر، مش بس لتركيا، جولات لأوروبا، جولات للدول اللي وقف حدنا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، غيره، في دول وقف معنا كشعب ضروري نرجع ننفتح عليها. نحن بحاجة، أوكي، بحاجة لنعالج موضوع انسحاب إسرائيل، بس كمان بالحاجة كمان لنقوي مؤسساتنا، وبحاجة ليكون في هناك علاقات مميزة بينه وبين الآخرين لأن يكون هناك يعني نبدأ مرحلة جديدة من ناحية الاستثمارات، نبدأ مرحلة جديدة من ناحية الاقتصاد، يعني ما فينا نضلنا ناطرين سحب سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل.
2: بما أنه أشرت إلى زيارة الوزير الخارجية السوري إلى بيروت، يعني ما حدود الدورين التركي والسوري في المرحلة المقبلة في لبنان؟
3: كل واحد عنده رؤية. أكيد السوري هو خط الدفاع الأول. نعم. عن تركيا، يعني معروف أنه قلوا عليه موضوع إسرائيل وموضوع
2: خصوصا عندنا حدود مشتركة أيضا مع الجانب
3: السوري. معنا كمان أنه كمان خط دفاع لا لا لا لا لا, لا كمان لتركيا وخط دفاع لسوريا. نعم. فلذلك يعني أصبح هلأ من الضروري أن يكون هناك علاقات مبنية على الحفاظ على بعض، وخصوصا في المرحلة هذه. كانوا سوريا ولا كانوا تركيا، يعني نحن بحاجة نكون مع بعض، وبحاجة لأنه لنقوي بعض. عم لاحظ أنه كلبنانيين عم نكون لوحدنا، مش فاتحين على حدا، بس أنه عم نصارع لوحدنا، وهذا الأمر عم يخلينا نضعف أكتر وأكتر. إذا كان في عنا قوة، إيه معروفة تركيا عند علاقتها مميزة مع إسرائيل، هل تركيا فيها تساعد بموضوع انسحاب إسرائيل؟ هل تركيا فيها تساعد بموضوع المؤسس الاقتصاد في لبنان؟ هل تركيا كمان نحن بحاجة لنفتح؟
2: دكتور بلال، أدي اليوم الزيارة السورية بددت الهواجس بعد كلام متكرر ومصر عليه الرئيس ترامب أنه الرئيس الشارع وسوريا ستساعد في الداخل اللبناني بمواجهة حزب الله. نجحت هذه الزيارة في تبديد هذه الهواجس؟
3: نحن بحاجة لنقعد مع بعض. نعم. نحن قعدنا مع السوري وراح زيارات رئيس الحكومة واجا وزير الخارجية وكذا، بس إلى الآن ما في شيء عملي، كله كان حكي حكي حكي حكي.
2: كان في عملي على مستوى الموقوفين السوريين.
3: هذه هي بس. نعم. بقي ما تبقى ما كان في بعض الأمور هي ذاتها، يعني فلذلك نحن لازم كمان كلبنانيين يعني نصر أن يكون هناك علاقة بينه وبين سوريا، تحافظ على سيادة البلد، تحافظ على استقرار البلد، تحافظ على حدود البلد، تحل المشاكل اللي موجودة وخصوصا موضوع النازحين. نعم. تحل يعني في أمور يجب أن نعالجها بشكل جدي، ما فينا نضلنا بشعارات ولقاءات ولكن على الأرض ما في شيء إلى الآن. الشيباني نعم إجا، وقبل الشرح هيك كان واضح انه احنا ما قلنا شيء بلبنان، بالعكس لبنان.
2: ولكن بعد اللقاء اللي حصل بتركيا بين الرئيس الامريكي والرئيس السوري، وكانه كان في تلميحات انه عوده من الرئيس الامريكي انه سوريا في حال طلب منا المساعده لن تتوقف وستشارك.
3: انا بعتقد سوريا بحد ذاتها هلا في عندها تغيرات جديدة، وبعتقد
2: رفع اليوم عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، قد تكون في من المقابل بعض التجاوب السوري مع الأمريكي في حال طلب منه المساعدة.
3: أنا هو هلأ السوري بتعرفي عم يرتب حاله داخليا. نعم. عنده مشكلة داخلية. نعم. وشفنا الانفجارات اللي طلعت من فترة، فذلك عنده مشكلة، مش معقولي السوري يفتح على جبهة تانية موجودة، حتى هذه الجبهة كمان رح تأثر عليه سلبا بشكل كبير، لأنه أكيد الشعب اللبناني لن يقبل أن يكون هناك أي تدخل لأي بلد في لبنان، وخصوصا نحن مرأنا بتجارب مع النظام السوري السابق، وكان شفنا نحن قداش عانينا، الكل عانى، مش أنه بس كل الطوائف عانت من النظام السوري السابق، وشفنا كيف كان عم يتعامل مع جميع القوى الموجودة، وشفنا كيف عم يتعامل مع الطوائف، وشفنا لوين وصلت الأمور إلى فتن وفتن وفتن وفتن، وآخر شيء أوكي استلم البلد حزب الله وصار هو الراعي الأساسي لسوريا في لبنان. لذلك تجارب سبقت، تجارب أنا ما عاد نقبل فيها كلبنانيين إنه حدا يفوت على لبنان لحتى يدافع.
2: ولكن كان في حديث، والمرصد السوري لحقوق الإنسان كان تحرك، يعني حديث بالساعات الأخيرة عن تحرك بعض الأليات العسكرية والحشود باتجاه الحدود اللبنانية السورية، أدي ما فعيلة وأدي حتى فعلا، وكمان عاد ليظهر اسم أبو مالك التلي وشادي المولوي أيضا ضمن ما تم تسريبه عبر الإعلام.
3: أنا بعتقد هذا فقط إعلام وفقط تخويف لجعل حزب الله تمسك بسلاحه فقط، يعني نحن دائما نسمع كان وقت اللي بخطابات الخطابات اللي بيعملوها انه نحن بدنا ندافع عن القرى اللبنانيه الموجوده على الحدود السوريه، فسلاحنا هذا مقدس لاجل الدفاع عن ارضنا ودفاع عن مش بس من اسرائيل، من الداعشيه وغيره وغيره وغيره. فهيك يعني دائما لازم يكون في مثل قميص عثمان مثل ما بيقولوا لحتى يضلوا سلاح حزب الله موجود. فانا بعتقد اكثر هي دعايات منا واقعيه،
2: يعني هذه تصب في مصلحه حزب الله
3: اكيد بمصلحه حزب الله مش مصلحه حدا تاني، لانه حزب الله بده يتمسك بسلاحه وعم يتحجج بهذا الموضوع. فانا بعتقد انه النظام السوري الجديد كان واضح الشرع انه لنا تدخل بلبنان، كان واضح الشيباني مجيئه إلى لبنان ولقائه مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة وأيضا رئيس مجلس النواب لأول مرة كان، فكمان هذه كانت بعتقد يعني كان لقاء مهم جدا لوضع
2: مع سوريا الجديدة
3: وهذا ما نهين. فلذلك بعتقد هني عندهم مشاكلهم ونحن عندنا مشكلنا، بس نحن بحاجة لبعض وخصوصا بالوضع اللي عايشينه، كان الوضع الاقتصادي ولا الوضع المعيشي.
2: شو حدود العلاقة اليوم بين لبنان وسوريا بهيدي المرحلة؟
3: لازم هي أصلا لازم تكون علاقة مميزة بينه وبينهم، لازم تكون، لأنه سوريا هي المنفذ الوحيد إلى العالم العربي، فلذلك لازم يكون هناك علاقات مميزة من ناحية التجارة، من ناحية الصناعة، من ناحية حتى من ناحية التعاون بخصوص النازحين السوريين موجودين في لبنان. نعم. لازم يكون في هناك لقاءات مستمرة، ولكن هذه اللقاءات ينبثق منها قرارات، وقرارات واضحة تكون هي لتأسس لمرحلة جديدة بين لبنان وبين سوريا.
2: وحدود الدور التركي في لبنان؟
3: أنا بعتقد التركي موجود بس مش هالقد يعني،
2: ولكن عندما تعلق الأمر بالأمن كان في التصريح واضح للرئيس التركي عندما تعلق الأمر أنه أمن تركيا من أمن بيروت وأمن دمشق، في إشارة إلى كل ما تقوم به إسرائيل في سوريا وفي لبنان.
3: هذا بس مش معناتها أنه هناك تدخل التركي من ناحية الدعم العسكري أو غيره للبنان،
2: ولكن ضمن الترتيبات في المنطقة.
3: ولكن أكيد التركي دائما خايف أنه بحاجة له كمان يوضع حدود معينة، وبعتقد
2: في مخاوف يعني تذهب إلى تركيا يعني.
3: لا بس احنا بحاجة، ليكون كمان شو فينا ندخل دول معنا لتساعدونا بانسحاب إسرائيل، بعتقد احنا بحاجة لا.
2: خليني أرجع أنا وياك دكتور بلال إلى مجلس النواب، ونحن بانتظار تحديد موعد للجلسة عامة في أكثر من قانون بعد جولات بمجلس النواب وصلنا لإقرارون. شو موقفك من قانون الإعدام دكتور بلال؟
3: قانون الإعدام بعتقد نحن بحاجة لقانون إعدام، بس هلا مضطرين أنه نلغي القانون.
2: بس في كتير عتاب أنه إلغاء هذا القانون وإلغاء الإعدام في البلد قد يشرع الأمور وتبقى الأمور أنه كل واحد مرتكب يتهرب وأنه العقاب بيكون بكم سنة بالسجن.
3: لكن أنا في ذلك يعني أنا لست مع إلغاء عقوبة الإعدام، لأنه من ناحية الشرعية ومن ناحية الدينية. نعم. هذه أساس، وأنا بعتقد نحن بالبلد يمكن صار في دعوة لإلغاء لأنه في عنا نظام مهتري وعنا قضاء، منه القضاء العادل موجود، وشفنا بالمحاكم العسكرية كيف كان القضاء يتعامل مع قوى أوكي بطريقة مختلفة عن الآخرين. بلش بالمسيحية بالتسعينات وشفنا كيف قضاء العسكري عم تعامل مع المسيحية على مدى سنوات 10 سنين، ورجعنا شفنا كيف تعامل القضاء العسكري مع السنة، وكل واحد صار صبغة الإرهاب بأي شخص موجود أو أي شخص كان عم يدافع عن الثورة السورية أو أي شخص حط لايك أو حط شير على فيسبوك أو حط انشودي أو كل شيء. فذلك نحن عندنا مشكلة مع العدالة بهذا البلد. فذلك وقت اللي أنا عم بحكي إنه قانون الإعدام، نعم أنا يمكن لأنه عندي مشكلة مع القضاء وبحاجة ليكون في هناك الغاء اوكي، بس من ناحية الشرعية والدينية هذا بالنسبة لنا يعني نحن ما في نقبل. بس ولكن الطرح اللي عم بيصير هلا بده ينسحب على قانون العفو.
2: العفو يعني اليوم تواجه مساعي اقرار قانون العفو العام انتكاسة جديدة بعد اعتراضات على موضوع صيغة الغاء عقوبة الاعدام. يعني اليوم كان في وكأنه غياب سني لافت عن هذا؟
3: أكيد كان في غياب سني ولافت عن موضوع القانون، لأنه الإلغاء إذا بدي ينسحب على قانون العفو، قاعدون نحن عم نجرد قانون العفو من الهدف تبعه. نحن فتنا بقانون عفو لأن عندنا مشكلة بالمحكمة العسكرية السابقة. المشكلة بالمحكمة العسكرية السابقة كانت أوكي تكيل بمكيالين، كانت سيف علينا نحن وكانت حمل وديع على غيرنا، وهذا هو يلي خلينا نقدم طلب اقتراح قانون لرفع الظلم عن هؤلاء المساجين الموجودين يسمون الإسلاميين،
2: موقفين الإسلاميين،
3: موقفين الإسلاميين. هون يتقولون 146 واحد يعني، فعم نحاول كنا أنه نوصل لنتيجة وهودي نرفع الظلم عنه، لأنه خصوصا أنه في عنا نحن عشرات الموجودين صاروا موقوفين بدون محاكمة 10 سنين و15 سنة و17 سنة.
2: لكن في ملفات أيضا مشابهة،
3: وفي ملفات تركيب اللي بدك إياه، وفي ملفات ظلم، وفي ناس طلعت من الحبس وطلعت بريئة، وكان هناك فقط اتهام لها لأنه سياسي. فلذلك أنا عندي مشكلة بالبلد.
2: لكن لماذا التمسك فقط من بوابة الموقوفين الإسلاميين؟
3: لأنه في ظلم باتجاه الموقوفين الإسلاميين، لانه عندنا ظلم باتفاق. يعني نحن اتفقنا بالقانون نفسه، ليش عندنا نحن ايش مشكليه هلا بقانون الغاء
2: عقوبه الاعدام؟
3: لانه يعني بالكلام اللي عملوه هني غيروا موضوع
2: التباسات،
3: التسجيل يعني الغاء عملوها الاشغال الشاقه المؤبده المشدده، وهذه العباره بحد ذاتها لغويا يعني في في في في فرق بين،
2: خلينا نقريها. لا يستفيد المحكومون بعقوبه الاعدام المستبدله بعقوبه الاشغال الشاقه المؤبده المشدده الا من التخفيض المنصوص عليه في قانون تنفيذ العقوبات.
3: نحن غيرنا الاشغال 2002، غيرنا نحن الاشغال الشاقه المؤبده الى الاشغال الشاقه المؤبده المشدده، لانه هذا ساعتها بتغير مصير المحكومين، لانه بتقيد امكان تخفيض الاحكام او الاستفادة من أي عفو. فهذه بحد ذاتها نقطة دمرت كل شيء اسمه عفو عام. يعني درسنا قانون العفو عام، اقتراح القانون درسناه على مدى أسابيع، ومشكور لدولة الرئيس أبو صعب على جهد الرئيس أبو صعب على هذا الجهد، بس آخر النهار وصلنا أنه نحن شو عملنا، طحننا كل شيء. صار هلأ قانون العفو هو للمخدرات، وقانون العفو هو يلي بده يجوا من إسرائيل. يعني خلص، ونحن عندنا مشكلتنا الأساسية هي العدالة. نعم. وعم نقول نحن بكل صوت عالي قدام وزير الدفاع وقدام الجيش أنه ليس هناك عدالة في المحكمة العسكرية، كانت العدالة مش موجودة. فيمكن هلأ تغيرت وتصير المحاكمات تغير بشكل
2: ولكن كبير. بجلسة كان اللواء منسا خرج لأنه كان في اعتراضات، وتحديدا ما يتعلق بالجيش اللبناني.
3: إيه لا، كان في اعتراضات على بعض النقاط. نعم. يعني نحن عم نحكي عن عفو عام، ما فيني إيجي حط مواد لحتى يعني لحتى نفرغ القانون العفو العام. هذه هو الإشكالية.
2: ولكن بين في استثناءات.
3: أوكي، بين وبين شو اسمه هلا بكل في مرحلة شا. أنا بدك تعيد المحاكم، بس بدك تعيد المحكمة أوكي، محاكمة هؤلاء الأشخاص نحن مستعدين، ما عندنا مشكلة، بس موضوع قديش بدك تقعد المحكمة لحتى تعيدها؟ يعني بناخد معنا 10 سنين 15 سنة. أليس من الظلم أنه في ناس صاروا موقفين 10 15 سنة مش محاكمين تحت إجت بيقولوا أنه هودي ما كانش يروح على المحكمة العسكرية؟ لا، مش ما كانش يروح على المحكمة العسكرية، كان إذا مجموعة مرتبطين مع بعضها لازم يكون كل موجودين، إذا واحد منهم مش موجود ما بياخدوهم على المحكمة. الشيء الثاني أنه في منهم كان يخافوا، لأنه رئيس المحكمة العسكرية كان ظالم، رئيس العسكرية المحكمة العسكرية كان استنسابي. لما بيحكم على سامر حنا، على قاتل سامر حنا، واللي بنزل الطيار بيحكم عليه 3 أشهر أو 6 أشهر وبيطلع وبيحكم على واحد عامل لايك وشير على الفيسبوك أو حاط الانشودة، بيحكمه 2 3 4 سنين أو بيقعد بالسجن بلا محاكمة. لما نحن شفنا اللي قتل اليونيفيل طلعوا بعد شهرين، اللي كانوا عم يدافعوا عن لبنان، يعني هاو جماعة اليونيفيل اللي واقفين حرس للبنانيين راح تعدوا عليهم وقتلوهم طلعوا بعد فترة بسيطة. شفنا بموضوع برجع بعيدة ميشيل سماحة اللي ما أخذوه على المحكمة العسكرية، كان محمل نصطون متفجرات وطلعته بعد 4 سنين ونص، وطلعته خلال المجلس العدلي ولا بدك إياه، بس طلعته، انت ما قبلت تاخده على المحكمة العسكرية. فجينا شفنا في ظلم موجود. فلذلك انا عم بقول انا خايفين مرحله بدنا نسكرها. وهذه المرحلة مش كتير يعني، احنا عنا خيبة عم نقول لك انا لمن واحد اذا عامل اي اي اي جنحة او اي اي شو اسمه اي حكم، مش معقول يقعد 10 سنين 15 سنة بلا محاكمة، بيكون انتهى حكمه. هل انت مستعد تدفع له تعويض؟
2: اليوم لماذا لا تكون المطالبة بتسريع هذه المحاكمات بدل المطالبة بعفو عام او بالغاء عقوبة او بالغاء
3: كم ملف؟ نحن يعني هذا مشكلة القضاء، عندنا الاف الالاف شو اسمه موجودين، الاف الاشخاص هلا الموجودين موقفين. وزير الداخلية كان واضح 8500 سجين، منهم 1500 او 1200 هن المحكومين، باقي كله موقفين. عندنا مشكلة بالقضاء، نعم يجب ان يسرع قضاء، يمكن لازم نفوت قضاة جديد لحتى نسرع المعاملات، لازم نفصل المعاملات، بس انه هيدي اذا بدنا ننطر هذا يعني معناتها ناطرين الى ما لا نهايه. فذلك
2: بانتظار تحديد موعد الجلسه العامه، شو المصير؟ سيتم التصويت عليه؟ سيمر
3: مصير على عنا اجتماع مع الرئيس نواف سلام نهار الاثنين لنحكي بهذا الموضوع، بس بعتقد انا
2: من سيضم هذا الاجتماع؟ نواب السنة؟
3: انا بعتقد داعي نواب السنة، انا ما عندي معلومات انه مين داعي، لانه وصلت لي دعوه داعي نواب السنة بس، ولكن الهدف الاساسي هو ايجاد صيغه لرفع الظلم عن الإسلاميين.
2: كيف ستكون الصيغة إذا بدنا نحكي فيها؟
3: إن إحنا اتفقنا على اتفقنا بمرحلة يعني قبل ما يصير فيه التعطيل لإله، في نقاط عدة اتفقنا عليها، من ناحية الإعدام بيصير مؤبد، والمؤبد الإعدام بيصير تقريبا من الإعدام بينزل لل 21 سنة، أوكي بيصير 28 سنة سجنية يعني 21 سنة، المؤبد بينزل ل 17 سنة سجنية بيطلع بعد 13 سنة ونص، يلي موقوف صار له
2: صار له فترة طويلة. كما هو سيتم التصويت عليه سلبا أم إيجابا؟
3: لا في عندنا بعض النقاط أكيد بدنا نعالجها، لأنه في قصة الحق الشخصي، في قصة الغام، في عندنا بعض النقاط بعده ما اكتمل، يعني فضل عندنا بعض النقاط موجودة بس، ولكن هلا دخلت علينا نقطة أساسية هي موضوع إلغاء الإعدام، اوكي، ووضعه تحت اشغال الشقه المؤبده المشدده، وهذا بعتقد انا بالنسبه لنا بده يكون مختلف خالص عن قانون العفو العام، فهذا لحال وهذيك لحال.
2: سيكون الجلسه نصاب جلسه العامه؟
3: اذا وصلنا لنتيجه انه نعم معالجه ملف الموقوفين الاسلاميين او العفو العام بطريقه نقدر نستطيع انه قسم كبير من الموقوفين الخروج، انه ليش لا
2: دكتور بلال؟ يعني الموقف السني سيكون واحدا من هذا الامر؟
3: انا اكيد ما فيش حدا يطلع برات الموقف اكيد،
2: يا مشاركه يا عدم مشاركه،
3: يعني ابدا، والموافقه كلنا سوا على القرار يلي بيجعل نهايه، هناك نهايه لموضوع ملف الموقفين.
2: تتوقعون انه يكون في استجابه مع ما ستطلبونه؟
3: هلا نحن بدنا نحاول قد ما فينا، ولكن اعتقد انه بعد هالمرحله هاي بعد 8 جلسات طويله وصلنا لنتيجه، اوكي بعتقد انا فينا نوصل لنتيجه وانهاء هذا الملف بفضل في بعض المساجين موجودين هناك، بعد سنه سنتين بيكونوا خارجين السجن، يعني بيكون تقريبا عملنا طي لمرحله سابقه وبدانا مرحله جديده.
2: ما فينا ما نحكي الا عن اخلاء سبيل فضل شاكر، الفنان فضل شاكر اللي حصل كمان بالايام الاخيره، شو تعليقك عليه؟
3: تعليق انه محكمه عسكريه ظالمه كانت، محكمه عسكريه، هذا الزلمه بيغني شو خصه بسلاح؟ اوكي حتى اذا ناصر الثوره السوريه ما فيك تيجي تحكمه اعدام وتحكمه مشارك وتحكمه انا بعتقد انصفته المحكمه العسكرية.
2: ولكن في ملفات كانت معروضة على القضاء تتعلق بالجيش اللبناني تحديدا،
3: بس في ملفات كتير موجودة، مين الأوس ومين المأوس كله سوا موجود كان موثق، ولكن المحكمة العسكرية ما أخذته بعين الاعتبار. لو بعتقد مدان فضل شاكر بعتقد ظلوا موجود بالحبس مثل غيره، ولكن بيّن أنه كان هناك
2: يوم ستستكمل كان المحاكمات، ولكن كان هناك
3: كان هناك الظلم اتجاهه، فوهذا كان واضح، يعني لما نبرروه قبل فترة من موضوع
2: البعض حط يعني بالمصافة الحسابات السياسية اللي أدت إلى هذا القرار.
3: ما فينا نضلنا بحسابات سياسية، في ظلم موجود، يا عمي فوتوا على المحكمة العسكرية وشوفوا القرارات اللي كانت تطلع هلأ، حتى أي واحد كان يقوس بالجو، ونحن ضد هذا الموضوع، إذا كان من طائفة فلاني بيقعد 40-50 يوم بيعتبره عم بيع سلاح، وإذا كان طائفة فلاني ما بيقعد خالص بالفرج البطاقة بيقول له مع السلامة يروح فل.
2: دكتور بلال خليني أخذ منك، يعني اليوم أي قانون عفو عام أو أيضا ما يتعلق بعقوبة الإعدام سيكون هنالك استثناءات لما يتعلق تحديدا بملف الجيش اللبناني والارتكابات بحق عناصر الجيش اللبناني؟
3: هلا
2: أم أنه هيدي المعضلة هي الأساسية يا بيمشي أو ما بيمشي القانون؟
3: نحن عم نطلب العدالة وعم نطلب أنه هناك كان ظلم واستنسابية في المحكمة العسكرية، التحقيقات كان في استنسابية أوكي، والتوقيفات كانت استنسابية، كان في مرحلة مستلمة حزب الله وهذه المرحلة كان لاقت فيها الناس بالسيف، يا بدك تمشي تحت غطائي يا حط لك ملف، وهذا هو اللي كان موجود. فالأسف أنا بوقت بدي أحكي عن هذا الموضوع بدي أحكي تفضلوا افتحوا كل الملفات لنشوف. إذا هلأ شفنا بعض الرؤساء المحكمة العسكرية بس يحكي، أحد الرؤساء المحكمة العسكرية بس يحكي بتعتبريه أنه هو أمين عام حزب الله بس يدافع عن حزب الله ويقف حزب الله، وبتلاقيه كده يعني هذا كان
2: مسلم،
3: هذا كان مسلم رئيس محكمة، هذا رئيس كده.
2: اليوم نحن الكل له ولاء لهذه المؤسسة ودعم خاص لهذه المؤسسة، مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء. اليوم سيكون هنالك استثناء لمن ارتكب أي جرم بحق عسكري في الجيش اللبناني.
3: نحن بنحترم كل العسكريين وبنحترم الجيش اللبناني وعراسنا. كان في هناك كمان ظلم اتجاه بعض المساجين يلي انقتلوا على يد القوى الأمنية، كان في القتل الشيخ تبع طرابلس عبد الواحد، كان في تبلي من قبل بعض الأجهزة اتجاه أشخاص معينين، ورجعنا نحن شو عملنا فيهم هلأ؟ رجعنا جبناهم وحضرناهم؟ لا، يعني أنا نحن نعم،
2: ولكن هنالك ترتيبات،
3: نحن ضد القتل، نعم، وضد التعدي على القوى الأمنية وضد التعدي على الجيش اللبناني، ولكن نحن بحاجة لأن يكون هناك عدالة بالمحاكمات. هيدي هي.
2: إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث. شكرا لك دكتور بلال الحشيمي، كنت ضيف البرنامج اليوم. شكرا للمخرج توني صبيح الذي رافقني في هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم مستمعي صوت كل لبنان. الموعد يتجدد السبت المقبل.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 10/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,221,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,239,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب1,812,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,099,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العاشرة وربع في صوت كل لبنان، نحييكم، هذا موجز للأخبار. في جديد الميدانيات الجنوبية، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري. إلى الولايات المتحدة وصل وزير الإعلام بول مرقس للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة الذي يبحث في الملفات التي تقع في صلب خطة التنمية المستدامة. أكد النائب بلال الحشيمي ضرورة دعم أي اتفاق يحمي سيادة لبنان، وأن أطرافا عدة حذرت مرارا من وصول لبنان إلى مصير غزة، معتبرا أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يحاول جاهدا إنقاذ البلاد ولا خيار سوى التفاوض، ولكن الانشطار في المواقف ومعارضة

0: قانون الإعدام ضرورة من الناحية الشرعية والدينية، ولكن المرحلة تستوجب إلغائه، معتبرا أن العفو العام هو انتكاسة جديدة، ولكن المشكلة الأساسية في لبنان هي العدالة الغائبة، وبصورة خاصة في المحكمة العسكرية، جازما بإدراج قانون العفو في الجلسة النيابية المقبلة وعدم السماح بتطيير النصاب للإطاحة به. تعقد هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعا عند الواحدة من بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التيني لتحديد موعد لجلسة نيابية عامة والبت بجدول الأعمال، بعدما أقرت اللجان المشتركة اقتراحات على صلة بإلغاء عقوبة الإعدام وبقانون الإعلام.
1: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: وصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى مسقط لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول مضيق هرمز، وتردد أن الزيارة قد يتخللها لقاء مع وفد أمريكي بوساطة عمانية للجم التصعيد والعودة إلى بنود التفاهم. وتعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع موافقته على إجراء مباحثات جديدة، رأى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن طهران أو بكلمتها بشأن مذاكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن القوات المسلحة في كل مكان ترصد بيقظة تحركات العدو وتحافظ على أمن واستقرار إيران. تزامنا نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القول إن إدارة ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح، وأن إدارة ترامب تطالب إيران بأن تلتزم في البيان بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. وقال مسؤول أمريكي للموقع إن ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، وهناك خطط باتت جاهزة بشأن الخيارات المتاحة أمام ترامب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي. واليوم أكد مسؤول أمريكي لشبكة ABC نيوز أن واشنطن لن تعقد أي اتفاق مع إيران في حال عدم الحصول على الغبار النووي الإيراني، لافتا إلى وجود أوراق قوة وأدوات ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية مستمرة على إيران. الخبر الأخير، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى أكثر من 4000 قتيل وفق ما أعلنته السلطات في وقت لا تزال فيه تداعيات الكارثة الإنسانية تتفاقم. وقال رئيس البرلمان إن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 16740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين الذين ضربا البلاد في 24 حزيران ودمرا أحياء سكنية بأكملها.

0: كنا متأمل.
1: لا كنا بتصير
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

النائب بيير بوعاصي في كلام يوصل، ماذا يقول عن زيارة الوزير الشيباني لبنان وعن علاقة القوات اللبنانية مع سوريا؟ وهل يزور الدكتور جعجع دمشق؟ كيف يصف العلاقة مع رئيس الجمهورية؟ وما موقف حزب القوات من الفيدرالية؟ وهل غطى وزراء القوات مع كامل الحكومة احتكار جملات للإسمنت؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كوري لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: حياتي.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الحديث عن الشتاء والربا في صوت كل لبنان. موجز الأخبار. في جديد الميدانيات الجنوبية سمع دوي انفجار بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت، إلى ذلك سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية وعلى مستوى منخفض. عممت وزارة الداخلية قرارا حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية تبعا للأحجام والحمولة وحرصا على السلامة العامة. رعى وزير الصناعة جو عيسى الخوري منتدى ليرة للابتكار للاحتفال بالإنجازات التي حققها البرنامج في دعم الباحثين وتحقيق

0: مع المدني إلى مكان الحريق للعمل على إخماده.
1: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أفادت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات بين واشنطن وطهران، طالبت طهران بتعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف الناقلات مجددا، محذرة إيران من عواقب وخيمة وتصعيد عسكري في حال عدم استجابة إيران أو سلوكها بعدائية في مضيق هرمز. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت 6 مدن إيرانية أدت إلى إصابة 115 شخصا. هذا ودوت انفجارات شرق محافظة طهران بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية. حاكم المحافظة أوضح أن أصوات الانفجارات التي سمعت شرق محافظة طهران ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. الخبر الأخير، أفادت وكالة سانا بأن وزير الداخلية السورية أنس خطاب ترأس جلسة عمل مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات لعرض مستجدات الواقع الأمني ومناقشة خطط تعزيز الأمن والاستقرار. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: حجز المنتخب الإسباني مقعده بنصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ما تغلب على بلجيكا بنتيجة 2-1 بمواجهة قوية أقيمت بلوس أنجلوس ليضرب موعد مع فرنسا بقمة أوروبية كبيرة بيحتضنها دالاس ستاديوم يوم الثلاثاء الساعة 10 المساء.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

النائب بيير بوعاصي في كلام يوصل، ماذا يقول عن زيارة الوزير الشيباني لبنان وعن علاقة القوات اللبنانية مع سوريا؟ وهل يزور الدكتور جعجع دمشق؟ كيف يصف العلاقة مع رئيس الجمهورية؟ وما موقف حزب القوات من الفيدرالية؟ وهل غطى وزراء القوات مع كامل الحكومة احتكار جملات للإسمنت؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

النائب بيير بوعاصي في كلام يوصل، ماذا يقول عن زيارة الوزير الشيباني لبنان وعن علاقة القوات اللبنانية مع سوريا؟ وهل يزور الدكتور جعجع دمشق؟ كيف يصف العلاقة مع رئيس الجمهورية؟ وما موقف حزب القوات من الفيدرالية؟ وهل غطى وزراء القوات مع كامل الحكومة احتكار جملات للإسمنت؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض للأخبار. في جديد الميدانيات الجنوبية، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة في محيط دار المعلمين في النبطي الفوقة وقنبلة أخرى فوق بلدة المنصوري. في إطار التحضير لجولة التفاوض في روما المرتقبة الأسبوع المقبل في 15 و16 من الجاري، أوفدت واشنطن بعثة عسكرية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي أجرى محادثات في تل أبيب قبل انتقاله إلى بيروت. المناطق التجريبية في الجنوب التي نص عليها اتفاق الإطار تشكل نقطة الأساس في زيارة الجنرال الأمريكي ورفاقه. الوفد الأمريكي سيبحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في التفاصيل الأمنية والتقنية إلى جانب الجدولة الزمنية وحسم القرى المشمولة بالمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن أول منطقة تجريبية ستنسحب منها إسرائيل في جنوب لبنان ستحدد خلال أيام. وبحسب المصادر اللبنانية، المنطقة التجريبية الأولى تشمل فرون والغندوري والزوترين، والمرحلة الثانية بنت جبيل، وأن لبنان يأمل بانسحاب إسرائيل من المنطقة التجريبية الأولى قبل 14 تموز. وإذا لم يحصل الانسحاب فإن لبنان قد يعيد النظر بالمشاركة في اجتماعات روما. هيئة البث الإسرائيلية أوردت خبرا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان الأسبوع المقبل بناء لطلب أمريكي. بالعودة إلى الميدان الجنوبي، نشير إلى أن محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على الساعة

0: تعقد هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعا عند الواحدة من بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التيني لتحديد موعد لجلسة نيابية عامة والبت بجدول الأعمال بعدما أقرت اللجان المشتركة اقتراحات على صلة بإلغاء عقوبة الإعدام وبقانون الإعلام. عممت وزارة الداخلية قرارا حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية تبعا للأحجام والحمولة وحرصا على السلامة العامة. رعى وزير الصناعة جو عيسى الخوري منتدى ليرة للابتكار للاحتفال بالإنجازات التي حققها البرنامج في دعم الباحثين وتحويل أبحاثهم إلى ابتكارات قابلة للتطبيق وشركات ناشئة. كما شهد المنتدى جلسة حوار تحت عنوان من البحث إلى الأثر بناء منظومة الابتكار في لبنان لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال المبنية على المعرفة.
1: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: من صوت كل لبنان نواصل تقديم الأخبار. وصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى مسقط لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول مضيق هرمز، وتردد أن الزيارة قد يتخللها لقاء مع وفد أمريكي بوساطة عمانية للجم التصعيد والعودة إلى بنود التفاهم. تزامنا نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القول إن إدارة الرئيس ترامب تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تعترف فيه بأن مضيق هرمز مفتوح، وأن إدارة ترامب تطالب إيران بأن تلتزم في البيان بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. وقال مسؤول أمريكي للموقع أن ترامب منح فريق التفاوض مع إيران هامشا ووقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق نووي، وهناك خطط باتت جاهزة بشأن الخيارات المتاحة أمام ترامب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي. كما أفادت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات بأن واشنطن طالبت طهران بتعهدات مكتوبة ومعلنة بعدم استهداف الناقلات مجددا، محذرة إيران من عواقب وخيمة وتصعيد عسكري في حال عدم استجابة إيران أو في حال سلكت عدوانا في مضيق هرمز. واليوم أكد مسؤول أمريكي لشبكة ABC نيوز أن واشنطن لن تعقد أي اتفاق مع إيران في حال عدم الحصول على الغبار النووي الإيراني، لافتا إلى وجود أوراق قوة وأدوات ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية مستمرة على إيران. رأى نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي العامل الرئيسي في جرائم الحرب الأخيرة، مؤكدا أن

0: اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي جعل طريق الثورة الإسلامية وخطها أكثر وضوحاً وتحديداً للمستقبل. بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود في اتصال مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مستجدات الأوضاع الراهنة، وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. في الميدانيات السورية، توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزاً للتفتيش. توازياً سمع دوي انفجار مجهول في مغارة في جبل الضاحك قرب سخنة في ريف حمص بعد تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة بحسب ما أفاد المرصد السوري. الخبر الأخير، أفادت وكالة سانا بأن وزير الداخلية السورية أنس خطاب ترأس جلسة عمل مع قادة الأمن الداخلي في المحافظات لعرض مستجدات الواقع الأمني ومناقشة خطط تعزيز الأمن والاستقرار. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف
3: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

رئيس الحزب السرياني العالمي إبراهيم مراد تحت الضوء. الشرق الأوسط يعيد رسم خرائطه، ولبنان أمام أخطر استحقاقاته. فماذا عن اتفاق الإطار وجولة المفاوضات المقبلة في روما؟ مستقبل السلاح وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: ضمن تصفيات الربع النهائي لكأس العالم 2026 النرويج بتواجه إنجلترا الليلة الساعة 12 نص ليل بميامي، الأرجنتين ضد سويسرا الساعة 4 فجر الأحد بكنساس سيتي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في جديد الميدانيات الجنوبية، يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بنسف المنازل في بلدة حولة في قضاء مرجعيون، في حين نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على دفعتين استهدفت بلدة كفرت بنيت في قضاء النبطي. في المقابل فجر الجيش اللبناني بالونا حراريا في بلدة خربت سلم. نقلت وكالة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران سيستأنفان المفاوضات اليوم في سلطنة عمان، لافتة إلى أن واشنطن حذرت طهران في حال لم تعلن اليوم إعادة فتح مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، فلن يكون يوما سعيدا بالنسبة إليهم. كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استكمل إعداد خطط هجومية واسعة تستهدف البنية التحتية الإيرانية تحسبا لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع طهران أو في حال تعرض إسرائيل لهجوم مباشر.
3: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بعد غياب طويل، أفاد التلفزيون الإيراني بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سيوجه رسالة عن جنازة والده في خلال ساعات. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الجارية مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها أسفرت عن ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع، موضحة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين. الخبر الأخير، أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات استدعاء بحق عدد من الصحفيين من صحيفة نيويورك تايمز بعد نشرهم تقارير كشفت افتقار طائرة الرئيس دونالد ترامب لأنظمة دفاعية متطورة، وذلك بهدف إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهاداتهم وتقديم المواد التي بحوزتهم من أجل تحديد وملاحقة المسؤولين الذين سربوا تلك المعلومات الأمنية الحساسة. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: اسأل أكثر.
3: مشاهدينا مساء الخير. انتهت الهدنة وواشنطن أبلغت طهران بشكل قاطع بذلك، لكن المفاوضات مستمرة بطلب من طهران. هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي رغم كل التصعيد العسكري والضربات وما تلاها من محاولات لتفعيل خطوط الدبلوماسية بعد اتصالات مع دول إقليمية أجراها وزير الخارجية الإيراني، لتؤكد بلاده أيضا أن إسرائيل لن تكون بمنأى عن ردها في حال تعرضها لأي اعتداء. فماذا عن جدوى المفاوضات واستمرارها في ظل تمسك كل طرف بقائمة مطالب صعبة التحقيق حسب مراقبين؟ وهل دخل الصراع مرحلة تفرض زيادة حتمية في وتيرة التصعيد العسكري في المرحلة القادمة في حالة العودة إليه؟ نتابع هذا الملف مع ضيفينا بعد فاصل قصير. هذا ويمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. والإجابة عن السؤال التالي: هل واشنطن ملتزمة فعلا بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة مع طهران رغم تجدد القتال؟ نعم أم لا؟ والحديث معنا من طهران مدير مركز الجيل الجديد للإعلام محمد غراوي، ومن برلين الكاتب والمحلل السياسي عبد المسيح الشامي. أحييكما. وأبدأ معك أستاذ عبد المسيح عن كيفية فهم الاستراتيجية الأمريكية في التعاطي مع طهران انطلاقا مما أعلنه ترامب أن الهدنة انتهت لكن المفاوضات مستمرة.
4: تحياتي لك بداية أستاذ أسامة وضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. الاستراتيجية الأمريكية أعتقد أنها واضحة منذ بداية الحرب. أمريكا لن تسمح لإيران بأن تفرض شروطها وأن تستمر في التخصيب اليورانيوم وفي أيضا تنشيط وبناء المفاعل النووي حد يصل أن يعني حد تصنيع الأسلحة النووية، إضافة إلى كل التهديد الذي تشكله على المنطقة من خلال منظومتها الصاروخية وحتى تدخلها وأدرعها في المنطقة. المشكلة حقيقة ليست في الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تتصرف في منطق القوة هذا صحيح، ولكن بكل الأحوال أعتقد أن إيران أيضا لا تريد أن تتعاطى بمنطق الواقعية تجاه ما يجري، تريد أن تنطلق دائما وأن تستمر في هذه المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها قبل بداية هذه الحرب. ولكن يعني ضربة عرض الحائط كل النتائج وكل الوقائع التي ترتبت على هذه الحرب التي لم تبقي في إيران أي شيء، يعني حتى كما أسقطت النظام بشكل واقعي وحقيقي رغم رفض إيران هذه الحقيقة، دمرت إيران، لم يبقى فيها أي شيء، كل أذرع إيران إلى حد ما في المنطقة تمت تصفيتها، وتريد أن تفاوض من موقع القوة. أمريكا طبعا لن تسمح لإيران بأن تستمر أيضا في هذا النفوذ في المنطقة، وأن يعني تعيش فسادا، دعنا نقول، في مناطق تعتبرها مناطق حيوية لها، مناطق نفوذ لها، هنالك حلفاء، هنالك من يريد أن يتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا يريد النفوذ الإيراني في المنطقة، ويرى فيه تهديد حقيقي وخطير على مصالحه وعلى بقائه وعلى وجوده. وهذا أثبتته حقيقة هذه التجربة وهذه الحرب من خلال الحمم الصاروخية التي نزلت على تلك الدول، وخصوصا
3: لكن هناك الكثير من المراقبين أستاذ عبد المسيح يخالفونك الرأي بأن إيران كان الحديث عن ملف نووي، الآن لديها أوراق وأكثر بكثير من الملف النووي. الحديث هنا عن مضيق هرمز، سأعود إلى هذه النقطة، لكن لأشرك الأستاذ محمد في هذا الحوار. أستاذ محمد، هل بالفعل طهران طلبت من واشنطن أن تستمر المفاوضات؟ هل هناك جهات داخل طهران بعيدة عن الحرس الثوري تنحو لجهة التفاوض مع واشنطن؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. الجمهورية الإسلامية قبل الحرب وأثناء الحرب وما بعد الحرب هي تقول بأننا لسنا طلاب حرب أبدا، وهذا ما كنا نحذر منه، بأن الحرب ليست لمصلحة أحد، لكن إذا ما فرضت الحرب سندافع عن أنفسنا. الآن أيضا نحن نقول بأن الخيار الدبلوماسي هو الخيار العقلاني وهو الخيار المنطقي الذي يجب أن يذهب الجميع إليه، لكن إذا ما أراد الأمريكي أن يفرض القوة وأن يضرب وأن يفرض التزامات على الجمهورية الإسلامية، هذا ما لا تقبله الجمهورية الإسلامية. أعتقد بأن على الولايات المتحدة ما بعد الحرب على الأقل، وبعد هذا الفشل الكبير الذي حتى المفكرين الأمريكيين يكتبون بأن أمريكا فشلت في الجمهورية الإسلامية وأمريكا لم تحصد ما حصدته في فنزويلا، على الولايات المتحدة أن تغير من هذا المسلك وهذا السلوك الدبلوماسي، لأن هذا السلوك سوف لن يؤتي لها ثمارا. على الولايات المتحدة أن تتغير سياستها مع الجمهورية الإسلامية، وهذا سوف لن ينفعها. جربت 47 سنة من هذه السياسات، سواء بالحروب، حروب الاقتصادية، حروب العسكرية، الأمنية، وأصفها ما شئت، لكن لم يصل الأمريكي إلى
3: أستاذ محمد، وماذا هذه الفكرة هامة التي تتفضل بها، ماذا عن سلوك إيران بالمقابل؟ تقول بأن طهران تريد التفاوض وهي لا تسعى للحرب، لكن ما جرى من استهداف في السفن البحرية هناك من يرى بأنها الحجة أو الاستفزاز الأكبر للولايات المتحدة بالعودة إلى التصعيد العسكري. أليس أيضا من المفترض على إيران أن تغير سلوكها في المنطقة؟
5: التغيير الإيراني يأتي بالتغيير الأمريكي، لا يمكن نحن دائما أن نتغير وأن نبدي إيجابية وسلوك إيجابي مقابل الإرهاب الأمريكي. نحن في ورقة تفاهم، على ماذا تفاهمنا؟ تفاهمنا على لبنان، تفاهمنا على الأموال الإيرانية، تفاهمنا على ورقة مضيق هرمز وغيرها من هذا. هل قبلت الولايات المتحدة بورقة لبنان؟ لا. هل نفذته؟ لا. هل أعطتنا أموالنا؟ لا. هل رفع الحصار عن الجمهورية الإسلامية في مضيق هرمز؟ بطبيعة الحال لا. طيب لماذا دائما على الجمهورية الإسلامية أن تنفذ كل شيء وعلى الأمريكي أن يكون فوق القانون؟ هذا لا نسمح به أبدا، وهذا غير منطقي وغير واقعي.
3: طيب أستاذ عبد المسيح، هل واشنطن برأيك قادر على التوفيق بين المسارين العسكري والدبلوماسي؟ أنا لدي الحق بضربك متى أشاء وأنت لديك الحق في التفاوض معي فقط.
4: يا سيدي، أمريكا دخلت هذه الحرب وأعدت لها كما أعدت لكل حروبها، حرب طويلة الأمد، حرب استنزاف. هي قضت على خصمها من الضربة الأولى، وهي الآن تجلس على قمة هذه الحرب وتتحكم بكل مفاصلها. هي التي تقرر متى وكيف وأين تضرب، وهي التي تحدد متى وأين وكيف أيضا تفاوض. بالنتيجة أمريكا ليست مستعجلة على التفاوض، وصلت إلى أهدافها العسكرية، ولكن هنالك أهداف كثيرة لم تصل إليها كلها بعد، فيما يتعلق بموضوع البعد الاقتصادي، استثمار في هذه المعركة كما استثمرت في كل حروبها، إن كان حربها في العراق، حربها في أوكرانيا، حروبها في أماكن أخرى، حرب الخليج الأولى إلى ما هنالك. وبالتالي اليوم إيران للأسف الشديد، يعني نسمع كلام ضيفك ونسمع المسؤولين الإيرانيين منفصلين عن الواقع، يتصرف ويتكلم
3: وكأنه
4: منتصر
3: وكأنه
4: لم يحدث شيء. يعني منذ
3: ليس فقط المسؤولين الإيرانيين، المسؤولين الأمريكيين وحتى زد على ذلك من مؤيدي ترامب، من صقور التأييد لترامب، يقولون بأن الحرب لم تحقق أي هدف من هذه الأهداف، وربما تورط ترامب بحرب بلا نتائج حتى اللحظة. هذا ليس كلامي، هذا كلام الداخل الأمريكي، كلام مؤيدي ترامب.
4: يا سيدي هذا يعني بجانب منه صحيح، لم تحقق كل أهدافها بعد، إضافة إلى أن هنالك كثير من المناكفات السياسية الموجودة في أمريكا، ونعرف تماما أن يعني ترامب لديه أعداء داخل أمريكا أكثر منه خارج أمريكا، ولكن هذا لا يغير في الواقع. دعني مما يقول الأمريكي وحتى الإيراني، أنا كمراقب الآن وأنت كمراقب والجميع يعرف تماما، لدينا أيضا يعني وقائع نراها بشكل يومي، ماذا بقي من إيران؟ يعني هل هذا بحاجة إلى شهادة من يعني أحد الأمريكيين أو الإيرانيين؟ القضية أن الواقع معاش واضح جدا، أمريكا إيران تدمرت بشكل أو بآخر، ليس لديها كل أزرع، إيران تدمرت. المشكلة بإيران أنها تريد أن تتعامل بندية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن اليوم التعاطي مع قوة عظمى، يعني إيران لا يمكن التعاطي بندية، لا يمكن التعاطي بندية مع إسرائيل ولا حتى مع السعودية، وبالتالي على أي أساس تعتمد اليوم بأنها تريد أن تفرض أجندتها وإرادتها وشروطها على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تقصف كل يوم، وهي التي لا تملك اليوم، لم تعد تملك حتى قدرة على دفن يعني زعمائها دون أن يكون هنالك إذن أمريكي بذلك. اليوم إذا لم تسمح أمريكا لن يدخل إلى إيران أيضا غذاء ولا ماء ولا أي شيء بشكل أو بآخر، كل يعني حدود إيران مغلقة، وحتى حلفاء إيران اليوم بشكل عام. طيب. الصيني وقع عقود لشراء النفط من أمريكا، وبالتالي نحن نتكلم عن معادلة غير متكافئة. الأمريكي هو سيد هذه المنطقة، ودول المنطقة تريد أن تتحالف مع الأمريكي ولا تريد لإيران أن يكون لها نفوذ، هذا النفوذ الذي بنته في غفلة من الزمان عندما أطلقت لديها بعض الشيء أمريكا في المنطقة بعد حرب بعد حرب العراق، ولكن إيران تمددت بشكل كبير جدا واستغلت أيضا هذا الضوء الأخضر الأمريكي لكي تصل ولكي تتمدد في كل دول المنطقة، وجاء وقت الحساب لكي تدفع فاتورة هذا التمادي على الإرادة الأمريكية.
3: طيب أستاذ محمد، أعطيك يعني الرد على هذا الموضوع، لا يمكن لإيران التعاطي مع الولايات المتحدة من مبدأ المنتصر ولا حتى من مبدأ الند، هكذا يقول ضيفنا من برلين. اليوم الذي تملكه إيران لاستمرار هذه المواجهة واستمرار التصعيد ضد الولايات المتحدة والقول أنا هنا أفرض وأنا هنا لا أفرض، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز، يعني هو ممر مائي دولي، تريد طهران أن تفرض شروطها عليه.
5: أنا لا أعرف إذا ضيفك حقا هو مقتنع بما يقوله أم أنه يقول هذا على صعيد النكتة، لأن حتى الإسرائيليين حتى الأمريكان حتى أعدائنا في هذه المنطقة يقولون عدا هذا الكلام تماما، الذين جاءوا إلى الجمهورية الإسلامية في إطار التعزية والتشييع للإمام الخامنئي، هناك أكثر من 80 دولة جاءت إلى الجمهورية الإسلامية، هؤلاء لو كانوا يعتقدون كما يعتقد ضيفك بأن إيران انتهت وإيران سقطت وما إلى ذلك لما أتوا إلى الجمهورية الإسلامية، هذا أولا. ثانيا، الولايات المتحدة نفسها لماذا تأتي إلى الجمهورية الإسلامية وتفاوض إيران؟ لو كانت إيران بهذه الطريقة التي يصورها ضيفك، وهو ربما لا يحضر التلفزيون منذ 40 يوم أو أكثر، لأن الولايات المتحدة هي التي تطلب التفاوض وهي التي تطلب وقف إطلاق النار، وليس الآن. الولايات المتحدة منذ اليوم الخامس من حرب 40 يوم، اليوم الخامس من هذه الحرب، وبدأت تطلب وقف إطلاق النار، وبقينا 35 يوم نبقي الأمريكي بانتظار أن نقبل بوقف وقف إطلاق النار. إذا الولايات المتحدة إذا كانت ترى بأن إيران سقطت، فهذا أيضا من ضمن الأخطاء الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، إذا إيران سقطت كان الأمريكي عليه أن يدمر إيران وأن يغير النظام، ولا نرى كل هذه الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع سواء في طهران أو في قم أو في مشهد خلال الدفن. ولكن يقول ضيفك بأن إيران ليس باستطاعتنا دفن المرشد الإمام الخامنئي. هو أيضا ربما لا يعرف بأن الإمام الخامنئي دفن، والإمام الخامنئي شارك بتشييعه أكثر من 40 مليون في المنطقة ليس فقط في إيران. لذلك الضيف هو بعيد عن الواقع ولا يعرف
4: الحقائق. أمريكا يا سيدي، لولا أمريكا لم تسمح لكم بذلك ما استطعتم فعل ذلك.
5: أنا لم أقاطعك. طيب. أنا لم أقاطعك.
3: سعود إليك أستاذ عبد
5: المنعم. ولا شيء. الرئيس الأمريكي كذب وقال بأننا أعطينا الإيرانيين إذنا، لأنه خلال التشييع كان هناك قصف يومي 3 ليالي الأمريكي يقصف والإيراني يرد. أين الإذن إذن؟ الرئيس الأمريكي يكذب وتزج في هذه المنطقة من المحللين وغيرهم يصدقون هذه الأكاذيب.
3: وماذا عن المضيق يعني سيد محمد كورقة في يد إيران؟
5: المضيق اليوم مغلق مثلا. المضيق
3: القيادة
5: اليوم مغلق.
3: الأمريكية الوسطى تنفي أن يفتحها؟ هذا الإغلاق، تنفي وتقول السيطرة يعني بعيدة كل البعد عن إيران.
5: ومتى صدق الأمريكي في أي كلام وتصريح وبيان صدر منه؟ الأمريكي من رأس الهرم إلى أخمص القدمين كلهم يكذبون، كلهم. لماذا؟ لأن هناك مشكلة للأمريكي في هذه المنطقة، هم خسروا هذه الحرب. طيب. ويريدون أن يقنعوا الداخل الأمريكي بأن هذه الحرب لم نخسرها، لكن الواقع يقول بأن الأمريكي حتى الآن لا يستطيع أن يفتح المضيق إلا بموافقة إيرانية، إلا بالذهاب إلى ورقة تفاهم يفتح من خلالها الإيراني مضيق هرمز ويستطيع الأمريكي أن يمر. وعدا ذلك منذ يوم أمس إلى الآن أنت لو ترى الخريطة ترى بأن المنطقة هادئة أبدا، لا يمرق حتى ذبابة من تلك المنطقة. أين سقطت إيران؟ هل هكذا تسقط الدول؟ بحيث أن الأمريكي القوة العظمى التي يقولها ضيفك بأنها القوة العظمى، واوا لماذا هذه القوة العظمى لا تستطيع أن تمر الآن من مضيق هرمز؟
3: دعني بهذا السؤال أنتقل للأستاذ عبد المسيح.
5: وأنت شاركت مع الناتو.
3: جميل.
5: يا ذليل يا أمريكي، شاركت
3: هذا
5: مع الناتو
3: السؤال
5: في حرب على الجمهورية الإسلامية والآن باخرة لا تستطيع أن تمررها.
3: هذا السؤال أستاذ عبد المسيح،
5: أمريكا سقطت في هذه المنطقة
3: انطلاقا من هذه
5: في وحول الجمهورية الإسلامية
3: الوقائع. لو أن الولايات المتحدة خرجت كما تفضلت بالحديث منتصرة أو قادرة على فرض الشروط، لما رأينا اليوم مضيق هرمز ورقة أقوى بيد إيران حتى من الملف النووي. يعني سيطرة اليوم إيران على مضيق هرمز باتت أقوى بكثير من التفاوض من أجل برنامجها النووي.
4: يا سيدي، يعني معادلة مضيق هرمز التي يتمسك بها الإيراني، يعني هذه القشة التي يتمسك بها الغريق، هي كمعادلة الانتصار التي لا يوجد معادلات في تاريخ البشرية يمكن أن تفسر معادلة الانتصار والهزيمة عند الإيرانيين وأتباعهم في المنطقة. لا أدري إذا بعد كل تصفية كل القيادات الإيرانية على مستوى الصف الأول والثاني والثالث وعلى تدمير البلد عن بكرة أبيها وكل المحطات النووية وكل المراكز الحيوية وكل شيء والجسور والطرقات وكل شيء، كل هذا منتصرون. لا أنا لا أنا لم أقاطعك. اسمع
3: طيب سيد محمد، سأعود إليك لو سمحت وأعطيك الوقت الكافي للرد.
4: أما
3: أستاذ محمد فقط لنستمع الإجابة. سأعود إليك أستاذ محمد.
4: التشويش لن يفيد. اسكت، أنا لم أقاطعك.
3: أستاذ محمد سأعود إليك لو سمحت.
4: أنا لم أقاطع.
3: طيب.
4: احترم الكلام.
3: سيد عبد المسيح تفضل لنبتعد إن سمحتما عن الشخص.
4: أمريكا يا سيدي.
3: طيب تفضل.
4: يا سيدي، أمريكا ليست ليست ليست مضطرة لإعلان النصر. مفهوم النصر عند الأمريكي مفهوم مختلف عن العنتريات التي يطلقها ضيفك ومن يعني يصطف هذا في هذا الصيام.
3: يا أستاذ محمد يعني أرجوك عدم المقاطعة يعني كي فقط نكمل الفكرة وأنتقل إليك وأعطيك الوقت الكافي للرد.
4: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حققت كل الأهداف العسكرية التي تريدها، ولكن هنالك جملة من الأهداف، إعلان الانتصار ودخول ربما يعني وسقوط النظام ودخول الجيش الأمريكي لن يقدم شيء للولايات المتحدة الأمريكية. هذا تحصيل حاصل. إيران لم تعد دولة لها إرادة حتى عندما يريد أي منهم يقول أنه بدون إذن أمريكي شيعوا الخامنئي. لماذا لم تشيعوه منذ أن مات؟ لماذا انتظرتم حتى الآن لوقت الهدنة ولحتى يعني خدتوا الإذن من الأمريكي؟ بكل الأحوال بالنسبة للأمريكي هنالك يعني لائحة
3: لا من أستاذ الأهداف محمد السياسية أرجوك لنبتعد عن هذه المصطلحات. يعني نحن نستمع إليكما ولرأيكما بعيدا عن الشخصنة إن سمحتما لي. سأعود إليك.
5: ما خصوا بالتحليل أصلا.
3: لو سمحت نبتعد عن الشخصنة كما نستمع إليك يا سيد محمد. نستمع إلى أي ضيف آخر على هذه الشاشة إن سمحتما لي. طيب وصلت الفكرة أستاذ عبد المسيح. وصلت الفكرة وسأعود إليك أيضا سيد محمد. تريد الرد على هذا الموضوع؟ تفضل. لكن يعني هناك معطيات لابد من الوقوف عندها أيضا والالتزام بها لو إن سمحتما لي سيد محمد وسيد عبد المسيح بهذا الحوار لنحترم المشاهد فقط على أقل تقدير. بما يخص إيران وهذا الصراع حتى الآن إيران قادرة على ربما فرض نوع من السيطرة على مضيق هرمز وعلى غيره من الأمور في المنطقة. وفي هذا الخصوص أريد السؤال عن واقعية أن دول في المنطقة هي من منعت ترامب من استمرار القصف على إيران أو توجيه ضربات قاسية أو قاسمة لها.
5: أنا أعتقد بأن دول المنطقة لا تستطيع أن تمون على هذا الأمريكي، لأن الأمريكي إذا كان هؤلاء يستطيع أن يمون عليها لماذا لم يوقف القصف أثناء الحرب 40 يوم وإيران تقصف من دولهم؟ لكن هذا الأمريكي يفعل سياساته وما يرى بأنه مصلحة للولايات المتحدة ومصلحة لإسرائيل، وهو يضع كل هذه الدول جانبا ولا يعطيها أي اعتبار. هذه الدول إذا ما جاءت إلى الجمهورية الإسلامية لأن الجمهورية الإسلامية لديها ما ترد به، ولو كانت إيران ضعيفة لا تستطيع أن ترد لما جاء هذه الدول إلى الجمهورية الإسلامية ليوقف الحرب، كانوا يقولوا للولايات المتحدة أكملي هذه الحرب وخلصينا من إيران كما أنه ما قبل الحرب.
3: طيب
5: هناك دول
3: أستاذ محمد
5: في هذه المنطقة قالت
3: تسمح لي بالمقاطعة لأهمية الفكرة وأبقى معك. إذا كانت الدول في المنطقة كما تتفضل غير قادرة على قول لا للأمريكي كما تتحدث، لماذا إيران تعاقب هذه الدول وتقصف هذه الدول في المنطقة؟
5: أبداً، هذه فكرة خاطئة يتم الترويج لها بأننا نقصف هذه الدول. نحن نعرف جيداً أين نقصف وما هي الدول التي نقصفها ولماذا نقصفها. نحن نقصف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة، ولو أردنا قصف هذه الدول لانتهت هذه الدول من زمان. نحن نقصف القواعد العسكرية الموجودة في هذه المنطقة، وهذا نقوله للمرة الألف، ولا نريد استهداف هذه الدول. ولو أردنا استهداف هذه الدول أعطيك يعني معلومة ليس بالتحليل، لو أردنا استهداف مثلا البحرين كبحرين كنظام، كان النظام البحريني في خبر كان منذ زمان، وكذلك الأمر بالنسبة للإمارات وغيرها من هذه الدول، وأنت تعرف أن هذه الدول هزيلة وضعيفة إلى أقصى درجة، ولولا وجود الأمريكي من هذه الدول كانت هذه الدول من زمان ساقطة من شعوبها ليس من الجمهورية الإسلامية. لذلك أقول لك بأن هذه الدول هي التي فتحت الأبواب للولايات المتحدة لكي نقصف من دولها ومن أجوائها ومن مياهها الإقليمية. لذلك نحن نضرب مصادر النيران ولا نريد أن نضرب تلك الأنظمة، ولو أردنا لفعلنا. هذا ما نقوله. نحن لسنا بعداء مع هؤلاء، هؤلاء جيراننا. وفي كل مرة يقولون بأن إيران لماذا لا تقصف الأمريكي وتقصف دول الخليج، ونحن أقول لا، نحن نقصف الأمريكي.
3: طيب وصلت الفكرة.
5: الخليج.
3: وصلت الفكرة.
5: خبر خاطئ وشائعة ومفبركة بطريقة خبيثة جدا بأننا نضرب الخليج. نحن لا نضرب الخليج، ولو أردنا
3: نضرب. وصلت الفكرة أستاذ محمد. سيد عبد المسيح في هذا الإطار أيضا عن واقعية أن يكون هناك دور إقليمي في المنطقة لمنع ترامب من استمرار هذه الحرب، وماذا عن المعادلة الإقليمية؟ يعني هل ترامب يتغاضى أو يتجاهل عن آثار مدمرة على الشرق الأوسط ككل من وراء هذه الحرب؟
4: أولا طبعا ردا سريعا على ما قاله ضيفك حول أن إيران لا تضرب، يعني لا أدري يعني من أين، يعني كيف يتكلم بهذا الكلام وهذا الأمر يبث يعني بث مباشر على التلفزيونات، كيف يضرب تضرب الأماكن المدنية وليس فقط المواقع العسكرية كما يقول. إضافة من قال أن دول المنطقة يعني تريد أن توقف هذه الحرب؟ فاتورة بقاء إيران كما كانت أكبر بكثير
3: من التقارير، فقط أنا أتساءل
4: هذه الحرب، وبالتالي إيران صحيح صحيح تماما. أنا لا أتكلم عن كلامك، أنا أعرف أن هذا الكلام أنت تنقل ما يشاع، ولكن أنا أقول من خلال يعني معرفتي بكثير من تفاصيل يعني سياسات المنطقة ومن الاستراتيجيات التي تدور أيضا في الغرب وحتى في دولنا حول ما يجري، ليس هنالك دولة في هذه المنطقة يمكن أن تتحمل النظام الإيراني بشكله السابق. هذا الإيراني وهذا النظام شكل وما زال يشكل خطر كبير على كل دول المنطقة، وبالتالي هذه الحرب هي حرب ليست فقط من أمريكا أو ليست رغبة أمريكية، هي رغبة من كل دول المنطقة للتخلص من هذا النظام الشيطاني، وهذا النظام لن يعود كما كان. أنا أقولها لضيفك ولكل الإيرانيين، ولكل الإيرانيين، هذا النظام، هذه الدولة أصبحت جمهورية موز، لن تعودوا مرة أخرى. أخطأتم الحسابات كثيرا، أنتم أسأتم لكل شعوب ودول المنطقة، أنتم تعديتم الحدود، أنتم يعني تاجرتم في القضايا، أنتم
3: تاجرتم في الدين،
4: أنتم ليس لكم علاقة، أنتم ليس لكم علاقة، أنتم قتلتم وشوهتم وتعديتم وتخطيتم وطمعتم في المنطقة واحتليتم أراضي وما زلتم، وشعوب هذه المنطقة سوف تلفظكم. اليوم هي تقف مع الأمريكي ليس محبة في الأمريكي بل كرها بكم، لأنكم أسوأ بألف مرة من الأمريكي. علاقتهم مع أمريكا لطالما كانت مكان ترحيب، لأنها أدت إلى يعني نمو وإلى مصلحة مشتركة وإلى رفاهية وإلى
3: أعذرني على المقاطعة لأن يبقى لدي كثير من الوقت.
4: لا أحد، لا يوجد نظام.
3: لابد من إعطاء كلمة أخيرة للسيد محمد للرد على هذا أو هذه التصريحات. سيد محمد، عن استراتيجية طهران اليوم في حال استمرار هذه المواجهة، انطلاقا مما تحدث به ضيفي من برلين.
5: أستاذ الكريم، يعني ضيفك يتكلم بحديث خارج إطار السياسة الدولية وخارج إطار المنطقة، لأن السعودية، قطر وعمان، هذه الدول التي هي مجاورة لنا، جاءت إلى تشييع الإمام الخامنئي، والإمارات أيضا اتصلت حتى لو كان ذلك لم يكن إعلاميا. لذلك هذه الدول إذا كانت حقيقة تريد إسقاط النظام فهذه سياسة خاطئة، وإيران ستتعامل مع هذا الموضوع، لكن حتى الآن لم نرى على الأقل ظاهريا بأن هذه الدول تريد هذا. هذا أولا. ثانيا، ضيفك يقول بأن الجمهورية الإسلامية تشكل خطرا على الجمهورية الإسلامية. يا عبد المسيح، أنت شخصيا لماذا كنت تتصل بأفراد وشخصيات إيرانية ولا علاقة بالجمهورية الإسلامية تريد أن تشكل جماعات لكي تدعمها إيران، وكنت تريد أن تكون هناك مؤتمرا؟
3: لنبتعد عن هذه الاتهامات سيد محمد لو سمحت، هذا موضوع يعني هذا طرح خطير جدا، لنبتعد عليه عنه لو سمحت. هذه اتهامات سيد محمد، يعني لابد من إيقافها. لا يفترض أن نروج لهذه الاتهامات دون وجود أدلة، هذا موضوع يمكن البحث فيه في القضاء سيد محمد. طيب اعذروني على المقاطعة، ننتقل إلى رأي الجمهور. هل واشنطن ملتزمة فعلا بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة مع طهران رغم تجدد القتال؟ 20% جاوبوا بنعم و 80% جاوبوا بلا على هذا السؤال. الشكر لضيفي من طهران مدير مركز الجيل الجديد للأعلام محمد غراوي، ومن برلين الكاتب والمحلل السياسي عبد المسيح الشامي، وكل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. دمتم بألف خير.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: بعد وداع بطولة كأس العالم 2026 تلقت بعثة منتخب مصر هدية قيمة تتمثل بسيارة فاخرة لكل عنصر فيها، وودع منتخب مصر كأس العالم 2026 من الدور 8 النهائي بعد الهزيمة أمام الأرجنتين 2-3 بالمباراة اللي أثارت كتير من الجدل. ونشر رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد لحبتور بيان عبر حسابه الرسمي على موقع أكس، أعلن من خلاله إهداء سيارة لكل فرد من أفراد بعثة منتخب مصر بعد الإنجاز التاريخي بالمونديال. لربما السيارة تعود شوي مرارة الخسارة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 11 من تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات زين عبود جرجس، إلان شديد خليفي ووسام قنواتي.

أسعدتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. لبنان يترقب زيارة كليرفيلد لحسم المرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هيئة البث تشير إلى بدء الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب الأسبوع المقبل. جلسة نيابية مرتقبة خلال أيام، والحشيم لإذاعتنا قانون العفو العام سيطرح على الطاولة. عرقجي في مسقط والمفاوضات أمام موجات مد وجزر. واشنطن تتوعد بضرب إيران إذا لم يفتح مضيق هرمز. بعد التقارير عن مخطط لاغتياله، ترامب يهدد بمحو إيران ومجتبى خامنئي يتعهد بالثار لدماء والده.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون

0: الشق العملي من صيغة الإطار. وفي هذا السياق ينتظر وصول البعثة العسكرية الأمريكية برئاسة الجنرال كليرفيلد لتنسيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، ويتطلع لبنان إلى إطلاق هذا المسار عمليا على أرض الواقع قبيل جولة التفاوض 6 منتصف الشهر وقبل موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. من هنا بداية النشرة.
1: إذن في إطار التحضير لجولة التفاوض في روما المرتقبة الأسبوع المقبل في 15 و16 من الجاري، أوفدت واشنطن بعثة عسكرية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي أجرى محادثات في تل أبيب قبل انتقاله إلى بيروت. المناطق التجريبية في الجنوب التي نص عليها اتفاق الإطار تشكل النقطة الأساس في زيارة الجنرال الأمريكي ورفاقه. الوفد الأمريكي سيبحث مع قائد الجيش في التفاصيل الأمنية والتقنية إلى جانب الجدولة الزمنية وحسم القرى المشمولة بالمرحلة الأولى من المناطق التجريبية.
0: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن أول منطقة تجريبية ستنسحب منها إسرائيل في جنوب لبنان ستحدد خلال أيام. وتبعا للمصادر اللبنانية أن المنطقة التجريبية الأولى تشمل فرون الغندوري الزوطرين والمرحلة الثانية بنت جبيل، وأن لبنان يأمل انسحاب إسرائيل من المنطقة التجريبية الأولى قبل 14 من تموز، وإذا لم يحصل الانسحاب فإن لبنان قد يعيد النظر بالمشاركة في اجتماعات روما. هيئة البث الإسرائيلية أوردت خبرا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الانسحاب من مناطق جنوب لبنان الأسبوع المقبل بناء لطلب أمريكي.
1: وسط هذه الأجواء لم تهدأ الانتهاكات جنوبا، وواصل الجيش الإسرائيلي نسف المنازل واستهداف القرى. حسين معنا والتفاصيل.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالغارات الجوية التي يشنها الطيران المسير وبإلقاء القنابل الصوتية على العديد من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية. وقد شن الطيران المسير اليوم 4 غارات مستهدفا كفر تبنيت بغارتين ومجد الزون والنبطية الفوقة، كما شن الطيران الحربي فجر اليوم غارة استهدفت النبطية الفوقة. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية على حي الصالحية في النبطية وفي محيط دار المعلمين في النبطية الفوقة وعلى بلدة المنصوري، حيث ألقت أكثر من 5 قنابل إحداها استهدفت سيارة وأفيد عن إصابة شخص بجروح. أما مسلسل التفجيرات المستمر بشكل يومي فقد نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في دير سريان وحداثة ومحيط أرنون كفر تبنيت والقنطرة. كذلك استهدفت اليوم المدفعية الإسرائيلية أطراف قونين وبيت أحون بعدد من القذائف. من جهة ثانية فجر اليوم الجيش اللبناني بالونا حرارية من مخلفات الحرب في بلدة خربة سلم. إلى ذلك يستمر الطيران المسير بالتحليق فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية على مستوى منخفض. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المواقف اعتبر النائب بلال الحشيمي أن الحل إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي هو الوحدة الداخلية، إضافة إلى التخلي عن سلاح حزب الله وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة وعدم البقاء ورقة بيد إيران. وعن الجلسة النيابية المرتقبة جزم الحشيمي في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان بإدراج قانون العفو في الجلسة النيابية المقبلة وعدم السماح بتطهير النصاب للإطاحة به، وكشف عن لقاء مرتقب الاثنين في السرايا الحكومية بين النواب السنة ورئيس الحكومة.
3: أي اتفاق بعيد الأرض بيحمي لبنان بيحفظ سيادته، هذا من واجب علينا كلبنانيين أن نكون داعمين له. لازم يكون في هناك التفاوض، ولكن أكيد التفاوض إذا ما كنا سوا كلنا شراكي فيه ما بعتقد بيمشي. ما هي المشكلة اللي جبرك على المر الأمر منه إنه نحن بدنا نطلع من هالأزمة، وبنطلع من الأزمة ما عندنا شيء بإيدنا لنعمله. أنا لما بدي أعمل تفاوض مباشر وهذا التفاوض يمكن يؤدي لسلام، ضروري يكون في قلنا كمان شيء، تفضلوا نسحبوا من لبنان فخامة رئيس جمهورية ولا دولة رئيس مجلس الوزراء، بين لهم إنه بالصيغة اللي موجودة هلا هناك إشكالية، يجب إعادة شجرة هذا الاتفاق. في عنا نظام مهتري وعنا قضاء، منه هالقضاء العادل موجود وشفنا بالمحاكم العسكرية كيف كان القضاء يتعامل. إلغاء إذا بدي ينسحب على قانون العفو، كعدون نحن عم نجرد قانون العفو من الهدف تبعه. نحن فتنا بقانون عفو لأن عنا مشكلة بالمحكمة العسكرية السابقة، عم نحكي عن عفو عام، ما فيني إيجي حط مواد لحتى نفرغ القانون العفو العام. اتفقنا بمرحلة قبل ما يصير في التعطيل له في نقاط عدة اتفقنا عليها،
4: إذا طرح كما هو سيتم التصويت عليه.
1: سلبا أم إيجابا؟
3: لا في عنا بعض النقاط أكيد بدنا نعالجها، لأنه في قصة الحق الشخصي، في قصة الغام، في عنا بعض النقاط بعض

0: مكتمل يعني. فضل عندنا بعض النقاط موجودة بس، ولكن هلأ دخلت علينا نقطة أساسية هي موضوع إلغاء الإعدام.
1: تعقد هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعا عند الأولى من بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التيني لتحديد موعد لجلسة نيابية عامة والبت بجدول الأعمال، بعدما أقرت اللجان المشتركة اقتراحات على صلة بإلغاء عقوبة الإعدام وبقانون الإعلام.
2: أكدت اللبنانية الأولى نعمة عون في خلال افتتاح مؤتمر أكثر من امرأة، رحلة الصحة والشفاء والأمل الذي نظمته مستشفى الجعيثاوي، أن الاهتمام بصحة المرأة هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن، وشددت على أن مسؤولية الجميع تكمن في جعل الوقاية والرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها حقا متاحا لكل امرأة.
1: إلى الولايات المتحدة وصل وزير الإعلام بول مرقس للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة الذي يبحث في الملفات التي تقع في صلب خطة التنمية المستدامة.
2: رعى وزير الصناعة جو عيسى الخوري منتدى ليرة للابتكار للاحتفال بالإنجازات التي حققها البرنامج في دعم الباحثين وتحويل أبحاثهم إلى ابتكارات قابلة للتطبيق وشركات ناشئة. كما شهد المنتدى جلسة حوار لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وتطوير آليات نقل التكنولوجيا، كما تحفيز الاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال المبنية على المعرفة.
1: عممت وزارة الداخلية قرارا حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية تبعا للأحجام والحمولة وحرصا على السلامة العامة.
2: اندلع حريق في مسجد القائم في منطقة النبعة، عملت فرق الدفاع المدني على إخماده فورا.
1: وصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى مسقط لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول مضيق هرمز، وتردد أن الزيارة يتخللها لقاء مع وفد أمريكي بوساطة عمانية للجم التصعيد والعودة إلى بنود التفاهم.
2: تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع موافقته على إجراء مباحثات جديدة، رأى عرقجي أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم، مؤكدا أن القوات المسلحة في كل مكان ترصد بيقظة تحركات العدو وتحافظ على أمن واستقرار إيران. وفي وقت أفاد التلفزيون الإيراني بأن إيران لا تبدي رغبة في مواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام واشنطن بتفاهم إسلام آباد، نقلت وكالة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران سيستأنفان المفاوضات اليوم في سلطنة عمان، ولفتت إلى أن واشنطن حذرت طهران في حال لم تعلن اليوم إعادة فتح مضيق هرمز كما كان قبل الحرب فلن يكون يوما سعيدا بالنسبة إليها.
1: تزامنا أكد مسؤول أمريكي لشبكة ABC نيوز أن واشنطن لن تعقد أي اتفاق مع إيران في حال عدم الحصول على الغبار النووي الإيراني، لافتا إلى وجود أوراق قوة وأدوات ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية مستمرة على إيران. في السياق، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استكمل إعداد خطط هجومية واسعة تستهدف البنية التحتية الإيرانية تحسبا لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع طهران أو في حال تعرض إسرائيل لهجوم مباشر.
2: توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان بمناسبة تشييع والده بالانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل علي خامنئي وبقية الشهداء، مؤكدا أنه مطلب شعب إيران، وعهد مجتبى على صون نهج والده ومواصلة مسيرته ومحاسبة المسؤولين عن استهدافه، قائلا على قتلة المرشد الراحل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائمهم، الانتقام لا يتوقف على وجود أو وجود بقية المسؤولين، الانتقام سيتحقق حتما سواء كنا أو لم نكن، ختم خامنئي.
1: وفي ضوء التقارير عن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس ترامب، أعلن الرئيس الأمريكي أن هناك 1000 صاروخ مجهز ومعد للإطلاق وموجه نحو إيران، وستتبعها على الفور 1000 أخرى إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها باغتياله. وأشار إلى أن الأوامر صدرت بالفعل والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر على إلحاق دمار شامل وتدمير جميع أنحاء إيران بالكامل.
2: في سياق متصل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات استدعاء بحق عدد من الصحفيين في صحيفة The New York Times بعد نشرهم تقارير كشفت افتقار طائرة الرئيس دونالد ترامب لأنظمة دفاعية متطورة، وذلك بهدف إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهاداتهم وتقديم المواد التي بحوزتهم من أجل تحديد وملاحقة المسؤولين الذين سربوا تلك المعلومات الأمنية الحساسة.
1: وفي الميدانيات، دوت انفجارات شرق محافظة طهران بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية. حاكم المحافظة أوضح أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. واليوم أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت 6 مدن إيرانية أدت إلى إصابة 115 شخصا.
2: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الجارية مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها أسفرت عن ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع، موضحة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين.
1: في الميدانيات السورية، توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا للتفتيش. توازيا سمع دوي انفجار مجهول في مغارة في جبل الضاحك قرب السخنة في ريف حمص بعد تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة بحسب ما أفاد المرصد السوري.
2: بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في اتصال مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مستجدات الأوضاع الراهنة، وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى أكثر من 4000 قتيل، وفق ما أعلنت السلطات في وقت لا تزال فيه تداعيات الكارثة الإنسانية تتفاقم. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة جنوب البلاد.

0: تذكير بعناوين النشرة. لبنان يترقب زيارة كليرفيرد لحسم المرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هيئة البث تشير إلى بدء الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب الأسبوع المقبل. جلسة نيابية مرتقبة خلال أيام، والحشيمي لإذاعتنا قانون العفو العام سيطرح على الطاولة. عرقجي في مسقط والمفاوضات أمام موجات مد وجزر. واشنطن تتوعد بضرب إيران إذا لم يفتح مضيق هرمز. بعد التقارير عن مخطط لاغتياله، ترامب يهدد بمحو إيران، ومجتبى خامنئي يتعهد بالثأر لوالده.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: صوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

0: فرع آب، حارسة الصنوبر ببيوت الحجر المذهب. اليوم هوا لبنان أخذنا صوب المتن العالي لمطرح الغيم بيمرق بين البيوت ومطرح ما الشجر بيحرس الذاكرة. نحن اليوم بكفرع آب، هالضيعة اللي ساكنة بوقار على سفح الجبل كأنها لابسة رداء أخضر دايم. لما بتوصل على كفرع آب أول شي بيبهرك هو لون الحجر المذهب ببيوتها التراثية اللي بعدها صامدة وبتطل على الوادي السحيق بكل كبرياء. اليوم رح نمشي بحاراتها المرصوفة ونسمع حكايات ناس هاجروا لآخر الدنيا وبقيت قلوبهم معلقة هون. خدوا نفس متني نقي ويلا نبلش مشوارنا. كفرع آب هي متحف للعمارة اللبنانية التقليدية، والبيوت فيها أناطرة ثلاثية وسقف أرميد بيعود للقرن 18 و19. الأحجار المنحوتة بدقة بتخبرنا عن إبداع البناء اللبناني، ومن البيوت تاخدنا الدروب لكنيسة سيدة النياح الأثرية الرائعة، حجارة مشبعة بريحة البخور صلوات الأجداد. رح نحكي كمان عن عين الضيعة القديمة، هالمطرح اللي كان ملتقى الأحبة وشاهد على قصص وعادات قروية محت من مدننا بس بعد عايشة هون بكفرع آب. خبير التراث والعمارة خليل خبرنا أنه كفرع آب بتتميز بنسيج المعماري المتجانس جداً، عايز يستخدم الأهالي الحجر الجيري ولونه دافي مايل للإصفرار وحافظوا على الأسلوب اللبناني التقليدي بالبناء، ما جعل هالبلدي نموذج يدرس بالحفاظ على الهوية البصرية للقرية الجبلية اللبنانية. أهل كفرع آب ناس أوادم ومثقفين وعندهم ارتباط وجداني غريب بأرضهم. كفرع آب بتملك قصة اغتراب طويلة جدا. بأواخر القرن 19 وبدايات القرن 20 هاجر قسم كبير من أهلها لأمريكا اللاتينية وتحديدا البرازيل وكولومبيا. أبو حنا ختيار بعده قاعد على شرفة بيته المطلة على الضيعة، خبرنا كيف المهاجرين كانوا يبعثوا قرش فوق قرش ليعمروا هالبيوت الفخمة بالضيعة ليرجعوا يوما ما عليها. حكالنا أبو حنا عن سهرات الصيف لما بيرجعوا المغتربين وبتتحول الضيعة لخلية نحل وفرح، الجلسة معهم فيها حنين كتير، كلام موزون ممزوج بدموع الشوق والفخر بضيعتهم. بكفرع آب في امتداد لخيرات الأرض، الست ماري خبرتنا عن الكبة المتنية بالصنوبر وحكيت لنا عن سر مربى التين بالجوز بيتحضر بأيام الصيف ليصير دواء وسند ببرديات الشتاء القاسية، ولازم تذوق الخبز المرقوق بكفرع آب سخن مع لبنة المعز البلدية وزيت الزيتون الصافي. السفرة هون فيها أيضا بركة مش طبيعية، والشعار دايما البيت بيتك واللقمة بتجمعنا. اليوم مشينا بحارات بتشبه الحلم وشمينا ريحة الأرض الطيبة وسمعنا حكايات المغتربين اللي سافروا بظروف صعبة بس بقيت كفرع آب البوصلة لقلبهم. الشمس عم بتغيب والضباب بلش ينزل من أعالي المتن ليلف الأرميد الأحمر والساحات العتيقة ويترك الضيعة تنام بأمان تحت حراسة السنديان والصنوبر. وشكرا لك فرع أبو أهلا.
1: هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
2: ترقبوا هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع لهالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

هنا صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 10/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,221,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,239,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب1,812,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,099,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: فستق جوز تمر راحة
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: حسنى على أن تلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثالثة والربع، موجز الأخبار، نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الميدان الجنوبي، ألقت محلقة إسرائيلية مجددا 3 قنابل صوتية باتجاه بلدة المنصوري، ليرتفع عدد القنابل التي ألقتها المحلقات على البلدة اليوم إلى 8، كما استهدفت غارتان بلدة المنصوري. هذا وقد استهدفت قذيفة مدفعية أطراف بلدة أرنون. إلى ذلك، أضرم الجيش الإسرائيلي النار في أحد منازل بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن البحوث العلمية أظهرت أن قيمة الخسائر والأضرار الزراعية في القطاع بلغت $1 مليار أمريكي. وفي خلال جولة ميدانية واسعة شملت محافظتي النبطي والجنوب، كشف هاني عن بدء تنفيذ سلسلة مشاريع ميدانية تشمل إعادة تأهيل 1500 بيت بلاستيكي في الجنوب والنبطية، وإعادة تأهيل 50 بئرا زراعيا. أسف النائب أحمد الخير لمواصلة بعض الأفرقاء التعاطي مع ملف العفو العام بمنطق الكيدية السياسية لا بمنطق العدالة الوطنية. وفي بيان، حذر الخير من أن ما يحصل بات امتحانا حقيقيا للشراكة الوطنية، وداعيا كل الأفرقاء إلى التعاطي معه بكل مسؤولية وطنية.
3: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750

أحد المباني شمال تل أبيب تسبب بأضرار، وقد باشرت الشرطة الإسرائيلية التحقق في ملابسات الحادث. أوردت وكالة بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تطوير آلية لدعم الشركات التي تنوع مصادر إمدادها من المواد الحيوية بعيدا من الصين. الخبر الأخير، فرضت روسيا حظرا على صادرات الديزل لتلبية السوق المحلي على أن تبدأ هذا الشهر باستيراد المنتجات البترولية. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقى فضيلة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: انا بولسي، ايه البنت دي انت تعرفها؟
1: حبيبتي جدا
0: يا ابن اللذينة، ده شكلك انت اللي متفق معاها بقى. طب اطلبها.
2: الإعلامي لبروفيسور زياد نجيم ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل بنات.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا دار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. مساء الخير، إنها 4:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في جديد تطورات جنوبا، استهدف قصف بقنابل الفوسفور منطقة شبعة في شعب القلب في بلدة شبعة بالتحديد في جنوبي لبنان. هذا وأفيد بانفجار جسم من مخلفات الحرب في بلدة صريفة. لوح النائب أشرف ريفي بمقاطعة الجلسة النيابية التي سيطرح على جدول أعمالها أو سيطرح على جدول أعمالها قانون العفو العام، داعيا نواب السنة إلى المقاطعة إذا لم تعدل البنود الخلافية. انطلقت احتفالات عيد القديس شربل في بلدته بأعكفرة باستقبال ذخائر القديسة رفقة لمناسبة مرور 25 عاما على إعلان قداستها. من أخبارنا العامة، أشار القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية إلى أن إيران حددت نقاط ضعف العدو الإسرائيلي بدقة وتعلم كيف ومتى وإلى أي مستوى تضغط عليه. نقلت إذاعة أوروبا الحرة عن مسؤولين أمريكيين القول إن اجتماع سلطنة عمان هو اختبار حاسم لمستقبل الدبلوماسية مع إيران. أفادت الخارجية الباكستانية بأن وزير الخارجية ونظيره السعودي اتفقا على أن تجدد أو على أن تجدد الصراع يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار. طلبت الصين من شركات النفط إبقاء الإنتاج مرتفعا، وذلك بسبب مخاوف من نقص الوقود. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في، معي أنا ماري علم حبشي. المنطقة على صفيح ساخن، وفي قلب هذا المشهد يقف لبنان أمام استحقاقات مصيرية: اتفاق الإطار، مستقبل السلاح، زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. لمناقشة أفاق المرحلة يسرني أن أرحب بضيفي لليوم رئيس الحزب السرياني العالمي الأستاذ إبراهيم مراد. أهلا وسهلا.
2: أهلا فيكم، تشكر استضافتكم.
1: شرفتنا أستاذ. خلينا نبلش بداية يعني بما نشهده، بس نسمع باهتزاز بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. خبرنا يعني تداعياتها.

0: كنا عم نقول للرئيس ترامب وللفريق العمل تبعه وللوبي اللبناني الأمريكي اللي هن موجودين وحول الرئيس ترامب أنه الإيرانيين منهم صادقين. الإيرانيين طول عمرهم من أيام الأمبراطورية الفارسية معروف عنهم المناورة وتدوير الزوايا والاستفادة من الفرص ليرجعوا ينقضوا، وهذا اللي صار مبارح بضرب البواخر بمضيق هرمز، ومما أجبر الدولة الأمريكية والرئيس ترامب يعطي تعليمات بالرد بقصف مدن إيرانية. فنحن اليوم تداعياته شو هي بدها تكون؟ أنه أكثر شيء بيعطي فتوى دينية لحزب الله حرك صواريخك، مما يعني استمرار الحرب أكثر، تقدم الجيش الإسرائيلي بمناطق بعد وقف عن احتلالها، وما بيعود حدا يقدر يقول ليش الجيش الإسرائيلي عم بيتقدم وليش الجيش الإسرائيلي عم يقصف، لأنه نحن من الأساس عم نقول هالميليشيا اللي اسمها حزب الله هي رهينة وورقة بيد إيران، لحتى إيران بأي مفاوضات مع أمريكا تستفاد هي تحديدا وليس الثنائي وليس شيعة لبنان اللي هن بأيدوا حزب الله.
1: لكن إسرائيل سوف حكما يعني تستغل طبعاً ذلك طبعاً لتوسيع المواجهة طبعاً برأيك.
0: طبعا طيب. والإسرائيليين عندهم كل الإيمان أنه حزب الله ما رح يوقف تحشر بإسرائيل، يعني هيدي هن مؤمنين فيها. ليش؟ لأنه عقيدته الدينية والمشروع الإيراني بحتم أنه حزب الله إذا ما أخذ مكتسبات لإيران تستفاد فيها بالاتفاقات العالمية وبالتجارة العالمية وبالسياسة العالمية لا يتحرك لا يقدر يخليها تستفاد.
1: طيب بعد ما أقر الإطار مثل ما خلينا نكون عم نعتمد التوصيف الصحيح إطار الاتفاق، أين يعني نحن من آلية التنفيذ والمباشرة؟
0: آلية القطار الاتفاق الإطار اللبناني هو اتفاق جوهري، برجع بأكد انتزع الورقة اللبنانية من يد إيران ووضعها مباشرة على الطاولة بيد الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية مضيت تعهدات والإسرائيلي مضيت تعهدات، بس ولكن ما ننسى اليوم أنه على الدولة اللبنانية أولا توفي بتعهداتها، أي أنه الجيش اللبناني يطبق قرارات الحكومة، مش انه ينسحب الجيش الاسرائيلي مثل ما هن عم يتمنوا او يفكروا وبعدين نحن نشوف شو بنعمل بسلاح حزب الله. الشرط واضح وصريح، لانه اليوم اسرائيل ثلاث مرات فاتت على لبنان باسباب تهجمات، مره منظمه التحرير الفلسطينيه، مرتين حزب الله، ورجعت انسحبت. فاليوم مفروض الدوله اللبنانيه تبسط سيطرتها، مفروض الجيش اللبناني ما يقول هيدا بيجوز وهيدا ما بيجوز بالسياسة، ما شغلت مع احترامي لقائد الجيش ولقيادة الجيش والأجهزة الأمنية، ما بيقدروا يحطوا هني لقات الحكومة
1: الجيش.
0: اللبنانية نعم. الحكومة اللبنانية أخذت قرار بحصر وسحب سلاح حزب الله، لهلأ ما تطبق منه شيء. بجنوب الليطاني شفنا بالسنة ونص اللي انعطت فرصة سحبوا مخزن فجرون في حزب الله للجيش ليسنون على المتابعة، وبعدين ما شفنا شيء، ورجعت بإسناد الخميني الخامنئي شفنا ترسانة الأسلحة والتغلغل، مما خلى إسرائيل ترجع تدمر أكثر وتحتل مناطق أكثر وتتقدم أكثر. فاليوم بهالاتفاق في تعهدات، عطوا منطقتين نموذجتين أنه رح تنسحب منهم إسرائيل. هلأ أني داخل الحزام الأصفر خارج الحزام الأصفر كمان هني بدون يجربوا بدون يشوفوا هل الجيش اللبناني والدولة رح تبسط سيطرتها جديا، هل رح تمنع عناصر وإرهابية حزب الله يتغلغلوا بين الأهالي وبين الجيش ويرجعوا يحفروا خنادق ويضربوا المناطق أو المراكز الإسرائيلية أو المستوطنات. هون كمان هني عندهم تجارب سيئة معنا، مفروض نحن كدولة لبنانية إذا فعلا بدنا انسحاب إسرائيلي وإذا حزب الله مثل ما عم بيقول هو وإيران وقيادته أنه لازم ينسحبوا الإسرائيلية وبدنا الإسرائيليين ينسحبوا، أنت بدك تعمل خطوة كمان، أنت بدك تتعاون مع الجيش اللبناني. لهلأ ما تعاونت وعم بتعاند وعم تخون الدولة اللبنانية من رئيس الجمهورية للحكومة، عم بتشكك بوطنيتهم بالوقت اللي أنت عميل راهن لبنان وشعب لبنان وتحديدا أبناء الطائفة الشيعية ورقة بيد إيران، وقدمت أضاحي أبناء الطائفة الشيعية 11,000 قتيل، مش مثل عم ينقال 4,000 و 3,050 شو بدك، معلوماتنا دقيقة من وقت إسناد غزة لهلأ 11,000 قتيل معهم جنسية لبنانية ما عدا العراقيين واليمنيين

0: والإيرانيين اللي هن أقلية، الأكترية هن من أبناء حزب الله. فأنت عم بتسبب بالدمار وبالاجتياح، أنت ما عم تتعاون مع الدولة اللبنانية، وأنت عم تعطي حجة لإسرائيل تتقصف وتضرب وتهجر وتحتل. فاليوم على الدولة اللبنانية إذا فعلاً بدها تكون دولة وفعلاً بدنا نوصل لانسحاب إسرائيلي وسلام وهدوء بالمنطقة، بدها تنفذ الشروط. أنا دايماً بقول إذا الجيش اللبناني مش قادر، مع أنه عنده كل الإمكانيات مثل ما كان قادر على غير فئات، شفنا المتطرفين بشمال وبعكار وبالضمنية سابقاً، وشفنا المخيمات الفلسطينية، قادر الجيش. بس ولكن إذا اليوم بدنا نقول الجيش مش قادر لأنه ممكن ينقسم، ولأنه في 40% من الجيش من الطائفة الشيعية هن ولائهم لحزب الله، معناتها في مشكلة، ما رح نقدر نبني دولة إذا كل طائفة بده يكون ولاء لحزب معين تتبع له طائفة.
1: بس التهويل أستاذ إبراهيم بانقسام الجيش، نحن شفنا سابقا يعني الجيش كان في مواجهة داخلية، خلينا نحكي يعني بفجر الجرود بنهر البارد، وما صار في انقسامات.
0: هذا اللي عم نقول عنه.
1: لماذا الآن؟ يعني
0: أنا دايماً بقلهم
1: هذه السردية التي نسمعها،
0: دايماً بقلهم وقت الواجه الجيش المنظمات السنية المتطرفة أو المنظمات الفلسطينية أو أي مجموعة طائفية تانية، ليش ما بينقسم؟ ليش بس لأنه بدنا نشلح سلاح حزب الله ونبسط سيادة الدولة ليكونوا كل اللبنانية سواسية، ليش بدو ينقسم الجيش؟ إذا بدو ينقسم الجيش معناتها نحن مش بحاجة لجيش، لأنه إذا بدنا نعيد تجربة 75 في مشكلة، في مشكلة إذا بدنا نعيد تجربة 75 وقت الجيش ما لعب دوره بوجه المنظمات الفلسطينية. صحيح. طبعاً بقرار من الحكومة.
1: نعم.
0: بوقتها،
1: لكن الظروف تختلف،
0: اليوم الظرف مختلف، اليوم طبعاً الحكومة مجتمع عم تأخذ قرار وتعطيه للجيش، الجيش عم حسب ما عم نسمع أنه الجيش عنده لقات ما بنقدر ويمكن ينقسم ويمكن ما بعرف شو، نحن ما سمعناها مباشرة من قائد الجيش، بس التسريبات كلها السياسية وخاصة من مجلس الوزراء هيك عم تبشرنا.
1: قائد الجيش ولا لمن أستاذ إبراهيم؟ للدولة اللبنانية؟
0: مفروض قائد الجيش حالف يمين الشرف والوفاء والتضحية لأجل الدولة. أنا ما بعرفه شخصيا لقائد الجيش، وما إلي حق شكك بولائه الوطني، بس اليوم نحن بدنا نشوف الجيش عم يلعب دوره، لأنه هذا المفروض يعمله الجيش. الجيش حامي سيادة لبنان، ومفروض ما يسأل عن أي حدا. أما إذا كل مرة بدنا ما بدنا نفوت بحرب أهلية، أول شيء ما في حرب أهلية، لأنه اليوم كل المجتمع اللبناني سنة ومسيحية ودروز وأصل من الشيعة رافضين هذه الميليشيا الإرهابية اللي صار لها 20 سنة عم تفتك بالحجر وبالبشر وتسببت بالويلات والمآسي. حرب أهلية بتصير إذا صارت بين طوائف ببعضها، بين مسيحيين ومسلمين، هذا الشيء منه موجود اليوم. اليوم 80% من الشعب اللبناني متكتل مع بعضه من أجل سيادة بلده، داعم لخطاب القسم وللبيان الوزاري. ليش هالحجج دايما؟
1: أنت أستاذ عم بتقول 80%، نحن بالمقابل بنسمع يعني الناس اللي هن معارضين اتفاق الإطار يلي شافوا أنه هو انتصار لإسرائيل على حساب لبنان. خلينا نذكر يعني أكيد الطائفة الشيعية أكيد في قسم كبير، في عندك حتى وجوه سنية، عندك أستاذ وليد جنبلاط، حتى رؤساء حكومة سابقين تفاجأنا بمواقفهم.
0: هني هول اللي عم بيعارضوا وعم بيعتبروا حالهم انهم بيمثلوا أكترية الشعب اللبناني، هني شوي بضياعهم، يمكن مختار ما بقى يقدروا يجيبوا إذا بصير في انتخابات حقيقية وديمقراطية. هول كلهم بالأساس بيدوروا بفلك الميليشيا، وخاصة اليوم وليد جنبلاط اللي عم بيرجع إذا بدك بعيد حساباته وعم بيرجع يبيض صفحته مع ميليشيا حزب الله من بعد ما كان نكرة واعتبرها أنه هي احتلال وعم بتسيء للبنان وعم تسجر الحروب. اليوم وليد بيك جنبلاط خلي يعمل استفتاء بين أبناء الطائفة الدرزية وياخد رأيهم قبل ما يحكي. اليوم خلينا نشوف أستاذ وليد جنبلاط اللي عنده ثلاث أرجل مش رجلتين، إجر بإسرائيل، إجر بالسويدة، وإجر عند حزب الله، ما بقى في كفة هيك. الرئيس نبيه بري،
1: نعم،
0: اللي بيقول مش قبلانين ونرفضه ورح نسقطه، بس لا ما رح نسقطه بالشارع ولا رح نسقط الحكومة، عم يعمل توازن بين أنه يرضي عاطفة المؤيدين لحزب الله من أبناء الطائفة الشيعية، وبين يرضي المجتمع الدولي ويبعد عنه العقوبات، وبين العقلانية، لأنه من كل الحرب اللي صارت إذا منجي بنعمل حسابات دقيقة مين الخاسر الأكبر؟ نبيه بري. ليش؟ لأنه اشتغل 40 سنة ليعمل استثمارات واقتصاد وتجارة بالجنوب من أموال أبناء الطائفة الشيعية بإفريقيا وغيرها، بليلة ما فيها ضوء أمر بسبب ولاء حزب الله لإيران، تدمرت كل هالقدرات وكل هالأمبراطورية اللي كان عملها، وكان عامل نموذج الجنوب وتحديدا سور تحديدا للسلام مع إسرائيل. يعني ست مريق أكتريتهم فوق الطاولة بيحكوا شيء وتحت الطاولة شيء تاني.
1: لكن أنت رأيك أنه يعني الرئيس بر هو يعني على عكس ما يصرح في العلن أنه مية ضد بالمية الاتفاق،
0: وأنا بأكد لك هو مع الاتفاق للآخر.
1: كيف شفت يعني تصريحات الرئيس السابق يعني فؤاد السنيورة؟
0: يعني للأسف الرئيس فؤاد السنيورة كان رئيس مجلس وزراء بعز ثورة الأرز، وكان صقر من صقور 14 أدار، بس ولكن ما بعرف شو الأسباب اللي بتخليهم هيك يغيروا كلهم. صار عندنا عادي بالمجتمع اللبناني السياسيين بيبرموا كلهم، كان مشهور وليد جنبلاط بالبرم شمال يمين ما كنا نلحقه، هلأ صار في عنده مدرسة، صار في عنده تلاميذ بغض النظر مين أكبر من التاني بالعمر أو بالمنصب، صار عنده تلاميذ يعني بيبرموا مثله، بغيروا ولقيتهم وأناعيتهم مثل ما بغيروا تيابهم، وهذا المؤسف. نحن اليوم بحاجة لنفضة شاملة عن الطبقة السياسية بلبنان، وخاصة المتلونة واللي سببت مآسي للشعب اللبناني. هذه مفروض من بعد ما ننتهي هلأ من الميليشيات الإرهابية ونبلش إذا بدك نتنفس، لازم المجتمع اللبناني ينفض عنه هذه الطبقة السياسية اللي وصلته لهون بتزلفها بعملتها بألعيبها بفسادها حتى كمان.
1: هل ترى أنت أنه الإطاحة بهذا الاتفاق هي ممكنة؟ يعني تنرجع لسيناريو 17 أيار أو الظروف تختلف؟
0: الظروف مختلفة تماما. اليوم المجتمع العربي داعم لهذا الاتفاق، المجتمع اللبناني بأكثرية مكوناته، شو بدي شو بيقول نعيم قاسم أنا بمثل اللبنانية، وشو بدي بوليد جنبلاط وفنان، اليوم في ممثلين على المجتمع اللبناني بكل الطوائف، في طبقة هي منا منتسبة لأحزاب، هي طبقة إذا بدك صامتة كانت، اليوم عم نسمع صوتها والكل عم بأيد هذا الاتفاق، لأنه شو البديل عن هذا الاتفاق؟ شو البديل؟ الحرب والدمار وزيادة احتلال مناطق، وإذا بدك هجرة وقتل، ينقوا ويختاروا.
1: هناك اتفاق أو اتفاق
0: برعاية أمريكية. نعم. عم بيضغط الرئيس ترامب، وأنا صار لي أسبوع عبر الإعلام عم قلهم لأبناء ميليشيا حزب الله والثنائي، عملوا تمثيل للرئيس ترامب وحيوه، لأنه كمش إيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما خليه يكمل الهجوم بالجنوب وما خليه يكمل الدمار، لأنه حتى الضاحي وبيروت ما كانت رح تسلم وما كان رح يبقى مين يخبر. فأنتوا اليوم نقوا واختاروا، هل بدكم التهجير والموت والدمار؟ هل انبسطتوا مليون ونص شيعي ناموا بالمدارس وبالخيام وعلى الطرقات، و85 ضايعة احتلت و60 ضايعة دمرت دمار كامل، هل هذا اللي بدكم إياه؟ هل حزب الله اليوم قدر ينفذ اللي كان يقوله قبل إسناد غزة، أنه بكبسة زر نحتل تل أبيب ونحتل المستوطنات؟ يعني اليوم حزب الله عم يتصرف بالإعلام، وطبعا أبناء البيئة منهم مقتنعين وصاروا عم بيقولوا هذا حكي تفنيس، عم يتصرف هو والإيرانية وكأنه حزب الله احتل حيفا ويافا وتل أبيب ووصلوا وعملوا صلاة الجمعة بالأقصى، والجيش الإسرائيلي هربان بشمال السودان. هيدي الكذب والبروباغاندا والأحلام اللي عم بيجربوا يسوقوها، نحن منتصرين. شو هالانتصار هيدا؟ اللي
1: أنت
0: دولة محررة كنت عم تعمل ذكرى تحرير، شو رجعت أصفت واستجلبت احتلال أكتر من الاحتلال السابق؟ شو هالانتصار؟
1: هن برأيهم هيدا صمود، يعني بمجرد ما هن صمدوا بعدهم موجودين عم بيقاتلوا عم بيدافعوا عن الأرض.
0: ما صمدوا هن الدولة الأمريكية ضغطت على إسرائيل، وترجي الدول العربية للرئيس ترامب ليضغط على نتنياهو هو اللي خلى يوقف الجيش الإسرائيلي، وإلا ما في صمد. لأن ست مريم معلش يعني من كبيرهم لصغيرهم كان بيطلع أفيخاي بيقول لهم أخلوا، بتلاقيهم أخلوا بكل طيبة خاطر، بعده 300 متر بيبعدوا. أما حاجز للجيش اللبناني إذا قال له فرجيني رخصة الفيمان، أو إذا مسجل دافع ميكانيك لسيارتك عميل إسرائيلي خاين صهيوني، يعني هن تعودوا يسمعوا ويكونوا شاطرين، تلاميذ شاطرين عند أفي خاي، بس بيخونوا ويتمرجلوا على الجيش اللبناني. هذا هو هذا المحور، هيدي العنجهية اللي حكمت الدولة على مدى 30 سنة خلصنا منها، وما بقى لازم يكون إلى موطأ قدم بلبنان ولا بقلب الدولة ومؤسساتها.
1: نعم أستاذ إبراهيم، صرح نتنياهو أنه في مناطق جنوبية مسيحية طلبت بضمها لإسرائيل.
0: لا هو ما صرح هيك، سوري أطشت لك حديثك لأنه عم ينحكى كتير هذا اليومين. أنا تحديدا رجعت حديثه، هو قال طلبت حماية إسرائيل وليس الانضمام. الترجمة العربية قالوا ترجموها أنه طالبت، طيب. وعن قاموا مشان هيك اضطروا رؤساء البلديات والمخاتير يعملوا بيان ينفوا هذا الخبر.
1: طيب طلب الحماية من إسرائيل ما هي دلالاته؟
0: طلب الحماية أنه اليوم لما الدولة هن مصرين يبقوا لبنانية، مصرين يرفعوا العلم اللبناني، وعم بيجربوا قد ما فيهم يحرسوا مناطقهم تما يفوتوا عناصر ميليشيا حزب الله الإرهابية يطلقوا صواريخ من قلب الضيع أو من حدوده تما إسرائيل تطلع تضرب. وإسرائيل دائما عم تحذر أولاد الضيع أنه ما تسمحوا لغرباء عن هيدي الضيعة يفوتوا ويقعدوا فيها. طب شو بدك يعملوا أولاد الضيع المسيحيين؟
1: لا إسرائيل أرحم برأيك من حزب الله؟
0: والله اللي شفناه ست ماريه انه على القليل الاسرائيلي ارحم على حزب الله على البيئة الشيعية من حزب الله، لانه كان عم بيطلب منهم يخلوا، عم بيعطيهم مهلة ليأخذوا تيابهم وفرشاتهم واكلهم ويطلعوا من المناطق، وعم بيقلهم بعدوا 300 متر، وهن سقة عمياء انه عم يبعدوا 300 على القد مش 350، فمعناتها هن أبناء البيئة الحاضنة هن اللي عندهم إذا بدك ثقة أنه الإسرائيلي أرحم. فكيف بدك لكان أولاد الضيعة الحدودية اللي رفضوا يخلوا ضياعهم، واللي هن دايما إذا بدك المثبتين للدولة اللبنانية على أرض جنوب من 75 و78 و82 أولاد القرى الجنوبية المسيحية هن اللي عم بيضلهم إذا بدك مخليين إنه هالمناطق هي للدولة اللبنانية. فاليوم شو ما عملوا ما بينلاموا، لأنه هن بدون يضلون بأرضهم، هن ما قالون بهيد الحرب اللي افتعلها حزب الله، ما قالون هن بالخلاف الإيراني الإسرائيلي عبر حزب الله، ولا الدولة اللبنانية إلى علاقة. الجماعة إذا صار عندهم مريض وين بياخدوه؟ وين بيروحوا فيه؟ وحالة استثنائية وعاجلة. إذا تسكرت الطرقات وفتلوا المواد غذائية من منظمات دولية عبر إسرائيل كانوا عم يتخونوا. إذا حدا منهم عم بيموتوا بحاجة لعملية جراحية وفوتوها إسرائيل عم يتخونوا. الدولة اللبنانية ترجوها تترك لهم عناصر من الجيش والقوى الأمنية لو بلباس مدني من أبناء المنطقة لتمسكهم بوجود الدولة. طبعا بدو يطلبوا الحماية من أي تعرض، لأنه شفنا الحملة الشرسة اللي عم يتعرضوا لها من تخوين وفتك دم وهدر أعراض، فلا حول ولا قوة. طبعا بدو يطلبوا الدعم، وطبعا لهم حق يطلبوا الحماية يحموهم، لأنه هن جماعة عزل ما عنده المشروع لا كرمال إيران ولا غير كرمال إيران. نحن منحيي صمودهم، منشد على إيدهم، قديش فينا ندعمهم، عم نحاول نحن منظمات دولية ولبنانية وحزبية قد ما فينا تيضلهم صامدين، لأنه هن أشرف ناس بالدولة اللبنانية وصمودهم هو صمود لبقاء هذه الأرض اللبنانية.
1: أخذنا كلامك لمصير المبعدين بإسرائيل، بنعرف هلأ كمان يعني على ضوء التحرك بقانون العفو العام، برأيك يعني ما هي الأفاق؟
0: أول شيء هني ما بدهن عفو عام، لأنه بال 2011 طلع قانون وشملهم. تاني شيء عيب على الدولة اللبنانية الحالية ما تقلن لا بدكن عفو عام ولا بدكن إسقاطات أحكام ولا شيء، أنتو دفعتوا عن أرض الجنوب لتبقى لبنانية بوجه الفلسطيني وغيره وغيراته، أنتو بتكليف من الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، تم تأسيس جيش لبنان الحر ومن بعضه جيش لبنان الجنوبي، هول الجماعة فلوا واضطروا يهربوا على إسرائيل، لأنه رأس الإرهاب الإيراني بلبنان حسن نصر الله الإرهابي الكبير قال لهم جاي اذبحكم بالأسرة تبعكم. خطابه موجود بالإعلام، ما حدا بيقدر يكذبه. تاني شيء ست مريم، معلش، ما حدا هيك يتبهور على المسيحية ويخون المسيحية، معلاش. خطاب الرئيس بري مش خطابنا نحنا، نحنا يمكن إذا حكينا بيقولوا مش مزبوط. خطاب الرئيس بري بالألفين موجود بالإعلام، طلع على التلفزيون وقال لهم حاج بقى تتبجح وتخونوا المسيحية. 80% من عناصر جيش لبنان الجنوبي هني أبناء الطائفة الشيعية كانوا، معلاش، كتار منهم تم الإعفاء عنهم وبقيوا بالجنوب وتحولوا صاروا حزب الله بحجة إنه هول كانوا عملاء بجيش لحد لحزب الله ولحركة عمل، وفي منهم صاروا رؤساء بلديات ومخاتير ومدراء عامين ومنهم ترشحوا على النيابة. بس هن تيهجروا الضيعة المسيحية ويفضوها ويسيطروا عليها ليبسطوا، كانوا إيدهم على الجنوب، حزب الله لاند مثل فتح لاند بالزمانات، تعاملوا مع المسيحي هيك. وللأسف الدولة كبيرة لصغيرة كانت تابعة لهم وورقة بيدهم وخزمتشية بيدهم وبيد النظام السوري، مشان هيك أبعدوا المسيحيين وشوي دروز وشوي سنة، وباقي أبناء الطائفة الشيعية عايشين بجنوب ورجعوا، ويمكن شخص أو شخصين كانوا ضباط بالاستخبارات أو بالأمن، هول ما رجعوا بقيوا بإسرائيل أو سافروا لبرا من أبناء الطائفة الشيعية. فلأوي تقلوا حجرهم، بيئتهم هي اللي أثبتت هذه الحرب من مساند غزة اليوم أنه هن العملاء لإسرائيل. 80% من القادة طبعاً اللي انقتلوا فتصوا والمخازن كلها بمعلومات ووشي من أبناء مسؤولين حزب الله ومسؤولين من حزب الله على مستوى عالي. فحاج بقى يبخروا تمهم قبل ما يجيبوا سيرة المسيحية تبع الجنوب. والمسيحية اللي فلوا على إسرائيل هن خطيتهم برقبة كل قيادات الدولة العميلة الخائنة الإيرانية السورية بهذيك الفترة، على الرئيس جوزيف عون اللي من كلن له كل الاحترام والمحبة، اللي اليوم ضارب إيده على الطاولة ومتمسك بأنه المفاوضات تكون بإيد اللبنانية، أنه يطالب بأبناء بلده أولاد ضيعته تحديدا كمان اللي تم تهجيرهم بتهديد أنه جايين نذبحكم بالأسرة تبعكم.
1: نعم، شو رح تحمل برأيك زيارته لفخامة الرئيس لواشنطن يلي تم تحديدها يعني ب 21 تموز؟
0: فخامة الرئيس بده يروح على واشنطن، بده يجرب ياخد إذا بدك مكتسبات،
1: نعم،
0: لتكون زيارته مفيدة. بده يطالب بانسحاب إسرائيلي، بده يطالب بضغط من قبل الرئيس ترامب على بنيامين نتنياهو لحتى يرجع ويقول أنا حققت إنجاز. بس أنا برأيي وحسب قراءتي على الرئيس جوزيف عون يروح بنية أنه أنا بدي أبسط سلطة الدولة اللبنانية، ويقول للرئيس ترامب أنا بدي مساعدتك لحتى الجيش اللبناني يكون عنده كل الإمكانيات. وأنا برأيي أكتر من هيك، لازم يطلب، هلا هي عم تتحضر وراح تصير، بس لازم تطلع منه هو للرئيس جوزيف عون للرئيس ترامب تعطي قوة أكتر، يطالب بإرسال قوات أمريكية مثل ما عم طالب صارنا سنتين ثلاثة تشرف بأرض الجنوب إلى جانب الجيش اللبناني على تشليح سلاح حزب الله وفكفكة المخازن ومنع ومراقبة كل التحركات، وبنفس الوقت يقول له نحن على استعداد إذا بدنا نمشي بقطار السلام بالشرق الأوسط ونستفاد من الدور الاقتصادي الكبير اللي جاي على الشرق الأوسط والثروات اللي راح يستفاد منها الكل، نطالب بإمضاء معاهدة دفاع مشتركة مع الجيش الأمريكاني. هذه بتحمي لبنان، بتقوي موقفه، بتدغدغ مشاعر الرئيس ترامب. شفنا مبارح كيف دغدغ له مشاعره للشرع، سحب عن سوريا صفة داعمة وممولة للإرهاب، شال عنه قبل العقوبات الاقتصادية يمكن بعد في شيء بسيط، وإذا بدك توصف فيه قدام الرئيس أردوغان كمان يعني حشرة.
1: كان ليش زيارته لرئيس ترامب يعني لتركيا؟
0: فنحن شو ناقصنا؟ لبنان كان غايب عن كل هالتركيبة، غايب حضوريا ولكن الحديث كان موجود. اليوم حتى البعض متخوف من دخول جيش سوري على لبنان وعم بيرجع بفكر بزمن قوات الردع العربية شو تعرضنا لمعاناسي. طيب ما إذا ما بتكون نرجع للصورة القاتمة، مع أنه مجبور الشرع إذا أعطيها أمر الرئيس ترامب، لأنه هو اليوم ما ننسى الجيش السوري صار ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ما في يرفض ويتمهل. ونحن حسب معلوماتي أنا من رفاقي بفريق الرئيس ترامب أنه هو موافق، وكل الكلام اللي نقال لن نقبله وما رح نرضى مش مزبوط. وزيارة الشيباني كانت استكشافية ليشوف قديش الشعب اللبناني اليوم يؤيد الدولة الجديدة، وخاصة المكون السني، في حال دخلت، في حال في تعاطف ما في تعاطف، تما يصيروا هول كلهم. وأنا أرفض وضد دخول أي جيش دولة عربية بما فيها السعودية والإمارات اللي هني أحبابنا وبيريدوا الخير للبنان. أنا مع دخول قوات أجنبية أمريكية وأوروبية، لأنه عنا تجارب سيئة مع قوات الردع العربية. تما يدخلوا هول، على الرئيس عون ياخد هو المبادرة ويطلب من الرئيس ترامب بطلب من الحكومة اللبنانية بإرسال قوات أمريكية وبريطانية وغيرها أنه يفوتوا يساعدوا الجيش اللبناني، تنكسر حجة أنه الجيش مش قادر والجيش بيفرط والجيش بينقسم، ونعمل الجيش أنه ولاء طائفي وحزبي مش وطني. عيب نحكي هذا الكلام، وأكيد هذا الكلام مش نحن عم نقوله، عم يتسرب عن أركان الدولة أنه هيك نقال وهيك نعرض وما بنقدر وفينا وما فينا. فاليوم على الرئيس عون يروح بهذه الزيارة وياخد معه طلبات ويطلب هيدي النقاط اللي عم نحكي فيها، تا يكون موقفه قوي قدام الرئيس ترامب، والرئيس ترامب يقدر يقول انه اوكي انا ملتزم قضية لبنان، ملتزم قضية الدولة اللبنانية، رح ابعت قوات امريكية تنظف تساعد الدولة، رح نبعت مساعدات للجيش اللبناني ونطور له قواه، رح امنع الاسرائيلية في حال بس تخذ القرار هيدا كله بتشليح وتطبيق قرارات الحكومة بسحب سلاح حزب الله. إذا بدنا نضل نناور ونقول سلاح حزب الله شأن داخلي وخليه ينسحبوا الإسرائيلية، وبعدين منشوف على طاولة الحوار، وبعدين منشوف كيف بدنا نبيعون هذا السلاح للدولة لناخد مكتسبات سياسية، أو نبيعه ورقة لإيران إنه أنا ضغطت على حزب الله ليسلم سلاحه، شو كنت تعطوني مستحقات، ما رح نوصل لنتيجة، وللأسف ما رح يتحقق أي شيء من اللي منطمح له كلنا سوا، أنه يوقف هذا البلد على إجراء ويصير في دولة سيدة مستقلة ونروح على السلام والتطبيع والازدهار والاقتصاد. إذا بدون يضلهم بهذه العقلية، أنا بأكد لك للأسف مع احترامي لقندهار رح نصير وضعنا أسوأ من قندهار، ورح نروح للتقسيم، لأنه ما حدا منا مجبور من المكونات اللي هي تسعة من 75 ومن 58 لدولة سيدة حرة مستقلة تكون إلى وزنها بهاجموا المارونية السياسية. أنا برأيي كتار منهم من المسؤولين السياسيين اللي كانوا بالمحور الآخر عم بيقولوا لنا رزق الله على أيام المارونية السياسية، ونحن مجرمين بحق لبنان لأنه تهجمنا على المارونية السياسية اللي كانت عاملتلنا لبنان سويسرا الشرق سياسيا اقتصاديا انمائيا ازدهار. للأسف إذا بدنا نكفي هيك معناتها نحن بحياتنا مرح يصير في عنا
1: بكل
0: دولة
1: الأحوال استاذ.
0: فبلاها خلينا نروح للتقسيم. أنا بالنسبة لي دولة جبل لبنان هي حلم الصمود والوجود والبقاء أحرار فاعلين، ساعتها بتصير كتير سهلة أنه تتحقق إذا ما نضل بهذه العقلية.
1: أنتوا لكم سنوات يعني كحزب بتطالبوا بالفيدرالية، هلأ البعض بشوف
0: هلأ الفيدرالية بطلت، أنا بالنسبة لي ما بقى كتير تفيد،
1: بطلت تفيد، أخرنا كتير.
0: إيه أخرنا كتير للأسف.
1: ذكرت زيارة الشيباني كسيادة مناضل، ما استفزك الأعلام السورية التي رفعت؟
0: بلا، وكان عندي مقابلة على أحد التلفزيونات وحكيت عن هذا الموضوع، مع احترامي ومحبتي لأهلنا بطرابلس وللوجع اللي كانت عرضوا له زمن النظام البعثي السوري من قمع وقتل واغتيال، ومن زمن النظام الأمني اللبناني السوري الإيراني من وضع صفة الإرهاب عليهم لأنه كانوا مؤيدين للثورة ضد بشار الأسد ودكهم بالمعتقلات وبالسجون بدون أي وجه خاص، ما عدا بعض الفئات اللي كانت تعمل عمليات إرهابية أو كان عندها أفكار متطرفة. بفهم أنا أنه اليوم هني خلصوا من نظام الأسد البعثي اللي كان فاتك فيهم، وانبسطوا أنه الثورة السورية نجحت واللي كانوا يؤيدوه إجا زارهم بلبنان. بس إذا بنضل بهذه العقلية كل مكون غير مسيحي، لأنه المسيحية ولا مرة عملوها، ما حملوا أعلام أي دولة تانية ولا هيسوا لأي زعيم دولة تانية. المشهد كان مؤذي وطنيا، أنه نحن عم نصرخ ليل ونهار لبنان أولا، ومن بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري الكل على أساس وخاصة أبناء الطائفة السنية الكريمة قالوا لبنان أولا لأول مرة بتاريخ لبنان. هالمشهد بفهم أنا بتحبوه للشباني وبتحبوا الرئيس الشرع، حقكم تستقبلوه،
1: هو زعيمون السنة هلأ
0: منه أهم بالنسبة لألهم. ليش؟ لأنه اليوم بعتقد منشان هيك رفعوا هالأعلام بكثافة، وهيدا غلط. كان لازم يرفعوا أعلام لبنان ويقولوا له خلي عينك علينا.
1: نعم،
0: هني مكسورين، ما عندهم زعيم، ما عندهم زعيم،
1: يفتقرون لزعيم،
0: يفتقرون لزعيم من وقت اقصاء نفسه الرئيس سعد الحريري. شو بدي بخبرية السعودية وغيرها وغيرتها؟ قبل كان في سقطات، انا باخر جلساتي معه قلت له انتبه من المجموعة اللي حواليك، انتبه من اهل البيت.
1: نعم،
0: عم بيوقعوك بمقاسي وبخبريات مع حزب الله تحت الطاولة، كان غرقوه خلصوا مع السعودية، بعدين صار عنده مشاكل بسبب هذه الأمور. بس ولكن من وقت اللي فل سعد الحريري لهلأ بعضه طيار المستقبل هو الأقوى، بعضهم السنة يفتخرون لزعيم، بعضهم في صراع أجنحة، يعني ما حدا قدر حتى من السنة صقور السيادة اللبنانية مثل اللواء أشرف ريفي وغيرهم اللي لا غبار على وطنيتهم وانتمائهم للبنان، ما قدروا يكونوا يجمعوا السنة، لأنه يمكن ما عندهم إمكانيات ولا عندهم القدرات ولا عندهم الدعم العربي والدولي اللي نالوا الشيخ سعد الحريري من بعد مقتل والده، استشهاد والده. فنحن نرفض هذه المشاهد، ونحن من محبتنا وعاطفتنا مع أهلنا السنة اللبنانيين الوطنيين عم ننتقد الانتقاد البناء، أنه هذه الصورة اليوم طرابلس الشام، لا طرابلس لبنانية، ورفع آلاف الأعلام أو مئات الأعلام السورية، كان بدنا نشوف علم لبناني، كان لازم يرفعوا علم علمان للدولة السورية الجديدة، والباقي كلها أعلام لبنانية يرحبوا فيهم كان كلبنانيين،
1: مش بالأعلام طبعا أكيد
0: يرحبوا كلبنانيين.
1: نعم،
0: بوزير خارجية دولة جارة صديقة فاتحة صفحة جديدة معنا. لهلأ ما شفنا شر بعد منا، كلامهم ممتاز بالإعلام بالسياسي.
1: راضي حضرتك على أداء الرئيس الشرع؟
0: هلا انتبهي بلبنان بعض عم بيقول لك انا لن اتدخل، ونحن
1: بنفتح صفحه لن اتدخل
0: وفي العب دور توافق، بس هذا كلام بعضه.
1: بس قال لك ايضا انا قال ما بدي اتدخل عسكريا، بس قال لك انا مستعد لفتح قنوات حوار مع حزب الله. هذا مش يعني تدخل سياسي، فينا نشر له.
0: مستعد اذا الدوله اللبنانيه. نعم، او الدول عطيته مثل ما السعودية مثل ما قطر. أليس
1: تمهيدا برأيك هذا لا الكلام؟
0: لا لا لا، أنا برأيي مثل ما اليوم في المشكلة اليوم لبنان هو منه إذا بدك محور أساسي، هو ورقة اليوم كل الدول عم تحاور عنها، يعني تركيا فاتي الموضوع، قطر، عمان، الإمارات، السعودية، فرنسا، أمريكا، كل الدول فاتي بالملف اللبناني. فهو عم يطرح ممكن انه انا مستعد اني تنزلت وقلت لن انتقم من حزب الله عسكريا على اللي عملوه بابناء الثورة السورية، وكان في انتقم وما انتقمت، بدنا نفتح صفحة جديدة. فهو عم بيعرض سياسيا، عم بقول لك هيك تفسر، انه اذا انطلب مني انا قادر العب دور، قل لهم انا اللي انجرحت وانقتلت وانتهكت كرامة شعبي وقتلوا اطفال شعبي، مستعد فتحت صفحة جديدة ومستعد اقرب وجهات النظر. ينصح حزب الله إذا، وحتى حزب الله قال لقى خطابه وقال امبارح الحاج حسن ما عندنا مشكلة إذا هو أعلن انفتاحه الشرع وإنه ما بده ينتقم من حزب الله، فما عندنا مشكلة، يعني حتى هني عم بيقولوا ما عندهم مشكلة. بس أنا برأيي اليوم برجع بعيد اللي قلته على الرئيس جوزيف عون، إنه بدل ما نفوت بهالديباجة كلها سوا ومنعرف إنه في ما يعني في مكونات متعاطفة مع هاي الدولة ومع هاي الدولة، أكان مع تركيا أو مع سوريا الشرع أو مع السعودية أو ما بعرف مع مين، لا أنا بجيب دول هي عندها مصداقية وما عندها تعاطف طائفي ولا سياسي ولا حزبي، تكون جدية بمساعدة الجيش اللبناني، هالدول فاعلة وهي مقررة، مش إنه منتمنى ومنطلب وبترجي، لا دول قرار فعلي بإيادة أمريكية تنزل على أرض الواقع. وأنا صار لي 3 سنين طالب بقوات دولية تحت الفصل السابع وعم بقول له خي حن الأمريكان هون
1: نعم.
0: حدنا فشخة بحماته وبغيره وبغيراته استعينوا فيهم وطالبوا فيهم. إذا فعلا بدنا نبني دولة هل عيب أنه نطالب المجتمع الدولي اللي نحن جزء منه واللي هو مسؤول عن الشعوب وعن الدول لما بتتعرض لمآسي أنه يجي يساعدنا ومش عيب تكون ميليشيا إرهابية طائفية كانت بدها تقوم ولاية دينية على إنقاذ الدولة اللبنانية وحاكم الشعب اللبناني بجزمة الإيراني من رئيس الجمهورية لأصغر موظف بالدولة ولأصغر مواطن أنه تحكمنا وتتحكم بمصيرنا. هذا العيب، مش أنه نستعين بقوات دولية تساعد لبنان ليبسط سيطرته ويصير دولة فاعلة. العيب
1: صحيح. بما أنك كمان أستاذ إبراهيم ذكرت تركيا، بس توقفني أنا يعني كلام الرئيس أردوغان الأخير، ونحن بنعرف أنه الشيباني هو يعني مكانته كرجل يعني عنده مكانة خاصة بتركيا، ربط بين لبنان وسوريا، يعني هي ضمن المناطق الأمنية والإقليمية ضمن خلينا نقول أنا جناح تركيا بهذا يعني العنوان. ما هي الأبعاد والدور التركي اليوم؟ وشفنا كمان الرئيس ترامب كانت لافتة يعني أنه حضر يعني مؤتمر الناتو في تركيا. خليني أربطهم أنا وياك مع التباين والتعارض وهالجفا الكبير بين تركيا وإسرائيل يلي عم بيكون يعني هيك متأزم أكتر وأكتر.
0: استمري بيقلك في جفا بين إسرائيل وتركيا، هو ما بيعرف أعماق استراتيجية بيناتهم. الخلاف هو فقط على موضوع سوريا لا أكثر ولا أقل.
1: هذا إطاره برأيك؟
0: هذا إطاره. نحن بنعرف في معاهدات عسكرية مشتركة بين تركيا وإسرائيل من زمان مش اليوم، في قواعد بتم فيها تدريب مشترك وفي مصالح عسكرية واستراتيجية مشتركة، بس ولكن الخلاف هو على موضوع شمال سوريا وجنوب سوريا. الإسرائيليين ما بدهم أنه يكون في قواعد قريبة لتركيا قريبة على حدود إسرائيل، مما بيعطيها نفوذ أكبر بسوريا وبشكل خطر عليها بسوريا، لأنه كلنا بنعرف هلأ كمان بيزعلوا مني بعض رفاقنا من السنة، كلنا بنعرف أنه تركيا هي داعمة كانت لفصائل عسكرية متطرفة نحن واجهناها، فرع الحزب بسوريا واجهها ضمن قوات سوريا الديمقراطية بعدة مطارح كلها كانت مدعومة من تركيا لبسط نفوذ تركي. يعني اليوم تركيا دولة إقليمية كبرى عندها مصالحها بالمنطقة وبدها يكون لها دور. هي كان عم تربط جزء من شمال العراق سوريا الأردن ولبنان بمشروع استراتيجي، مثل ما إيران كمان عندها دول هي إلى يد فيها بدها تربط مصالحها فيها، كمان تركيا نفس الشيء. بس أنا برجع بقول اليوم كان رئيس ترامب عم بيعطي كريدي لأردوغان وكان عم بيدلله وقال له أنا كرمالك جيت. نحن بنعرف الحساسية بين تركيا وأوروبا، أنه تركيا صار لها سنين عديدة عم بتحاول تفوت على الاتحاد الأوروبي. صحيح. والأوروبيين ما عم يقبلوا، مش لأنه تركيا والله دولة مسلمة أو شيء، لأنه تركيا في أوراق ومستندات وأثبتت أنه راعية لمجموعات متطرفة مسلحة بعدة دول بالسنوات السابقة، مشان هيك ما حيقبلوا. نفس الوقت أوروبا ما قدرت تلعب دورة، يعني ما عارف نحن الأوروبيين هني باردين هن شعوب وحكومات باردة منا سريعة الحركة مثل تركيا مثل إيران مثل لبنان مثل إسرائيل مثل أمريكا. فمن هون كان عم بيقول لهم أنه أنا أثق بأردوغان اللي بيتحرك مثل ما بدي واللي فاعل بالمنطقة واللي قادر يلعب دور ضد إيران، بس هو بيعرف أنه لا أردوغان ما رح يلعب دور ضد إيران، لأنه كمان بين تركيا وإيران في مجلس إسلامي مشترك، وهذا أنا كنت بقولها من سنين، ما تفكروا أنه الخطر الإيراني منه يوازي الخطر التركي، لا، لأنه اثنيناتهم كمان في عندهم مجلس مشترك أعلى بيقعدوا بيخططوا بينظموا بيتفقوا كيف بده يقسموا مصالح الأمبراطورية العثمانية والفارسية، لأنه اثنيناتهم عندهم نفس المشروع. أردوغان حلمه كان يعيد بسط سلطة الأمبراطورية العثمانية والإيرانيين الأمبراطورية الفارسية، ففي بيناتهم توافق وتقاسم بالمنطقة. اليوم أنا بشوف أنه لا تركيا قادرة تطلع من طوع ترامب، لأنه كمان عندهم الاقتصاد ووضع أردوغان منه كتير سليم إذا بيصير في انتخابات ديمقراطية. نعم. ولا الشرع والشيباني كمان بيقدروا يطلعوا من طوع ترامب. لما بيطلع على التلفزيون ترامب بيقول عن رئيس الشرع شاب أبضاي مرتب أنا بحبه أنا جبته أنا عملته. يعني اليوم بالمقابل الرئيس الشرع ما طلع قال لا نقبل بهذا الكلام وهذا إهانة وهذا كذا. ما كلنا بنعرف نحن مين جابه لأجل شو جابه. فاليوم هذه كلها بتصب بمصلحة طريق السلام اللي لازم الكل يكونوا فيه، والكل لازم يمشوا إذا بدك بالخيار الأمريكي لنوصل للسلام الاقتصادي والعسكري، ويتم الحفاظ على الأمن القومي لكل شعوب المنطقة.
1: نعم، بدي أختم معك أستاذ إبراهيم، بدي أسألك نحن يعني كمان في جولة مفاوضات ب 15 و16 تموز، ليه تم نقلة من واشنطن لروما؟ ما هي منعرف ما في شيء بيصير بالصدفة بالسياسة، ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟
0: لك اليوم الصبح كان عندي تصريح بهذا الموضوع، كمان سألت عن نفس الموضوع. أنا سألت أصدقائنا بأمريكا. نعم. أكدوا لي أنه أسباب تقنية لوجستية مش أكتر، وبنفس الوقت أقرب على اللبنانية وأقرب على الإسرائيلية المسافة تيقدروا يكونوا مرتاحين. بنفس الوقت طلعت خبرية أنه صار في تمني إسرائيلي أنه ما تكون بقلب أمريكا طما يتعرض نتنياهو لضغوط أكتر من الرئيس الأمريكي أو الممثل إسرائيل. بس أنا برأيي هذا الكلام منه مظبوط، لأنه الضغط بيقدر ينعمل بأي مطرح كان، مش مهم المكان ولا البلد
1: حتى الدولة. يعني إحنا مصادر كمان سألنا بالسراي، سألنا كمان يعني
0: الدولة اللبنانية كانت خايفة يعني
1: بالأول، استغربت بالأول ما كان في معطيات. صحيح،
0: وهذا الشيء مش
1: يكون
0: مظبوط،
1: يكون في استفراد بركة.
0: لا مش مظبوط، ما رح يعني معلش ما هي على الطريقة اللبنانية أنه منهم أولاد عم بيلعبوا الأمريكان انه يعملوا اجتماع بروما. نعم. ويجي الموفد الامريكي، ما هو الضامن. نعم. شو بدهم هون يقتلوا بعضهم بالاجتماع. هذا الشيء اللي خلى سفيره لبنان بامريكا الموجهه للتحيه تتصل برئيس الجمهوريه وتقول له لا لازم نروح ونشارك، واكدت له انه لا راح يكون في موفد امريكي مثل العادي يعني، وما راح يتركوهم بين بعضهم، مش مباراه مصارعه هي، راح يحطوا الوفد اللبناني والاسرائيلي بغرفه ويسكروا عليهم ويفلوا، مش لهالدرجه يعني.
1: نعم، بدي اشكرك لوجودك معنا. كلمه اخيره
0: بدي اتشكركم، نحن بحاجه دائما لمحطات اعلاميه حره مثل حضرتكم تستضيف كل السياديين اللي دافعوا عن سيادة وحرية لبنان، ويكونوا إذا بدك شمعة بتنير عتمة هالظلمة، ويكونوا مثل السيف بالكلمة الحرة.
1: نحن يعني بدي أشكرك أنا، وشرفتنا أستاذ إبراهيم، وهيك كان حوار مع إضاءات شاملة ومفيدة. أيضا أكيد الشكر موصول للمستمعين والمشاهدين، يتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وجي تي في، معي أنا ماري علم حبشة.
2: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: لا تزال أصداء مباراة الأرجنتين ومصر بيتم النهائي مونديال 2026 تتفاعل بقوة، لبل أصبحت واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل لهلأ. طبعاً تقدم الاتحاد المصري بشكوى رسمية للفيفا وتصريحات مدرب مصر حسام حسن بعد المباراة لما قال إنه فريقه تعرض للظلم أثار نقاش واسع بالإعلام العالمي. كذلك استمر النقاش حول جدوى استخدام تقنية فار بالبطولة بشكل عام، إذا اعتبر كتير من المحللين إنه تدخلاتها صارت زايدة عن اللزوم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وفد عسكري أمريكي يحط في لبنان والعين على مفاوضات عمان.
3: مساء الخير راديو راما من صوت كل لبنان، مع تحيات زين عبود، سلام اللحام والمخرج وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: أي اتفاق بعيد الأرض بيحمي لبنان بيحفظ سيادته، هذا من واجب علينا كلبنانيين أن نكون داعمين له.
2: المرأة هي قلب الأسرة وصانعة الأجيال وشريكة في العمل والإنتاج.
3: في عناوين جرماء أيضا، وفد عسكري أمريكي في اليرزي وقائد الجيش يطلع الرئيس عون على تفاصيل المناقشات. هيئة البث تشير إلى بدء الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب الأسبوع المقبل. العين على مفاوضات عمان، وواشنطن تتوعد بالتصعيد إذا لم يفتح مضيق هرمز. بعد التقارير عن مخطط لاغتياله، ترامب يهدد بمحو إيران، ومجتبى خامنئي يتعهد بالثأر لوالده.
4: وتتابعون في راديو راما أيضا صفحة الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة.
5: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. تشهد الساحة السياسية هدوءاً قبل الزخم المتوقع اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل لجهة جولة المفاوضات المقررة في روما، تليها زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن في 21 الجاري. حراك يهدف إلى الدفع باتجاه وقف إطلاق النار وبدء الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ولهذه الغاية حط في بيروت وفد عسكري أمريكي أجرى محادثات مع قائد الجيش في اليرزي لتنسيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية وسط تسريبات عن أن ساعة الصفر قد تحل خلال الأسبوع. يأتي ذلك في وقت تتكثف الجهود الدبلوماسية في عمان لإعادة وصل خيوط التفاهم بين طهران وواشنطن وعقد جولة تفاوض بمثابة اختبار حاسم لمستقبل الدبلوماسية بين الجانبين، ذلك

0: الأمريكي ورفاقه.
1: الوفد أجرى محادثات مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي، وتم البحث في الخطوات التنفيذية لصيغة الإطار والشروع في المناطق النموذجية في الجنوب وتثبيت وقف إطلاق النار. وقد أطلع قائد الجيش رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على تفاصيل هذه المحادثات.
0: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن أول منطقة تجريبية ستنسحب منها إسرائيل في جنوب لبنان ستحدد خلال أيام. هيئة البث الإسرائيلية أوردت خبرا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان الأسبوع المقبل بناء لطلب أمريكي.
1: وبحسب المصادر اللبنانية، المنطقة التجريبية الأولى تشمل فرون والغندوري والزوطرين والمرحلة الثانية بنت جبيل، وأن لبنان يأمل بانسحاب إسرائيل من المنطقة التجريبية الأولى قبل 14 من تموز، وإذا لم يحصل الانسحاب فإن لبنان قد يعيد النظر بالمشاركة في اجتماعات روما.
0: وسط هذه الأجواء ازدادت وتيرة الانتهاكات جنوبا، ووصل الجيش الإسرائيلي نصف المنازل واستهداف القرى. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، وبإلقاء القنابل الصوتية على العديد من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية. وقد شن الطيران الحربي عصر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدة المنصوري، وأفيد عن تدمير منزلين ووقوع عدد من الإصابات. كما شن الطيران المسير اليوم 4 غارات مستهدفا كفر تبنيد بغارتين ومجد الزون والنبطي الفوق. وكان الطيران الحربي قد استهدف فجر اليوم بلدة النبطي الفوق بغارة. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فاستهدفت حي الصالحية في مدينة النبطية ومحيط دار المعلمين في النبطي الفوق وبلدة المنصوري بأكثر من 8 قنابل، إحداها استهدفت سيارة وأفيد عن إصابة شخص بجروح. أما مسلسل التفجيرات المستمر والمتواصل بشكل يومي، فقد نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في دير سريان والقنطرة وحداثة ومحيط أرنون كفر تبنيت وحولة. كذلك استهدفت اليوم المدفعية الإسرائيلية أطراف فرون وكونين وبيت يحون بعدد من القذائف بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه كفر تبنيت وأرنون ومجد الزون وبيوت السياد. كذلك أفيد عن قيام العدو الإسرائيلي بإحراق عدد من المنازل في حداثة والخيام. من جهة ثانية، فجر اليوم الجيش اللبناني بالونا حراريا من مخلفات الحرب في بلدة خربة سلم. إلى ذلك يستمر الطيران المسير بالتحليق على مستوى منخفض فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المواقف اعتبر النائب بلال الحشيمي أن الحل إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي هو الوحدة الداخلية، إضافة إلى التخلي عن سلاح حزب الله وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة وعدم البقاء ورقة بيد إيران. أما عن الجلسة النيابية المرتقبة، فقد جزم الحشيمي في حديث لبرنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان بإدراج قانون العفو في الجلسة النيابية المقبلة وعدم السماح بتطهير النصاب للإطاحة به. وكشف عن لقاء مرتقب الاثنين بين النواب السنة ورئيس الحكومة.
3: أي اتفاق بعيد الأرض بيحمي لبنان، بيحفظ سيادته، هذا من واجب علينا كلبنانيين أن نكون داعمين له. لازم يكون في هناك التفاوض، ولكن أكيد التفاوض إذا ما كنا سوا كلنا شراكة فيه ما بعتقد بيمشي. ما هي المشكلة اللي جبرك على المر الأمر منه أنه نحن بدنا نطلع من هالأزمة، ونطلع من الأزمة ما عندنا شيء بإيدنا لنعمله. فخامة رئيس جمهورية ولا دولة رئيس مجلس الوزراء بيّن لهم أنه بالصيغة اللي موجودة هلأ هناك إشكالية، يجب إعادة شجرة هذا الاتفاق، إلغاء إذا بدي ينسحب على قانون العفو. قاعدون نحن عم نجرد قانون العفو من الهدف تبعه. نحن فتنا بقانون عفو لأنه عندنا مشكلة بالمحكمة العسكرية السابقة.
0: وفيما تعقد هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعا عند الأولى من بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التيني لتحديد موعد لجلسة نيابية عامة والبت بجدول الأعمال، بعدما أقرت اللجان المشتركة اقتراحات على صلة بإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام، تردد أن قانون العفو العام سيطرح على الأرجح على الطاولة.
1: واليوم لوح النائب أشرف ريفي بمقاطعة الجلسة النيابية التي سيطرح على جدول أعمالها قانون العفو العام، داعي لنواب السنة إلى المقاطعة إذا لم تعدل البنود الخلافية. النائب أحمد الخير أسف لمواصلة بعض الأفرقاء التعاطي مع ملف العفو العام بمنطق الكيدية السياسية لا بمنطق العدالة الوطنية، وحذر في بيان من أن ما يحصل بات امتحانا حقيقيا للشراكة الوطنية، داعيا كل الأفرقاء إلى التعاطي معه بمسؤولية.

0: الجنة الوطنية.
1: أكدت اللبنانية الأولى نعمة عون في خلال افتتاح مؤتمر أكثر من امرأة، رحلة الصحة والشفاء والأمل الذي نظمه مستشفى لجعتاوي، أن اهتمام بصحة المرأة هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن.
2: المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي قلب الأسرة وصانعة الأجيال وشريكة في العمل والإنتاج. فإن الاهتمام بصحة المرأة ليس قضية تخص المرأة وحدها، بل هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن.
0: إلى الولايات المتحدة وصل وزير الإعلام بول مرقس صباح اليوم للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة، حيث يجري بحث الملفات التي تقع في صلب خطة التنمية المستدامة.
1: أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن البحوث العلمية أظهرت أن قيمة الخسائر والأضرار الزراعية في القطاع بلغت مليار دولار أمريكي. وفي خلال جولة ميدانية واسعة شملت محافظتي النبطي والجنوب، كشف هاني عن بدء تنفيذ سلسلة مشاريع ميدانية تشمل إعادة تأهيل 1500 بيت بلاستيكي في الجنوب والنبطي، وإعادة تأهيل 50 بئرا زراعيا.
0: في النشاط الوزاري أيضا، رعى وزير الصناعة جو عيسى الخوري منتدى ليرة للابتكار للاحتفال بالإنجازات التي حققها البرنامج في دعم الباحثين وتحويل أبحاثهم إلى ابتكارات قابلة للتطبيق وشركات ناشئة. كما شهد المنتدى جلسة حوار لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، كما تطوير آليات نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال المبنية على المعرفة.
1: عممت وزارة الداخلية قرارا حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية تبعا للأحجام والحمولة وحرصا على السلامة العامة.
0: في أنبائنا العامة، يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات في مسقط مع المسؤولين العمانيين حول مضيق هرمز، وتردد أن الزيارة قد يتخللها لقاء مع وفد أمريكي بواسطة عمانية للجم التصعيد والعودة إلى بنود التفاهم. وتعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع موافقته على إجراء مباحثات جديدة، رأى عرقجي أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن القوات المسلحة في كل مكان ترصد بيقظة تحركات العدو وتحافظ على أمن واستقرار إيران.
1: وفي وقت أفاد التلفزيون الإيراني بأن إيران لا تبدي رغبة في مواصلة المفاوضات بسبب عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتفاهم إسلام أباد، نقلت وكالة ABC نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المفاوضات اليوم في سلطنة عمان، لافتة إلى أن واشنطن حذرت طهران في حال لم تعلن اليوم إعادة فتح مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، فلن يكون يوما سعيدا بالنسبة إليها.
0: تزامنا، أكد مسؤول أمريكي لشبكة ABC نيوز أن واشنطن لن تعقد أي اتفاق مع إيران في حال عدم الحصول على الغبار النووي الإيراني، لافتا إلى وجود أوراق قوة وأدوات ضغط عسكرية دبلوماسية واقتصادية مستمرة على إيران. وفي السياق، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استكمل إعداد خطط هجومية واسعة تستهدف البنية التحتية الإيرانية تحسبا لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع طهران أو في حال تعرض إسرائيل لهجوم مباشر.
1: توعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في بيان لمناسبة تشييع والده بالانتقام والثأر لدماء المرشد الراحل علي خامنئي وبقية الشهداء، مؤكدا أنه مطلب شعب إيران. وعهد مجتبى على صون نهجه ومواصلة مسيرته ومحاسبة المسؤولين عن استهدافه، قائلا على قتلة المرشد الراحل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائمهم. الانتقام لا يتوقف على وجودي أو وجود بقية المسؤولين، والانتقام سيتحقق حتما سواء كنا موجودين أم لم نكن، ختم خامنئي.
0: في ضوء التقارير عن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي، أعلن دونالد ترامب أن هناك 1000 صاروخ مجهز ومعد للإطلاق وموجه نحو إيران، وستتبعها على الفور 1000 أخرى إذا أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها باغتياله. وأشار إلى أن الأوامر صدرت بالفعل، والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر على إلحاق دمار شامل وتدمير جميع أنحاء إيران بالكامل. في سياق متصل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة استدعاء بحق عدد من الصحفيين من صحيفة نيويورك تايمز بعد نشرهم تقارير كشفت افتقار طائرة الرئيس الأمريكي لأنظمة دفاعية متطورة، وذلك بهدف إجبار الصحفيين على الإدلاء بشهاداتهم وتقديم المواد التي بحوزتهم من أجل تحديد وملاحقة المسؤولين الذين سربوا تلك المعلومات الأمنية الحساسة.
1: في الميدانيات تدوت انفجارات شرق محافظة طهران بحسب ما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية. حاكم باغدشت في محافظة طهران أوضح أن أصوات الانفجارات والتي سمعت شرق المحافظة ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة. واليوم أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت 6 مدن إيرانية أدت إلى إصابة 115 شخصا.
0: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن التحقيقات الجارية مع أفراد الخلية الإرهابية التي ألقي القبض عليها أسفرت عن ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع. وأوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين. وفي الميدانيات السورية، توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط وأقامت حاجزا للتفتيش.
1: بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود في اتصال مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مستجدات الأوضاع الراهنة، وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: الخبر الأخير من فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى أكثر من 4000 قتيل وفق حصيلة السلطات، في وقت لا تزال فيه تداعيات الكارثة الإنسانية تتفاقم.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة جنوب البلاد.

0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم لا أخسر أبدا، تبدو عبارة أنا لا أخسر أبدا إما أن أربح وإما أن أتعلم من أكثر العبارات قدرة على بث الرجاء في الإنسان، لأنها تحرره من الخوف من الفشل وتدعوه إلى النظر إلى التجارب الصعبة بوصفها إمكانا للنضج لا حكما نهائيا على قيمته. غير أن عمق هذه العبارة لا يظهر حين نستخدمها كشعار تحفيزي فقط، بل حين نقرأها أخلاقيا. ماذا يعني أن نتعلم من الخسارة؟ وهل يكفي أن نقول إننا تعلمنا كي تصبح كل خسارة مقبولة؟ وهل يمكن للإنسان أن يحول كل سقوط إلى بداية جديدة؟ في الحياة لا نستطيع أن نربح دائما، قد نخسر فرصة أو علاقة أو مشروعا أو موقعا أو ثقة شخص أو صورة رسمناها لأنفسنا، وقد نبذل جهدا صادقا ثم لا نصل إلى النتيجة التي أردناها. لذلك فإن إنكار الخسارة ليس شجاعة، بل قد يكون نوعا من الهروب. الخسارة موجودة وأحيانا تكون حقيقية وقاسية، ولا يمكن اختصارها بكلمات إيجابية سريعة. العبارة لا تعني أن الخسارة غير موجودة، بل تعني أن الخسارة لا يجب أن تكون الكلمة الأخيرة. هناك فرق كبير بين إنكار السقوط وبين رفض الاستسلام له. الإنسان الناضج لا يقول لم يحدث شيء، بل يقول حدث شيء مؤلم لكنني لن أسمح له بأن يدمر المعنى. وهنا تبدأ الأخلاق، لأن الموقف الأخلاقي لا يقاس فقط بما يحدث لنا، بل بكيفية استجابتنا لما يحدث. حين يربح الإنسان يتعلم أن يفرح ويشكر ويحسن استخدام النجاح، ولكن حين يخسر ينكشف أكثر. النجاح قد يخفي عيوبنا لأنه يمنحنا شعورا بالقوة، أما الفشل فيضعنا أمام حقيقتنا، يكشف مقدار تواضعنا وقدرتنا على الاعتراف ومدى صدقنا مع أنفسنا. قد نكتشف أننا بالغنا في تقدير قدراتنا، أو أننا لم نخطط جيدا، أو أننا استمعنا إلى من يصفق لنا وتجاهلنا من يحذرنا. لكن التعلم من الخسارة ليس تلقائيا، ليس كل من يتألم يتعلم، وليس كل من يفشل ينضج. قد يخرج الإنسان من التجربة أكثر قسوة أو أكثر غضبا أو أكثر رغبة في الانتقام، وقد يكرر الخطأ 10 مرات ثم يزعم أنه تعلم. التعلم يحتاج إلى شجاعة الاعتراف، إلى مراجعة الضمير، إلى استعداد لسماع النقد. من دون ذلك تتحول العبارة إلى وسيلة لتبرير الأخطاء بدل تصحيحها. من الناحية الأخلاقية هناك 3 شروط كي تتحول الخسارة إلى تعلم حقيقي. أولاً الاعتراف بالواقع، ثانياً تحمل المسؤولية، ثالثاً تغيير السلوك. لهذا ليست كل خسارة ربحاً متخفياً، أحياناً تكون الخسارة نتيجة إهمال أو غرور أو ظلم أو قرار غير مسؤول. لا ينبغي تزيين الخسارة أو تمجيدها، فمن الخطأ أن نقول لمن خسر بسبب سوء تقديره لا بأس لقد تعلمت. هذه العبارة لا ينبغي أن تستخدم ضد الضحايا. لا يجوز أن نقول لمن تعرض للعنف أو الظلم أو الخيانة إن علي أن يشكر التجربة لأنها علمته. أخيرا، إما أن نربح النتيجة التي نرجوها، وإما أن نربح بصيرة جديدة. وفي الحالتين يبقى السؤال الأهم، هل أصبحنا أكثر إنسانية؟ لأن أعظم انتصار ليس أن نخرج من كل معركة أقوى، بل أن نخرج منها أكثر صدقا وأكثر عدلا وأكثر قدرة على المحبة. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: وفد عسكري أمريكي في اليرزي وقائد الجيش يطلع الرئيس عون على تفاصيل النقاش. هيئة البث تشير إلى بدء الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب الأسبوع المقبل. جلسة نيابية مرتقبة خلال أيام. والحشيمي لإذاعتنا: قانون العفو العام سيطرح على الطاولة. العين على مفاوضات عمان، وواشنطن تتوعد بالتصعيد إذا لم يفتح مضيق هرمز. بعد التقارير عن مخطط لاغتياله، ترامب يهدد بمحو إيران، ومجتبى خامنئي يتعهد بالثأر لوالده. وكان في راديو رما أيضا صفحة الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
2: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين. ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار، وطهران تهدد بقصف إسرائيل ردا على أي هجوم ضدها. وزير الخارجية التركي يؤكد أنه لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيل. الرئيس الفلسطيني يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل. واقتصاديا، وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن استمرار التصعيد في مضيق هرمز يقوض فائض النفط. استقبال تاريخي لمنتخب مصر، وقائد المنتخب يتعهد ببداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية. إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران، مؤكدا أن وقف إطلاق النار مع الجمهورية الإسلامية انتهى. يأتي ذلك في حين نفت إيران وأنها طلبت إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنها وافقت على زيارة وفد وساطة قطري إلى إيران. وتزامن ذلك مع تهديد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى من ذلك. بدوره أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف أن المواجهة مع الولايات المتحدة لن تنتهي باستسلام إيران، وشدد على أن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن نفسها إزاء كل انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الدكتور يوسف هزيمة، الباحث في الشأن الإيراني. دكتور يوسف، بداية، ما دلالة تأكيد كبير المفاوضين الإيرانيين أن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران؟
6: واضح، يعني الإيرانيين هم في معركة وجودية. ماذا تنتظر من الإيرانيين عندما حدد للحرب عليهم من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة بأنهم سيقضون على حضارتهم، سيقضون على إيران الحاضر والماضي والتراث، ليس فقط على النظام. فإذن أصبح يعني دفاعهم هو لم يأخذ يعني الدفاع بمجرد خيار، بقدر ما هو صار قدر، يعني قدرهم أن يدافعوا، إما أن يستسلموا. فلن يستسلموا، فهذه المعركة التي فتحها الأمريكي يعني ليس أمام الإيراني إلا أن يذهب في الدفاع إلى نهاية النهايات، يعني إلى أين ستنتهي الأمور. يعني الأمور طبعا معقدة، ولكن ليس هناك يعني ما يؤكد أن الحرب التي استمرت 39 يوما ستعود على نفس الشاكلة.
5: لكن إلى أي مدى يمكن أن تنجح الجهود القطرية والمصرية فضلا عن الباكستانية في نزع فتيل التوتر العسكري وعودة الطرفين لمائدة التفاوض؟
6: أنا برأيي هناك جهود أكبر بكثير من قطر وباكستان ومن مصر التي أثني أنا على دورها، يعني ولست في موقع المجامل على الإطلاق. هناك مظلة دولية ما زالت، يعني أنا لا أقول تحمي هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. أنا أصلاً لم أقف عند هذه المذكرة، وكنت على الدوام أطلق عليها بأنها مذكرة، هي يمكن أن تستبدل بمذكرة أخرى باتفاق. لكن ما أود أن أقوله في هذا المضمار أن المظلة الدولية التي رعت وفيأت وظللت تلك الدبلوماسية التي بدأت منذ 8 نيسان أبريل منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار ما زالت هي بعضهم يعني ربما توقف عند مؤتمر الناتو الذي عقد على مدى يومين مؤخرا في أنقرة، أنه توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى لا أستخدم غير توقع وأقول توسل ربما، من حلفائه الذين طالما شن هجومات لاذعة عليهم طوال الحرب على إيران يعطوه غطاء للعودة إلى الحرب، وإن كنت أني أضع خطين تحت العودة إلى الحرب أو لاستئناف شكل كبير من التصعيد، ولكن شيئا من هذا لم يحدث. ما زال الموقف موقف الناتو واستطرادا دول أوروبا الغربية ما زال هو موقف معارض لهذه الحرب التي لم تؤتي للبشرية، أقول ليس فقط لأوروبا الغربية إنما للعالم أجمع إلا بالضرر، ولا أتحدث عن الضرر العسكري أنا، إنما أتحدث بالدرجة الأولى عن الضرر الاقتصادي الذي هو نتاج إغلاق مضيق هرمز الذي تصر إيران أن تتحكم فيه، وتقول على الدوام بأن لها ولجارتها عمان السيطرة عليه.
5: دكتور يوسف، ما مدى الخطورة التي ينطوي عليها استمرار التفاوض تحت النار كما أعلن ترامب؟
6: هو ما المقصود بالتفاوض تحت النار؟ يعني علينا أن لا نذهب بعيدا في تفسير هذه أو هذا المصطلح التفاوض تحت النار. رافق كلام ترامب هذا أنه قال أنه وقف إطلاق النار فقط، وأيضا سبقه كلام بأن مذكرة التفاهم لم تعد موجودة. بعض المحللين ذهبوا بعيدا بأن الرئيس الأمريكي يعني سيفاوض تحت الحرب. أنا لست من هذا الرأي، وإنما هذا يعد في السياسة في علم السياسة أنه ضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران لتحسين شروط الولايات المتحدة الأمريكية. وإن شئت أن نخرج من السياسة إلى العسكر، بالعلم العسكري هذا يمكن أن يقرأ بأن الأمريكي يريد أن يثبت قواعد اشتباك جديدة، ليس بالضرورة العودة إلى الحرب، ولكن أنه نحن عند أمام أي مشكلة أي اختلاف في تفسير هذا البند أو ذاك نضغط بضربة من هنا أو ضربة من هناك، كالذي حدث منذ أيام قليلة جدا واستمر الزهاء يومين. هذه ليست حرب، هذا شكل من أشكال الاشتباك. نعم سنشهد نظير ذلك في القادم من الأيام. تسألني هل نحن أمام مرحلة جديدة؟ نعم نحن أمام مرحلة جديدة ليس فيها مصلحة للأمريكي أن يعود الحرب طبعا للإيراني، ولكن سنشهد مناوشات بين الفينة والفينة بانتظار أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي. يصر الإيرانيون أن يكون هذا الاتفاق شاملا. ماذا أقصد بكلمة شامل؟ يعني ليس اتفاق ثنائيا بينهم وبين الولايات المتحدة. يصر الإيرانيون أن يشمل الاتفاق الذي يعني يفترض أن يؤدي إلى وقف الحرب، وقف الحرب على الجبهات كلها، ليس فقط إيران وليس فقط لبنان. الإيراني يمني النفس أن يحصل على اتفاق يسجل له يوقف الحرب على الجبهات كلها وصولا إلى غزة.
5: وهل دخل الصراع مرحلة جديدة تحتم على كل طرف زيادة وتيرة التصعيد العسكري للضغط من أجل تحقيق مطالبه؟
6: قبل أن أجيب على هذا السؤال، لو تسمح لي أن أمهد بشكل سريع وخاطف موضوع دخل الصراع وميز بين الصراع والحرب والاشتباك. في داخل الأمريكي من يتشارك في صنع القرار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أصلا غير مقتنع، كان غير مقتنع بمذكرة التفاهم، كان يرى أن مذكرة التفاهم ليست لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة الإيرانيون هم نظروا هذا نفس عفوا كان لهم نفس الرأي ويعني تعاملوا أن هذه المذكرة تعد نصرا لهم. إذن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك من سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري في أمريكا هو أصلا ليس مقتنعا بهذه المذكرة وليس مقتنعا بأن يوقف ترامب كان لوقف الحرب في 8 نيسان، يريد أن يدفع بالصراع إلى حرب. هل دخل اليوم بعد الموقف والتصريحات التي اتخذها ترامب متأثرا بعض الشيء بهؤلاء يعني الذين أسميهم صقور في الولايات المتحدة الأمريكية والذين هم بالمناسبة يتزعمهم على المستوى السياسي وزير الخارجية، متأثرا أو مؤثرا أو متماهيا مع موقف بنيامين نتنياهو؟ نعم دخلنا اليوم في مرحلة جديدة كما أنا سميتها يعني من الناحية الميدانية تثبيت قواعد اشتباك جديدة، الكل لا يريد أن يتنازل. تفضلت وسألتني منذ البداية الإيرانيون لا يريدون الاستسلام، نعم الإيرانيون عندما وافقوا على مذكرة التفاهم كانت لمصلحتهم، يدركون يستشعرون أن الأمريكي يعني من خلال تلك الضربات التي هي شكل من أشكال التفاوض الضغط يريد الأمريكي أن يعدل هذه المذكرة أو أن يأتي بالإيراني إلى مذكرة أو اتفاق آخر فيه بعض التعديل، وخاصة فيما يتعلق ببنود كل فسرها من نظاري وخاصة البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، حيث في بداية المقدمة في بداية البند الخامس يتحدث أنه تفتح إيران مضيق هرمز من دون أن تستوفي رسوم مالية، ولكن يعود ويقول تنسق إيران مع جاراتها التي تتشارك في هذا المضيق أقصد عمان، ويمكن أن يعطيا يعني بعض البدل لقاء ترتيبات أو خدمات للملاحة. هذا البند يعني عرضة لأكثر من تفسير وينطوي على إبهام، الإيرانيون فسروه على خلاف التفسير الأمريكي. من هنا أنا أعود وأقول نعم نحن أمام مرحلة جديدة، الأمريكي يريد أن يعدل، يريد أن يأتي باتفاق ربما مختلف بعض الشيء، ولكن غير مقتنع بالعودة إلى الحرب كالتي شهدها العالم طوال 39 يوما.
5: دكتور يوسف هزيمة، ما جدوى المفاوضات سواء تحت النار أم لا في ظل تمسك كل طرف بمطالبه ورفض تقديم تنازلات؟
6: هو المفاوضات عندما نقول مفاوضات يعني صحيح في البداية كل يتمسك بمطالبه وكل يحاول أن يعلي السقف، ولكن عند الدخول المفاوضات يعني يتم التنازل، هذا من جهة. من جهة أخرى يعني الغاء المفاوضات أو عدم وجود مفاوضات البديل معنى ذلك العودة إلى الحرب. المفاوضات أقل يعني أبسط ما يمكن أن تعطيه يعني على المكرة من زاوية عسكرية تبرد هذه الأجواء يعني التي يعني من دون مفاوضات ستعود إلى التسخين. ربما أنا وصفت في بعض المرات أنه اليوم إيران أمريكا أمام حرب باردة كتلك التي شهدها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قبل تسعينيات القرن الماضي. هم يعني يلوذان بهذه المفاوضات لأنهم يعني لا يريدان العودة للحرب، ليست في مصلحة كليهما.
5: صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأنه لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل، وأضاف خلال إحاطة صحفية أن أنقرة لن تسمح لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع، وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملتزم بحل النزاعات سلميا ولن يستسلم لأي استفزازات محتملة. في الوقت ذاته انتقد فيدان مجددا سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية تشكل عبئا على إسرائيل والمنطقة وتهدد الأمن الدولي، وقال إن إسرائيل قد لا تكون مهتمة بسوريا مستقرة ونامية، داعيا المجتمع الدولي لزيادة الضغط على تل أبيب لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق. للمزيد ينضم إلينا من رام الله الدكتور عدنان نعيم الباحث في الشؤون الإقليمية. دكتور عدنان، بعد التحية، بعد تأكيد أنقرة أنها لن تسمح بأوهام أرض الميعاد، في ذان يؤكد أنه لا يوجد مبرر للصراع مع إسرائيل، ما أسباب تغير خطاب أنقرة ضد إسرائيل على هذا النحو؟
7: يعني أنقرة هي دولة كبيرة ووازنة ولها اعتبارات إقليمية كبيرة، وهذا التغير في التصريح يأتي استجابة لضغوط تمارسها تركيا أو تحاول تحسين شروط الأوضاع لصالحها في سوريا. مثلا قبل فترة دعت إلى حلف يشترك فيه جمهورية مصر والسعودية، هذا كله للضغط على أمريكا لتحسين الشروط والمعطيات التي تحاول أن تفرض من جهة الإسرائيليين. ما يجري والتصريحات، طبعا تراجع عنها وتحدث في تصريح آخر قال لا مبرر للصراع مع إسرائيل. أعتقد أن العلاقة التركية الإسرائيلية هي علاقة تدور حول إدارة التنافس الاستراتيجي تحت المظلة الأمريكية وخاصة في سوريا، وليست ذات مسار يتجه إلى الحرب أو إلى التطبيع. يوجد مصالح جدية لتركيا في سوريا، ويوجد أعتقد أيضا مصالح لإسرائيل في سوريا، والعلاقة تدور على إدارة تنافس استراتيجي تحاول أن تكسب فيها تركيا كثيرا من المكاسب، مثلا تعزيز نفوذها الأمني والاقتصادي وعدم تشكيل حزام أو منطقة كردية تثير لها القلاقل ويكون لها وزن كبير في سوريا. والإسرائيليين يريدون حزاما أمنيا أو سيطرة ذات بعد أمني في سوريا يحافظ لهم على مصالحهم ويمنع أي تهديد لإسرائيل، خاصة منع تواجد لإيران أو حزب الله في سوريا. والطرفين الإسرائيلي والتركي لديه علاقات مع أمريكا. لاحظنا التغير التركي، قبل فترة كان جل التصعيد السياسي والدبلوماسي التركي في موضوع ملف غزة والتصعيد التركي باتجاه إسرائيل في ملف غزة، اليوم يعتبر الملف السوري هو ذات أولوية في العلاقات الدولية التركية وفي السياسة الخارجية التركية حاليا لأسباب كثيرة. ولاحظنا أن خفوت وتراجع التصعيد السياسي الإسرائيلي تجاه الملفات تحديدا الفلسطينية وما يتعلق بقطاع غزة. في المجمل أعتقد أن هذا الخطاب يأتي استجابة لتحسين شروط تركيا، وتريد تركيا من خلالها تعزيز نفوذها في سوريا والضغط على أمريكا لرفع العقوبات وإعادة التعاون العسكري مع واشنطن، لا سيما من الحديث عن صفقة طائرات F-35 وجذب الاستثمارات. هذا من جهة، من جهة أخرى تريد أن تعقد علاقة ليست تحالفية وليست تطبيعية، ولكن علاقة إدارة مصالح قوامها الأرض السورية.
5: لكن ما الأوراق التي تملكها إدارة ترامب لمنع أي صدام بين أنقرة وإسرائيل؟
7: يعني أمريكا لديها أوراق كثيرة جدا جدا. أولا العلاقة ما بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية جيدة، والعلاقة ما بين إسرائيل حاليا والإدارة الأمريكية جيدة، وبالتالي تعتبر أمريكا وسيط صالح وقابل لفرض تسويات ما بين الطرفين. مثلا في موضوع السلاح، تركيا تحتاج طائرات F-16 و F-35 والذخائر والمحركات وغالبية التكنولوجيا العسكرية التركية تأتي من أمريكا، فتستطيع أمريكا منعها أو تمريرها. موضوع العقوبات، تحاول تركيا إلغاء العقوبات وتستطيع أمريكا تثبيت العقوبات أو تخفيفها في إطار صفقة ما بين إسرائيل وما بين تركيا. في الملف السوري أمريكا متواجدة في سوريا تحديدا في شرق سوريا، وهذا التواجد في شرق سوريا يمنح أمريكا فرصة عقد تسويات أمنية، بمعنى ليس تحالف وليس صفقة ولكن آلية آلية أمريكية تسمح في العلاقة الإسرائيلية التركية أن تكون منضبطة بدون انفلات وبدون فوضى وبدون تصعيد عسكري. عملتها طبعا أمريكا في أوكرانيا وعملتها في أكثر من بلد، تدخلت ما بين طرفين لا إطفاء. هذا هذه الآلية الأمريكية أعتقد أن قوامها تنسيق أمني الهدف منها منع أي تقدير سيء، يعني منع أي إمكانية لانفلات الأمور إلى تسوية إلى نزاع أو صدام عسكري في الساحة السورية. يعني تقدم أمريكا امتيازات لتركيا، وفي المقابل تقدم أمريكا امتيازات لإسرائيل تحديدا أمنية واستخباراتية وعدم تواجد جماعة حزب الله وإيران. العلاقة في هذه الآلية تكون ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش التركي، والجيش الإسرائيلي والجيش التركي على تبادل معلومات استخبارية، تقدير استخباري لمنع أي نشاطات، وهذا يخدم الطرفين. أعتقد أيضا يعني من الممكن مثلا ممكن تتحدث عن اختارات بالعمليات المسبقة، مثلا ممكن تكون هناك عمليات في سوريا ضد إسرائيل أو تمرير سلاح لحزب الله إلى آخره، تستطيع تركيا أن تحبطه من خلال التعاون الإسرائيلي الأمريكي. هذا ما تستطيع أمريكا تقديمه لتنفيذ آلية، وأنا لا أتحدث عن اتفاق ولكن آلية تعمل على توقيف سوء التقدير، وأنا أدقق سوء التقدير بمعنى الخطر تجاه إسرائيل أو تجاه تركيا، لأن في تركيا أعتقد أن هناك الحشد الديمقراطي جماعة قصد ممكن أن وعلاقتها مع إسرائيل قوية جدا، ممكن أن تستثمرها إسرائيل لإشعال التوترات عسكرية مع تركيا، وهذا لا تريده تركيا. أعتقد أن إسرائيل وتركيا وأمريكا لا يريدان حاليا تصعيد عسكري، وهذه المصلحة أمريكية تلتقي مع الطرفين وهي ترتيبات في المنطقة وفي الإقليم تقودها أمريكا في هذه المرحلة، وبالتالي يلتقي الجميع على مصالح وقواسم مشتركة، كل واحد يعتبر أنه انتصر وكل واحد يعتبر أنه استفاد من هذه الآلية.
5: دكتور، إلى أي مدى يدفع قرار ترامب بحث إمكانية إعادة أنقرة إلى برنامج مقاتلة F-35 نحو مزيد من التوتر بين أنقرة وإسرائيل الرافضة لهذا القرار بالطبع؟
7: شوف إذا كبرنا المعادلة صديق العزيز، أمريكا إذا كانت إسرائيل تريد أن تحقق أهداف خاصة في إسرائيل، فإن أمريكا تريد أن تحقق أهداف أوسع من ذلك، وهي احتواء الموقف التركي من خلال تزويد تركيا بالسلاح وتحديدا F-35 وإلغاء بعض العقوبات وغيرها. هي تريد أن تسحب تركيا إلى جانبها إلى حضنها إلى تحالفها وتبعدها عن العلاقة مع روسيا. تتخوف أمريكا أن تذهب تركيا إلى تطوير علاقاتها مع روسيا وبالتالي مع الصين، وبالتالي وقوف تركيا ذات الوزن القوي ورقم 2 عسكريا في حلف ناتو إلى مصالح، فإن هذا يهدد مصالح أمريكا في المنطقة تحديدا في سوريا. أمريكا تريد أن تسحب البساط من أي نفوذ سواء سياسي أو أمني أو اقتصادي لروسيا في سوريا وبالتالي أيضا في المنطقة، وهذا جزء من سياسة الاحتواء الأمريكية من خلال الترغيب والتهديد، يعني إلغاء عقوبات، منع سلاح الطيران. هذا منح الطيران على كل حال F-35 يقلق إسرائيل، وإسرائيل لا تريد أن تكون تركيا دولة متفوقة عسكريا مستقبلا، هذا يهدد الأمن الإسرائيلي والمكان الإسرائيلي والمصالح الإسرائيلية أن تتفوق تركيا عسكريا تحديدا، ويعطيها قدرة على جمع المعلومات الاستخبارية والضربات الوقائية إلى آخره. لكن أمريكا تريد أكبر من إسرائيل وتريد أكبر من تركيا، تريد أن تحتوي الطرفين في إطار إبعاد تركيا عن أي مصالح وارتباطات متطورة مع الإدارة الروسية ولاحقا مع الإدارة الصينية.
5: دكتور عدنان نعيم، ما إمكانية قيام واشنطن بإنشاء آلية لمنع الصدام العسكري بين تركيا وإسرائيل خاصة في سوريا؟
7: تستطيع. أولا أمريكا من خلال دعمها لتركيا، دعم السلاح الطيران وغيرها، تخفيف العقوبات، ودعم إسرائيل أيضا في واقع أمني، بالتالي هي تعمل على قاسم مشترك على آلية. الآلية تقوم بالتالي على تبادل معلومات استخبارية، احتواء أي ضربات وقائية، تقاسم إداري وظيفي للمصالح في سوريا، أهداف سوريا تتحقق في الجنوب وغيره، وتمنع أي تواجد للأكراد كمنظومة سياسية، وإسرائيل تحافظ على سيطرتها. أعتقد أن هذه آلية مارستها أمريكا في أكثر من موقع، أعتقد أنها قد تكون آلية فعالة تحت المظلة الأمريكية.
5: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006، وأفازت فيها حركة حماس، الأمر الذي فجر الخلافات بين الحركتين. ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. ويعد إجراء الانتخابات جزءا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. من جهتها أعربت حركة حماس عن رفضها للقرارات التي أصدرها عباس بشأن الانتخابات، معتبرة أنها استمرار لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من رام الله الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية الفلسطينية. دكتورة تمارا، ما موقف الفصائل الفلسطينية من إعلان الرئيس الفلسطيني إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل؟
8: الجميع يعتبر أن إجراء الانتخابات المجلس التشريعي هو يمثل تطور سياسي مهما، يعني جميع رحب بهذا القرار، ولكن تم الإشارة أن لابد أن يكون هناك عدة شروط لعملية إنجاح هذه المهمة. أول شرط طبعا هي التوافق وترسيخ واقع الحوار الوطني الفلسطيني، تحديدا أن هذه الانتخابات تعتبر تطور سياسي مهم بعد نحو 20 عاما من غياب الانتخابات التشريعية. وطبعا يعكس هذا المحاولة لإعادة ترتيب وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعية الشعبية في ظل مرحلة شديدة التعقيد داخليا وخارجيا. وبالتالي نجاح هذه الخطوة، وهذا تم الإشارة إليه من عدد من الفصائل، لن يتوقف على إصدار المرسوم فقط، بل على عدة توافر مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها طبعا ضمان مشاركة جميع القوى السياسية، إجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة والقدس، وتوفير بيئة سياسية قانونية تسمح بمنافسة حقيقية شفافة. كما أن مسألة مشاركة القدس مهمة جدا، حتى لو كان مشاركتها وجود صندوق أو غيرها، المهم أن يكون هناك واقع تشاركية جميع المواقع الجغرافية الفلسطينية. من الناحية السياسية هي تعتبر في سياق ضمن إطار محاولة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وأيضا مواكبة التحولات المتعلقة بمستقبل إدارة قطاع غزة، إضافة إلى إرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن القيادة الفلسطينية ماضية نحو تجديد المؤسسات عبر المسار الديمقراطي. لكن هناك أيضا من يرى أن الانتخابات التشريعية وحدها من دون انتخابات رئاسية متزامنة أو توافق وطني شامل قد يثير نوعا ما نقاش واسع حول مدى اكتمال عملية تجديد الشرعيات، يعني معنى أن تكون تجديد الشرعيات متزامنة الانتخابات التشريعية والرئاسية. وبالتالي الكل ينظر إلى هذه الانتخابات، هي تشكل بداية لمرحلة جديدة إذا اقترنت بإرادة سياسية حقيقية، يعني تنهي واقع الانقسام وتوحد المؤسسات. أما إذا بقيت الخلافات الداخلية أو تعذر تنفيذها ميدانيا، فقد تتحول إلى محطة سياسية جديدة تضاف إلى سلسلة الاستحقاقات المؤجلة. لذلك الكل ينظر إلى هذا الاستحقاق الطبيعي، إلى حق الشعب الفلسطيني بتجديد شرعياته واختيار من ينوب عنه في المجلس التشريعي. هذا اتجاه، الاتجاه الآخر المتعلق بواقع كيف سوف يكون هناك تعزيز ترتيب التوحد أو تعزيز نظام فلسطيني موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا بحاجة إلى حوار فلسطيني وحوار شامل بين كافة الأطراف، القوى السياسية الفلسطينية جميعها بدون استثناء.
5: لكن كيف سيتم إجراء الانتخابات في القدس التي تعتبرها إسرائيل عاصمة أبدية لها؟
8: بالفعل يعني هناك يجب أن تكون منطقة القدس منطقة اشتباك، أن لا يتم عملية أن تكون القدس هي الذريعة لتأجيل أو يعني إنهاء هذه الانتخابات أو عملية إبطالها. المهم أن تكون هي وجود المنطقة المقدسة كراحلة اشتباك سياسية لوضع صناديق يعني هو يعني في أماكن محددة لعملية تعزيز واقع الاقتراع، وهذا ما كان عام 1996 و2007. يعني لا توجد هناك أي اختلاف ما بين هذه السنوات وفي الفترة الحالية. بالتالي لابد أن تكون هي بالعكس، يجب أن تكون توصل رسالة إلى العالم أن هناك قوانين دولية متعلقة بالقدس الشرقية، هي عاصمة للفلسطينيين، وهي يجب أن تكون ضمن المنظومة الشرعية وواقع السياسي الفلسطيني مترابطا جغرافيا بين القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى تكون هناك مسار إيجاد مسار سياسي دبلوماسي وإرسال رسالة للإسرائيليون هذه أرض فلسطينية في نهاية المطاف، ولابد أن يكون هناك تعزيز الشرعية في هذه المناطق، وأن يكون هناك مؤسسات ذات بعد مترابط مع القضية الفلسطينية كواقع أشمل بما يتعلق الأمور الداخلية الفلسطينية. هو بالتالي بالعكس يجب أن تكون هناك مسار انتخابات حتى لو كان بالصندوق أو حتى على مستوى عملية الإلكترونية. الآن أصبح هناك يعني هناك تطوير في عملية الانتخابات في كل العالم، قد يكون إلكترونية، قد يكون يعني صندوق، قد يكون هناك عدة إجراءات يستطيع يعني تستطيع السلطة الفلسطينية القيام بها حتى ترسل رسالة أن المنطقة المقدسة لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وتحديدا القدس الشرقية.
5: وماذا عن الآليات القانونية واللوجستية لإجراء الانتخابات في غزة التي تتعرض للإبادة، والضفة التي تتعرض لخطط التهجير الإسرائيلية؟
8: بالفعل يعني على أرض الواقع مؤشرات الميدان تختلف كليا عما الحديث عنه. هناك أرض الضفة الغربية استوطان مستشري تقطعت أوصال الضفة الغربية، ولكن الانتخابات لها علاقة بترتيب داخليا فلسطينيا يعزز الشرعية الداخلية الفلسطينية، ويتم تعزيز الثقة ما بينها الكينونة السياسية الفلسطينية وأيضا العالم الخارجي. أن الفلسطينيون حتى لو كان هناك إجراءات احتلالية، هناك مجلس السلام في منطقة في قطاع غزة، وهناك سيطر 70% لإسرائيل على أرض قطاع غزة، والضفة الغربية مسيطر عليها على أكثر من 80%، لكن الشعب الفلسطيني يجب أن يرسل رسالة. الرسالة الأولى أن من حقه أن يجدد شرعيته، ومن حقه أن تكون هناك انتخابات، ومن حقه الصمود على أرضه، ومن حقه أن يكون هناك مستقبلا حالة من الواقع التطوير المستقبلي من خلال ما يسمى أن يتم تعزيز خدمات، لأن في نهاية المطاف مجلس التشريع، وفي نهاية المطاف هو صحيح مجلس يعني يقرر قوانين وموازنة، ولكن في نهاية المطاف يساهم نوعا ما على إيجاد بعض القوانين أو أن يكون هناك نوعا ما صمود الشعب الفلسطيني، وعلى الأقل تحقيق بعض متطلباته الإدارية والقانونية والسياسية والوجودية في داخل الضفة الغربية، حتى لو كان هناك وجود انتهاكات أو تحديات متعلقة بسبب الجانب الإسرائيلي وعملية ترسيخ فرض بقاع جديدة قد لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني.
5: دكتورة تمارا حداد، ما الضمانات التي ستقدم لضمان خروج العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية؟
8: يجب أن يكون هناك مراقبة طبعا أوروبية دولية، هذه يجب أن تكون انتخابات شفافة، يعني لا يكون هناك حالة من ما يسمى يعني تغيير بعض الاتجاهات، يعني معنى مراقبة داخلية أساسات المجتمع المدني أوروبية دولية، هذا اتجاه ضمان. الأخرى الضغط على الوسطاء، ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبية أن إسرائيل يجب أن تسمح للجميع دون أن تكون هناك حالة من الضغوطات والتحديات من قبل إسرائيل بإفشال هذه العملية، رغم أنها لا توجد هناك أي في الداخل الفلسطيني قد لا تتدخل، لأن هناك متطلبات ضغوطات أوروبية دولية بأن تكون هناك إجراء انتخابات المجلس التشريعي، وبالتالي لا أعتقد أن الجانب السياسي في عرق هذا الاتجاه، لأن هناك متطلب أن تكون هناك إصلاح السلطان، جزء من هذه الإصلاح هي أن تكون هناك انتخابات تحديدا فيما يتعلق المجلس التشريعي كواقع إداري وعملية تغيير في الداخل الفلسطيني، فهذا جزء لا يتجزأ من متطلباتهم، ورغم أن هذا ليس فقط هي متطلباتهم، يتحدث عن المنظور الفلسطيني جزء لا يتجزأ من استحقاق داخلي وطن فلسطيني، وشيء طبيعي أن يحدث انتخابات حتى لو كان تحت الاحتلال، يعني هذا شيء طبيعي لتجديد الشرعيات، تجديد يعني واقع جديد أو يعني الفلسطيني يفرضه، وليس أن يتم يعني هي تعزيز متطلبات أطراف آخرين أوروبيين أو غيرها لعملية تحقيق آلية الإصلاح، بل هي إصلاح يجب أن تكون تحت إطار يعني قبول ورضا الفلسطيني.
5: عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أهداف الضربة الواسعة النطاق ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية التي شملت كييف وأوديسا. وقالت الدفاع الروسية في بيان أن القوات المسلحة الروسية شنت عدة ضربات باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف تعمل في إنتاج وتخزين طائرات بدون طيار بعيدة ومتوسطة المدى. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا أن وضع حد لتمجيد النازيين في أوكرانيا يمكن تحقيقه إذا انتهى وجود نظام فلاديمير زيلينسكي. وأضاف نيبينيزيا أن هناك طريقة للتأثير على هذه الممارسات في تمجيد النازيين في أوكرانيا، وهي أن يرحل زيلينسكي ونظامه. أكد مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف أن الدول الغربية تسعى جاهدة لعرقلة وصول روسيا إلى الممرات البحرية الدولية، وأضاف أن دور القوى البحرية في العالم اليوم يتنامى بسرعة، معتبرا أن السيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية كمضيق مالقا ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وبحر البلطيق وغيرها باتت أداة رئيسية للضغط والردع. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن بلاده التزمت حتى الآن بجميع تعهداتها، مشددا على أن السبيل الوحيد للمضي قدما يتمثل في التزام كل من طهران وواشنطن بالتزاماتهما المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلامباد. وأضاف أن إيران التزمت حتى الآن بتعهداتها، وذلك خلافا لما تشهده من وزير الخارجية

0: بصفتها موردة منظومات S-400 المشاركة في المفاوضات، إذ يستحيل تنفيذ أي اتفاقات محتملة دون مشاركتها. قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أكد أن القيادة السودانية لن تمضي في أي إجراء لا يحظى بقبول السودانيين أو لا يحقق أمن البلاد واستقرارها، وشدد على أن القوات المسلحة ملتزمة بالحفاظ على الدولة وعدم تسليمها إلا في إطار توافق وطني يجمع جميع السودانيين، وأكد أن القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية وهي تستند إلى ما وصفه بالتفاف الشعب السوداني حولها وقوة عزيمته وإرادته. أكد متحدث باسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية قد حلت نهائيا وبشكل لا رجعة فيه نظريا وعمليا. وأكدت كوريا الديمقراطية الشعبية في وقت سابق أن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية أمر نهائي لا رجعة فيه، مشددة على أن أي محاولات أمريكية أو غربية لإحياء ملف نزع سلاحها النووي محكوم عليه بالفشل. صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا سيعود بالنفع على المنطقة، لافتا إلى أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية لضمان أمن لبنان. وقالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في اسطنبول أن تركيا تواصل جهودها الدبلوماسية الرامية إلى ضمان أمن لبنان وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي حرر بلدة باتشيفسكي في مقاطعة سومي، والقوات تحسن وضعها التكتيكي في مناطق العملية العسكرية الخاصة. وقالت الدفاع في بيان إن وحدات من تجمع قوات الشمال نتيجة للعملية الحاسمة قامت بتحرير هذه البلدة في سومي وحسنت من وضعها التكتيكي، مضيفة أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 175 من أفرادها ومركبات قتالية عدة ثلاثة أنظمة حرب إلكترونية. اقتصاديا، قالت وكالة الطاقة الدولية إن التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل. يأتي ذلك بعدما ارتفعت الإمدادات العالمية خلال يونيو حزيران مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. وقالت إن تصعيد الأعمال القتالية يومي 7 و8 من يوليو تموز يلقي بظلال من الشك على التوقعات، وقد يقوض السيناريو الذي يرجح تحول السوق إلى فائض خلال العام المقبل. ويأتي القلق بشأن استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه مضيق هرمز في إمدادات الطاقة العالمية، إذ يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية. للمزيد من التحليل ينضم إلينا من لندن الدكتور ممدوح سلامة الخبير النفطي. دكتور ممدوح، بعد التحية، ما مدى خطورة استمرار التصعيد العسكري في مضيق هرمز على فائض النفط العالمي؟
1: أولا، ادعاء وكالة الطاقة الدولية بوجود نوع من السخمة في سوق النفط العالمي أمر مردود عليه، لأنه ليس صحيحا وليس هناك أي إثبات لذلك. فيما يتعلق بمضيق هرمز، استمرار إغلاق مضيق هرمز أو إغلاقه وفتحه بين الحينة والأخرى سيؤدي إلى ذبذبة في الأسعار وعدم يقين في سوق النفط العالمي، وهذا يعني أن الدول التي تحتاج إلى إعادة ملء خزاناتها الاستراتيجية لن تستطيع أن تفعل ذلك بالتأكيد، وهذا يعني ارتفاع الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا، أي خام برنت في 85 إلى 90 دولار للبرميل الواحد.
0: لكن ما العوامل التي يتوقف عليها حدوث هذا السيناريو الذي حذرت منه وكالة الطاقة؟
1: السيناريو حاصل، إغلاق المضيق هو نتيجة مهاجمة

0: الولايات المتحدة من جديد لأهداف في إيران. إيران ما عليها إلا أن ترد بضرب الأهداف الأمريكية واستخدام أقوى سلاح استراتيجي لديها وهو مضيق هرمز، وهي بالفعل قد أغلقت المضيق لأنها لم تسمح لأي ناقلات أن تمر قرابة عمان، بل ستمر في الخط الذي رسمته إيران لمرور الناقلات في مضيق هرمز. ولهذا السبب أطلقت إيران النار على بعض الناقلات، مما حفز الولايات المتحدة أن تضرب أهداف عسكرية في إيران. إيران ستدافع عن حقوقها بإغلاق المضيق كلما في الوقت الذي تتعرض في أراضيها للهجمات الأمريكية.
1: يعني أنت أشرت إلى أنه ليس هناك فائض على عكس ما قالته الوكالة نتيجة التوتر في مضيق هرمز، هل لك أن توضح هذه النقطة دكتور من حيث تأثيرها على الاقتصاد العالمي؟
0: ليست هناك أي فائض نفط، أعيد وأكرر، ليس هناك فائض نفط أبدا، هذا ادعاء وكذب من وكالة الطاقة الدولية للتأثير على الأسعار. كيف يكون هناك فائض عندما لا تستطيع الدول الرئيسية المستهلكة للنفط مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند من ملء خزاناتها؟ إذن أين التخمة؟ ليس هناك أي تخمة، هذه عبارة عن أكاذيب من وكالة الطاقة الدولية.
1: دكتور ممدوح سلامة، ما إمكانية أن يدفع ذلك الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ذلك؟
0: من الممكن جدا أنه سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، لأن ارتفاع إغلاق المضيق يؤدي إلى ارتفاع أسعار سام برنت، وهذا يعني ارتفاع أسعار الجازولين والديزل في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم المالي ويحفز البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة إذا ارتفع التضخم المالي إلى ما يزيد عن 3 إلى 3.5 أو 4%.
1: تراجعت أسعار النفط عند التسوية بعد أحدث جولة من الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران وسط تفاؤل المتعاملين باستئناف الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن الأسعار حققت بنهاية الجلسة مكاسب أسبوعية حادة، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا بما يعادل 0.38% إلى 76 دولارا للبرميل عند التسوية، كما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو 0.93% إلى 71 دولار و41 سنتا. انخفضت أسعار الذهب وتتجه لتسجيل تراجع أسبوعي في وقت عزز فيه ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف من التضخم، وذلك بسبب التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4103 دولارات للأونصة 0.23%، لتصل خسائره منذ بداية الأسبوع إلى 1.7%. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.7% إلى 4113 دولارا و70 سنتا. خففت الولايات المتحدة قيود التصدير للإمارات، مما يسهل تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا والمعدات العسكرية والأقمار الصناعية التجارية ومركبات الفضاء، في خطوة تعزز العلاقات بين الدولتين الحليفتين. وأفاد إعلان نشرته الحكومة الأمريكية في السجل الاتحادي بأن حكومة الإمارات والشركات المعتمدة ستتمكن أيضا من الحصول على معدات حوسبة متطورة دون الحاجة إلى ترخيص. ويسلط هذا الإعلان الضوء على تنامي العلاقات الأمريكية الإماراتية، حيث تلعب الإمارات دورا متزايدا الأهمية في استراتيجية واشنطن تجاه إيران، مع توفير فرص ربحية للشركات الأمريكية ولا سيما شركات التكنولوجيا. ورياضيا، بعد استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر فور وصوله إلى مطار العلمين الدولي عقب مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية، وجه قائد المنتخب محمد صلاح رسالة مؤثرة إلى الجماهير المصرية، عبر فيها عن تقديره لدعمهم المتواصل وثقتهم في المنتخب. وتعهد قائد المنتخب الوطني ببذل أقصى ما لديه لكي يضمن أن يكون هذا الإنجاز بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بعثة المنتخب الوطني عقب عودتها من المشاركة في كأس العالم، وذلك تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في البطولة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي محمد عطا. أستاذ محمد، ما دلالة الاستقبال التاريخي من قبل الشعب المصري للمنتخب الوطني الذي شارك في كأس العالم؟
2: والله هو امتداد، مساء الخير اولا، والله هو امتداد لحاله الرضا عن اداء منتخب مصر من بدايه مشاركته في البطوله، وحتى في السيناريو اللي خرج بيه في مباراه الارجنتين اللي كان فيها جدل كبير جدا جدا، سواء جدل تحكيمي او حتى الصخب الاعلامي العالمي اللي ما اقتصرش بس على مصر من بعد بدايه المباراه. فكان متوقع ان يحصل استقبال يعني زي رسمي وشعبي للمنتخب مصر، وده اللي حصل فعلا بعد المباراه. مباشره اعلن اتحاد الكوره انه المنتخب المصري هيكون فيه استقبال شعبي واستقبال رسمي يعني من رئيس الجمهوريه في مدينه العلمين. شيء متوقع جدا انه الناس عملوا انجاز، منتخب مصر في كاس العالم حقق اول فوز في تاريخه في كاس العالم، قدم اداء مشرف جدا جدا في كل المباريات اللي لعبها الخمس مباريات، فبالتالي كان من حق المجموعة دي انه يتم تكريمها، بالذات انه احنا انجازاتنا الكروية في المحافل الكبيرة زي الاولمبياد او زي كاس العالم مش شيء بيتم كل يوم يعني، فاعتقد انه التكريم مستحق جدا جدا.
1: هل يتحول الانجاز المصري في كاس العالم الى بداية حقيقية للكرة المصرية على الساحة الدولية؟
2: والله هو ده اللي بنأمله، يعني ده اللي بنأمله، واللي اعتقد انه الناس كلها لازم تشتغل عليه، انه ما يكونش مجرد إنجاز وفترة ونرتكن بعد كده لأنه ننتظر أنه إنجاز تاني يحصل بالصدفة. إحنا عندنا إنجاز مهم، محمد صلاح حتى كتب بعد المباراة، كتب امبارح أنه أوعدكم أنه ده يكون نقطة تحول، وأنه المشاركة أنه مشاركتنا في الأحداث الخارجية زي كأس العالم وما إلى ذلك يعني ما تكونش مجرد مشاركة أو تمثيل مشرف. إن كنت أعتقد أنه وعد محمد صلاح متأخر نوعا ما، لأنه في نهاية مسيرته يعني، والراجل ما أثرش بصراحة مع منتخب مصر على مدار مسيرته، لكن أعتقد أنه كلام صلاح ده ممكن نستفيد منه على المدى البعيد، حتى على استغلال نموذج صلاح كنموذج للرياضيين واللاعبين المصريين أنهم يحترفوا بكرا، ونبدأ نعمل مش بس قاعدة احتراف قوية جدا جدا للاعبين برا مصر، لكن كمان نأسس لمنظومة كروية جوا مصر مهمة ومستقرة تقدر تخرج لنا لعيبة كتير زي زيكو ولعيبة كتير زي عمر مرموش، ويخرج برا يبقى عندك تنوع كبير جدا جدا تقدر تختار منه لعيبة يمثلوا منتخب مصر ويلعبوا بشرف وبقوة، وده اللي ميز منتخب مصر في الأساس في البطولة دي. انت تتكلم في انه رغم انه منتخب مصر خرج من دور ال 16 لكنه خرج برضا كبير جدا جدا، بعكس منتخبات خرجت من دور ال 8 لكن ما كانش فيه رضا عن أدائها، في قتال في روح. ده اللي بنأمل ان احنا نستغل الحالة دي ان احنا نكمل في المستوى ده، زي ما عملت المغرب قبل كده لما حققت انجاز 2022، بعد كده مشيت في الطريق الصحيح، حققت كاس العالم للشباب والمونديال ده بتوصل للدور ربع النهائي. هي احنا ما عندناش لاعبين مزدوج الجنسية كتير زي المغرب او محترفين كتير زي المغرب، لكن احنا عندنا برضو الـ DNA بتاعنا الخاص اللي هو الدوري المصري، والميكس بقى اللي بيتعمل معاه كام لاعب محترف تقدر تقدم بيهم مستوى كبير ان شاء الله بإذن الله.
1: لكن ما الخطوات العملية والفنية التي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية في كرة القدم؟
2: في رأيي انه اول شيء انك تهتم بالبنية التحتية جدا جدا جدا في الدوري المصري، في الأندية وفي الأكاديميات، ده شيء لا يقل عن الاهتمام بالمنتخب الأول. بعد كده رقم 2 إنك تأسس لمنظومة دوري مصري قوية جدا جدا، لأنك شئت أم أبيت لاعبين الدوري المصري هم الأساس الأول الأساس الأول لكل المنتخبات المصرية مش المحترفين. بالتالي إنك تهيئ بيئة منافسة قوية جدا جدا في الدوري المصري، الجمهور يرجع، الأندية الشعبية ترجع، لازم الأندية الشعبية ترجع، ما ينفعش الدوري المصري يكون 90% منه أندية شركات. إزاي ده هيحصل؟ إحنا سمعنا إنه مؤخرا هيحصل دمج للأندية الشعبية مع أندية الشركات، عشان بالتالي ترجع تاني تشوف الأهلي في استاد المنصورة والزمالك في استاد أسوان وبيراميدز بيلعب في المحلة كل ده لازم تهيئ اللاعبين للمنافسة. رقم 3 بقى تبتدي تشوف اللاعبين المصريين اللي يقدروا يحترفوا بره، واحنا السنة دي اعتقد ان احنا من اكتر السنين اللي صدر فيها الدوري المصري لاعبين. انت عندك دلوقتي 5 لاعبين صغيرين طالعين للدوري الاسباني، وعندك لعيبة تانية راحت عملت تعمل معايشات في اندية. فالحالة تصدقني يعني حالة اللهبة دي والفرحة دي بقدر ما هي مؤثرة ولحظية واحنا بنفرح بيها، لكن كمان مؤثرة جدا جدا على المستوى البعيد، انه الشباب الصغيرين حابين يشوفوا نفسهم في المكانة دي، وحابين يشوفوا نفسهم لاعبين محترفين برا ولاعبين محترفين بيقدروا يلعبوا في اهلي وزمالك. فمحتاجين نستغل اللحظة دي بدأ ان احنا نشتغل على ثلاث طرق مختلفة. الأولى اهتمام ببنية تحتية، 2 دوري مصر قوي، 3 لعيبة اللي تقدر تلعب برا يتسمح لها فورا ان هي تقدر تلعب برا. واعتقد ان الاندية المصرية استوعبت ده كويس جدا جدا. الاهلي سهل خروج حمزة عبد الكريم وسمعنا خروج محمد هيثم قائد منتخب الشباب، اعتقد ان احنا ماشيين كويس جدا جدا في النقطة دي.
1: بعد قرار تجديد الثقة في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، كيف يمكن للاتحاد المصري لكرة القدم استثمار حالة الالتفاف الجماهيري غير المسبوقة حول المنتخب لبناء مشروع كروي طويل الأمد بدلا من الاكتفاء بردود الأفعال بعد البطولات؟
2: خلينا نتفق انه تجديد مستحق، وبالعكس كمان انا بشوف انه دعين حسام حسن اصلا مدرب لمنتخب مصر اتأخر كتير جدا جدا جدا، فده شيء مهم جدا. تاني حاجة انه لازم بقى قلنا ان اتحاد الكورة يعمل دوره بشكل كويس جدا جدا، ان انت تقدر تستغل الحالة اللي موجودة دي، حالة الالتفاف اللي موجودة حوالين منتخب مصر واللي ما حصلش من ايام الجيل الذهبي بتاع كابتن حسن شحاتة وكابتن محمد ابو تريكة وكابتن بركات وكابتن وائل جمعة وكابتن محمود فتح الله والمجموعة العظيمة دي وكابتن عصام الحضري الناس اللي عمل وكابتن احمد حسن طبعا، المجموعة اللي عملت يعني استباحت من كل منتخبات افريقيا من 2006 ل 2010. كان في اهتمام كبير لمنتخب مصر، كنت بتشوف الماتشات الوديه اللي الاستاد متقفل. الحاله دي انا متاكد انه في اول مباراه جايه لمنتخب مصر وحتى لو كانت وديه هتلاقي الاستاد متقفل، مش زي ما كانتش حصلت قبل كده، والناس الناس اصلا كانت فقدت الاهتمام بمنتخب مصر. فالحاله دي تستدعي ايه؟ تستدعي انك تمشي على نفس الطريق اللي انت مشيت فيه من قبل كاس العالم، واللي وصلك ان انت تظهر بشكل كويس جدا جدا في كاس العالم. تنظم مباريات ودية قوية جدا، تهتم بمسابقاتك المحلية، يكون في منظومة فيها عدل وفيها احتراف، بالتالي هتلاقي الأمور بتمشي كويس جدا جدا. انت دلوقتي ماتش اي ماتش المنتخب المغرب حتى لو كان ماتش ودي بتلاقي الاستاد متقفل، الناس موجودة، فيه اهتمام بمنتخب المغرب، الناس ترجع، الناس بتفرح لما تشوف منتخب المغرب. ده كان حاصل ايام كابتن حسن شحاتة، واعتقد انه هيكون حاصل حاليا اهتمام الناس، رجوع اهتمام الناس بمنتخب مصر. ده شيء من وجهة نظري لا يقدر بثمن، لازم تحافظ عليه، لازم يفضل منتخب مصر مصدر فخر لكل الناس، لكل المصريين، عشان تفضل الناس مهتمة بيه. طول ما الناس مهتمة بمنتخب مصر اعتقد النتائج الإيجابية دي هتستمر مع الخطوات الإصلاحية اللي اتكلمنا فيها.
1: أستاذ محمد عطا، ما الجوانب التي تحتاج إلى تطوير قبل خوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي تبدأ في سبتمبر؟ هل يبدأ حسام حسن في بناء جيل جديد قبل خوض الاستحقاقات المقبلة، خاصة أن منتخب مصر كان بين المنتخبات الأكبر عمرا في كأس العالم؟
2: أعتقد أنه بطولة كأس عالم مش البطولة اللي انت محتاج فيها ان انت تعمل احلال وتجديد، عشان كده مش مهم قوي ان انت كنت من اعلى المعدلات السنية في كأس العالم، لانك محتاج اللعيبة اللي تقدر تمثلك في اللحظة دي. فترات إعادة البناء ممكن تعملها في تصفيات، في مباريات زي كأس العرب، في يعني حاجات زي دي. اعتقد انه كابتن حسام حسن منتبه للنقطة دي كويس جدا جدا، بضم العناصر زي حمزة عبد الكريم مثلا، لاعب نادي برشلونة الإسباني. أعتقد من الفترة الجاية هيتم ضم عناصر جديدة مع انطلاق الدوري الجديد وظهور عناصر كويسة. حالة الزخم اللي حوالين منتخب مصر دي هتشجع لعيبة كتير انها تظهر بشكل كويس. أعتقد انه من وجهة نظري انه الفترة الجاية تستدعي انه حل اي خلاف بين كابتن حسام حسن واي لاعب تاني مصري موجود، عشان نقدر نستفيد من كل اللعيبة، سواء كان اللاعب ده مصطفى محمد اسماعيل، اي لاعب، عشان نقدر نستفيد من العناصر الأصغر سنا واللي قادرة إنها تضيف لمنتخب مصر. وأعتقد الوداد إن شاء الله هيحصل الفترة الجاية. محتاجين يكون الهدف بس هو منتخب مصر.
1: واصل منتخب إسبانيا حلمه بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب تأهله للدور نصف النهائي لمونديال 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا 2-1 على منتخب بلجيكا. واستهل اللاعب فابيان رويز التسجيل لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 30 قبل أن يسجل شارل دي كيتالاري التعادل لبلجيكا في الدقيقة 41، وأحرز البديل ميكل ميرينو الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء. ويواجه منتخب إسبانيا في مباراة نصف النهائي المنتخب الفرنسي الذي فاز على المغرب بهدفين للا شيء. أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تعيين جورجي جيسوس كمدرب جديد للمنتخب، وذلك بعد الخروج المخيب للآمال من منافسات كأس العالم 2026. وسيحل المدرب البرتغالي المخضرم محل الإسباني روبرتو مارتينيز الذي ترك منصبه بعد خسارة البرتغال بهدف نظيف أمام إسبانيا في دور 16 بكأس العالم. وقد تولى جيسوس البالغ من العمر 71 عاما تدريب عدة أندية برتغالية من بينها بنفيكا وسبورتينغ لشبونة. وأشرف جيسوس في الموسم الماضي على فريق النصر السعودي وقاده للتتويج بلقب الدوري المحلي. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس على أمل فوزه بلقبه الثاني تواليا في البطولات الكبرى. جاء تأهل زفيريف بعد فوزه على البريطاني آرثر فيري بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع 7-6 و6-2 و6-4. ومن المقرر أن يواجه حامل اللقب الفائز من المباراة التي ستجمع يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب 7 مرات. ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار، وطهران تهدد بقصف إسرائيل ردا على أي هجوم ضدها. وزير الخارجية التركي يؤكد أنه لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيل. الرئيس الفلسطيني يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل. واقتصاديا، وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن استمرار التصعيد في مضيق هرمز يقوض فائض النفط. استقبال تاريخي لمنتخب مصر، وقائد المنتخب يتعهد ببداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية. للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
6: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم. هذا أنا صبري سراج، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة.

0: في خطوة مفاجئة لوح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله اليمنية، مشككا في جدية الجماعة بشأن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن. خلال لقائه مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في الرياض، أكد أن إرسال طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة أنصار الله يمثل انتهاكا للسيادة اليمنية وقرارات مجلس الأمن، معتبرا أن التطورات الأخيرة بما فيها التصعيد العسكري والهجمات على الملاحة تؤكد بحسب وصفه أن جماعة أنصار الله اليمنية لا يمثلون شريكا حقيقيا للسلام. يأتي ذلك بعد تهديد أنصار الله باستهداف مناطق حيوية بالسعودية ردا على ما وصفته بمحاولات الرياض منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، فيما شهدت جبهة الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد اشتباكات بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا مع أنصار الله في تصعيد عسكري هو الأعنف منذ توقيع اتفاق الهدنة في أبريل نيسان 2022. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل. دكتور فارس، ما أسباب تلويح رئيس مجلس القيادة الرئاسي باللجوء للخيار العسكري ضد أنصار الله؟
1: المشكلة تكمن في طبيعة فشل الهدنة الطويلة التي تمت بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وأعتقد أن المماطلة المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي ومحاولة الإتفاق على كل الاتفاقيات هي التي أدت إلى تصعيد الخطاب من قبل مجلس القيادة الرئاسي بالأخص. والحادثة الأخيرة، حادثة الطائرة الإيرانية، مثل خطر كبير للسيادة اليمنية وتضعف موقف الشرعية بشكل كبير وبشكل بالغ، تعتبر تهديد واضح للحكومة اليمنية للتحالف العربي في هذه المملكة العربية السعودية. وبالتالي كان موقف مجلس القيادة الرئاسي يتناغم على الأقل مع المطالبة الشعبية بضرورة اتخاذ مواقف حازمة، وإن كان حتى الآن في تقديري الموقف لم يكن حازما بشكل آخر، وقدمت بدائل الحقيقة لجماعة الحوثي للعودة إلى الوطن، لكن حتى الآن لم يتم السماح لهذا الوافد للعودة بذات الطائرة الإيرانية التي يريدون العودة بها، وهي تمثل رسالة استفزازية من قبل جماعة الحوثي واستغلالية في ذات الآن، بمعنى يريدون البحث عن حالة من التصعيد بعد تصاعد طوال الفترات الماضية ضد المملكة العربية السعودية وضد التحالف وضد الحكومة، وهي لعبة تجيدها جماعة الحوثي باستمرار، بمعنى عندما تنتهي معركة هنا أو هناك تبحث جماعة الحوثي عن طريقة أخرى لتصعيد الخطاب للهروب أولا من الضغط الشعبي الذي يطالب بخدمات، يطالب برواتب، يطالب بكثير من المتطلبات الأساسية، بينما جماعة الحوثي لا تلتفت لكل هذه المطالب بالمطلق. والأمر الآخر أنها تريد أن تبحث عن تحقيقات جديدة في معادلة الصراع في المنطقة، لأن جماعة الحوثي لا تدخل في منطقة التفاهمات بين إيران والغرب، وبالتالي تريد أن تقول أنها موجودة هنا. الأمر الثالث أن جماعة الحوثي كما لو أنه مسنود إليها هذا التصعيد.
0: إذن ما دلالة توقيت هذا التهديد تزامنا مع اعتراض أنصار الله لطائرات سعودية حاولت منع هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء؟
1: في تقديري تهديد طبيعي، لأن هذه الخطوة تحدث للمرة الأولى منذ 2014 بعد دخول جماعة الحوثي إلى صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة، حينها أعلنت اتفاقية إيران تسير حوالي 14 رحلة أسبوعيا وهو عدد كبير قارنا بطبيعة العلاقات اليمنية الإيرانية، لا النشاط السياحي ولا النشاط الاقتصادي يقتضي كل هذا العدد من الرحلات، لكن كان هناك رغبة واضحة وإعلان واضح من قبل إيران أنها تسيطر تماما على اليمن. الأمر الآخر استغلال هذا الأسطول الجوي والتحركات الجوية الكبيرة لنقل المعدات والخبراء والسلاح وما إلى ذلك، لكن أفشلت هذه العملية حينها عبر التحالف ولم تستطع جماعة الحوثي استغلال هذه الرحلات. اليوم تعود الكرة مباشرة وبشكل مفاجئ في اللحظة التي تعرض إيران لضربات مستمرة، في اللحظة التي كانت جماعة الحوثي طوال أكثر من عام في حالة من الخفوت والصمت التام رغم التصعيد الدائر في المنطقة، تخرج جماعة الحوثي بهذا التنسيق بهذه الخطوة مع إيران لإخراج هذه الخطوة إلى العلن، وفي تقديري هي محاولة للتصعيد مع المملكة العربية السعودية جرها إلى نقطة معينة من التصعيد بعد حالة من التفاهمات المستمرة طوال هدنة أصبحت في تقديري ميتة نوعا ما، لكن على الأقل هذه الهدنة يعني قدمت للمنطقة نوع من الاستقرار، بمعنى أنه لم تنخرط جماعة الحوثي في ضربات لصالح إيران ضد دول الخليج مثلا في المنطقة، لم تقم جماعة الحوثي طوال حالة الاستهداف المباشر على إيران التي ترعاها بتوسيع دائرة الاشتعال في المنطقة، لكن هذه الخطوة في تقديري تأتي في وقت قريب من قبل إيران، لكنها محسوبة في كل الأحوال رغبة في التصعيد. وأعتقد أن هذه الخطوة ربما تعقد الأمور أكثر.
0: لكن الحكومة اليمنية أكدت أن أنصار الله لا يمثلون شريكا حقيقيا للسلام، هل يعكس هذا برأيك نية الحكومة اليمنية في التصعيد العسكري؟
1: أتوقع أن الحكومة اليمنية تميل إلى خيار التصعيد العسكري مع أنها ربما قدمت تنازلات كبيرة في هذا الإطار ورضخت لكثير من الضغوط من المجتمع الدولي طوال 11 عاما، وكانت الطرف الأضعف في معادلة التفاوض، الطرف الذي كان يتحمل الكثير من التنازلات والضغوط مقابل، أو كانت تعتقد الحكومة أنها ستوفر كلفة الدم وتوفر كلفة العناء للحصول على حلول سلمية، لكن اكتشفت في لحظة ما أن كل، واكتشف المجتمع الدولي أيضا أن كل هذه التفاوضات بالنسبة لجماعة الحوثي لم تكن إلا كسبا للوقت، لم تكن حالة السلام أو التوصل إلى تسوية ما هي هدف جماعة الحوثي بالمطلق، إنما كانت مجرد كسب للوقت في زيادة لعب الدور العسكري في المنطقة حسب المتغيرات وحسب طبيعة الصراع في المنطقة. ولذلك الحكومة الشرعية وصلت في تقديري الآن إلى مرحلة أفضل مما كانت عليه، كان هنالك نزاع داخل الحكومة الشرعية، تباينات بين الأطراف، نتحدث مثلا عن المجلس الانتقالي، وكان هنالك حتى نوع من التنازع بين الداعمين لكل الأطراف الموجودة في الشرعية، بما نتحدث عن الإمارات والسعودية. الآن أصبحت الحكومة الشرعية أقرب إلى حالة التوحد، صحيح لم تصل إلى مرحلة من التفاهمات الكاملة بين كل الأطراف، ولكن على الأقل أصبح القرار نوعا ما أقرب إلى الواحدية، أصبحت الحكومة الشرعية أيضا قريبة من توحيد القرار المشتري، وتوحيد التشكيلات العسكرية، رغم أنه كان هنالك تشكيلات عسكرية مختلفة الانتماء مختلفة الهدف.
0: إذن هل ما زلت ترى أن هناك فرصة لاحتواء هذا التصعيد؟ وإذا اندلعت مواجهة عسكرية واسعة، ما هي السيناريوهات المتوقعة برأيك؟ هل ستكون حربا محدودة للضغط السياسي أم بداية لجولة شاملة قد تمتد آثارها إلى أمن البحر الأحمر والمنطقة؟
1: فرص احتواء التصعيد ممكنة إلى آخر لحظة. يلعب المجتمع الدولي دور مهم في الضغوط، هناك رغبة للأطراف الدولية في أن تشتعل نار من جديد في هذه المنطقة المهمة. اللعب على العامل الإنساني مهم، اليمنيون تعرضوا لكثير من المعاناة الكبيرة حتى أصبحت أكبر أو أهم أو أعقد أزمة إنسانية على الأرض بحسب تقارير الأمم المتحدة، وبالتالي لم يعد اليمن يتحمل مزيد من الصراع المؤدي إلى انتكاسة كبيرة في الأداء الإنساني وفي الحالة الإنسانية عموما. لكن أعتقد أن الصراع مرتبط بتطورات الصراع الموجود أصلا في المنطقة بين إيران والغرب، وبالتأكيد ستدفع إيران جماعة الحوثي في آخر المطاف لممارسة دور عسكري، ولن توفر إيران جماعة الحوثي إذا ما شعرت أن هنالك تهديد مستمر عليها، إذا لم تحصل على اتفاقيات جيدة لإنهاء حالة الحرب عليها ولم تحصل على تفاوضات جيدة، بالتأكيد ستدفع بجماعة الحوثي لأن تمارس هذا الدور أيا كانت نتيجته، لأن إيران لا يمكن أن توفر جماعة الحوثي بعد أن خسرت حزب الله ونفوذها في سوريا، وربما هي في طريقها لخسران حضورها المتعمق في العراق. السيناريوهات المتوقعة في حال نشوب الصراع، أعتقد أن الشرعية عسكريا على الأقل أصبحت في على جاهزية أكثر، ستستفيد أيضا من حالة السخط الشعبي رغم أن الكثافة السكانية أكثر طائلة جماعة الحوثي، لكن لم تقدم بهذه الكثافة السكانية الحوثي أي خدمات أو أي أوضاع مستقرة أو تحسين في الأداء طوال الفترات الماضية، بل كان هنالك عدم وجود رواتب، كان هنالك نقص الخدمات، كان هنالك حالة من الابتزاز والنهب المستمر، وبالتالي تشكل حجم كبير من الغضب الشعبي والسخط الشعبي الكبير على جماعة الحوثي، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى حالة من الانتقام في صف الشرعية. وجدنا القبائل في الأيام الماضية في حالة من التمرد على جماعة الحوثي لأول مرة، مع أن جماعة الحوثي كانت تعتقد أنها استطاعت أن على الأقل تحيد القبيلة أو تجعلها في موقف ضعيف، ونحن نعرف أن القبيلة في اليمن قبيلة مسلحة تمتلك السلاح وهي أشبه تشكيلات عسكرية. هذا التمرد القبلي على جماعة الحوثي سيضعف موقف العسكري أو الميداني بالتأكيد. توحد القرار العسكري لدى الشرعية مهم وفي صالح الشرعية أيضا، وبالتالي لدينا سيناريوهين. الأول أن يكون هنالك معركة شاملة، وهذه تحتاج إلى ضوء أخضر من المجتمع الدولي في كل الأحوال والقوى الكبرى. هذه المعركة الشاملة أعتقد أنها سيكون فيها فاتورة كبيرة، لكن يمكن أن تكون حرب خاطفة ونشهد انهيار كبير لجماعة الحوثي وعودة الشرعية. هنالك سيناريو آخر وهو أن ندخل في أكثر وفر، وبالتالي تتعقد الأمور أكثر وتزيد حالة الصراع من تدهور الحالة الإنسانية ومن تشتت كل الخيارات السياسية، وعندها يمكن أن تتدخل أطراف دولية ونعود إلى مربع الصفر.
0: المحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. لازلنا متواصلين، وينضم إلينا من صنعاء الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عابد الثور. سيادة العميد، كيف تتعاطى أنصار الله مع تلويح رئيس مجلس القيادة الرئاسي باللجوء للخيار العسكري ضد أنصار الله؟
2: حياكم الله. نحن بالنسبة لنا لا يمثل الخيار العسكري من طرف المجلس أو رئيس المجلس العليمي لا يمثل شيء. الحرب السابقة كانت تجربة، وأدركوا فعلا أن صنعاء تمتلك القوة الكافية لتحرير كل المناطق المحتلة في الجنوب وفي المنطقة الشرقية، واستغلال أي ظرف قبلي أو ظرف داخلي اجتماعي لتحويله إلى ظرف سياسي لن ينجح. القبائل اليمنية كلها مع تحرير الوطن ومع استغلال الوطن، وتصريحات الرشاد العليمي لا تمثل بالنسبة لنا شيء. قواتنا جاهزة، القوات المسلحة اليمنية في صنعاء منتشرة انتشار على أعلى مستوى، سواء كانت تعتيد تكتيكي أو تعبوي أو استراتيجي، وهذه التلويحات فقط هي لإبداء أنهم يمتلكون القوة العسكرية، وأنت تعلم أنهم لا يمتلكون أي قوة. القوة هي في يد السعودية والإمارات، خاصة الإمارات خرجت الآن، والقوة هي في يد النظام السعودي، ولا يستطيعون أن يحركوا عسكري واحد إلا بأمر من المملكة.
0: وما هي أسباب هذا التصعيد غير المسبوق بين الطرفين منذ سريان الهدنة عام 2022؟
2: صنعاء كل مواقفها هي مع غزة ومع لبنان ومع إيران، وبالتالي يحاولون أن يستغلوا الاعتراف الدولي بهم ومن مجلس سواء كان مجلس الأمن أو المجتمع الدولي، ويريدون أن يحركوا الأوراق الداخلية كقضية الشيخ القبل الذي لجأ إلى منطقة مارب فدغم، واستغلال قضايا لا تستحق أن تذكر كميرة صدام حسين، يدعون النابلسة، وتحريك الشارع اليمني على أنه هناك يعني عيب من العيوب التي دخلت في القبيلة، ويريدون أن يحركوا الشارع أو الشؤون القبلية إلى مستوى الشؤون السياسية، ويريد أن يستغل رشاد العليمي هذا الموقف، خاصة والطائرة الإيرانية التي وصلت إلى صنعاء وكسرت الحصار، وأن ذلك خرق. هم لا يتدخلون بشؤوننا، هم لا يستطيعون أن يسيطروا على المناطق التي يتواجدون فيها، وكل من يسيطر عليها أو من يسيطر عليها هو النظام السعودي ووزير الدفاع السعودي. هم لا يمتلكون القرار ولا الإرادة، وبالتالي يريدون أن يعكسوا إرادتهم كما يدعون على مطار صنعاء، وأن هذا خرق على السيادة اليمنية. الخرق هو أن تتحكم وتسيطر السعودية على مناطقنا النفطية وعلى مناطقنا المحتلة في حضرموت وشبوة والمهرة ومناطق عدن وأبين، ليس المناطق المحررة التي ينعى فيها المواطن بكل أمان. المناطق المحتلة بأكملها، الاغتصابات، النهب، السرقة، انقطاع الكهرباء، كل شيء فيها منعدم تماما. أما مناطقنا ولله الحمد لله كلها تتمتع بأفضلية في كل النواحي الأمنية والاجتماعية والاستقرار الاجتماعي، وأما هم عكس تماما. وبالتالي يحاولون ما خسروه في المعركة يلجأون إليه بواسطة المجتمع الدولي، ويطالبون بما وجهته جامعة الدول العربية يوم أمس من رسالة إلى أن إيران خرجت السيادة ونزلت الطائرة، هي لم تنزل إلا بإذن من المجلس السياسي العالمي صنعاء، ونحن نرى أن الحق لنا في أرضنا وفي بلادنا، وهم لا يمتلكون الحق، وحتى وإن كان الاعتراف بهم من قبل العالم، ولكن في الحقيقة وعلى الواقع وعرض الواقع نحن نمتلك الجيش ونمتلك القوة ونمتلك السيادة على أرضنا والإرادة على أرضنا، والعليمي ما فقده يحاول أن يعلنه أمام العالم.
0: سيادة العميد، ما هي خيارات أنصار الله في الرد على أي هجمات عسكرية تستهدفها من قبل الحكومة اليمنية؟
2: الخيارات تتمثل في القوة الصاروخية بالمتنوعة البالستية والمجنحة، والتي وصلت إلى مسافات تصل إلى 2500 كيلو. الجيش اليمني يتمتع اليوم بقوة من التدريب وبتأهيل عالي. التعبية المجتمعية وهي القوة من القبائل اليمنية والتي تصل وصلت إلى قرابة مليون مقاتل جاهزون للمواجهة مع النظام السعودي في الاتجاه الشمالي وفي الاتجاه الجنوبي وفي الاتجاه الشرقي. حربنا منذ 2015 إلى العام 22 كانت أكبر دليل على أننا نمتلك القوة الكافية لمواجهة المرتزقة في مارب وعدن وشبوة، وأكبر دليل اليوم مأرب تم تحرير 12 مديرية من 14 مديرية، ولم يتبقى إلى مديرية الوادي والمدينة نفسها. الجيش إلى أطراف خب الشعف هي أكبر مديرية في الجمهورية. أؤكد لك أن كل تقريبا مناطق الشمالية محررة والشرقية، وصلنا إلى أطراف خب الشعف لم تبقى إلى مديرية واحدة في الجوف، وهذا يعطي رسالة مهمة أن القوات المسلحة التي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء هي الأجدر وهي الأكفأ، والانتشار العسكري الذي تمثله قوات المسلحة اليوم يعطي دلالة كبيرة أننا نحقق الانتشار الأمثل والأفضل. هم يعتمدون على قوات إماراتية المتمثلة في قوات طارق في المخا، وأولئك القوات الموجودة في مالب هي قوات متنوعة تتبع الإخوان المسلمين وتتبع الإصلاح، وهي قوة متنافرة وغير مستقرة ولا تتبع قيادات يمنية، من يشرف عليها قيادات سعودية، وبالتالي لا يمتلكون القرار في اتخاذ أي موقف عسكري. أما نحن موقفنا ثابت وقواتنا تنتشر وفي مواقع تعطيها الأفضلية في أن تحقق أكبر قدر من الدفاع وأيضا حتى الهجوم.
0: إذن في ظل التحركات العسكرية من قبل أنصار الله من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى، هل تتجه الأمور نحو التصعيد العسكري أم أن هناك فرصة لنزع فتيل هذا التصعيد المحتمل؟
2: كان يفترض أن يوم أمس تكون هو تبادل الأسرى، ولكن العرقلة من النظام السعودي كانت واضحة وتجلت في عدم إعطاء الأمر لرشاد العليمي وزمرته باتكمام أو استكمال الصفقة وهو جميع الأسرى، كل الأسرى بكل الأسرى لدينا ولديهم، وهذا يعطي أن هناك تحركات غير مطمئنة من قبل الملتزقة والسعودية، ونحن ندرك تماما السعودية لا تريد ولا تمتلك القدرة الكافية الآن للدخول في معركة، ويتعلم أن 9 سنوات من الحرب كانت هي الخاسرة الأكبر. الحال حاليا التصعيد الذي يقوم به رشاد العليمي لا يؤهله لأن يقوم بعمل عسكري، هو يدرك تماما أنه لا يمتلك القوة الكافية ولا يمتلك القوات الكافية. أخي الكريم، أنت تعلم أن في منطقة الجنوب والشرق ومناطق المحتلة من قبل السعودية أكثر من 50 جيش تتبع فصائل ومكونات قبلية واجتماعية وسياسية، 50 جيش، كل قائد جيش ينتمي إلى جهة وإلى قوة خارجية، ولا يستطيع رشاد العليمي أن يدير أحد. رشاد العليمي ما تسمعون عنه هو كذب في كذب، وأنه يدير ويوجه، هو لا يمتلك القرار، حتى لا يستطيع أن يصل إلى عدن وإلى أبين وإلى لهج، المناطق اللي هي مناطق متطورة ومناطق حديثة، ولا يستطيع أن يصل إليها، ويتواجد خارج البلد وخارج الوطن، وإذا زار المكلة حتى المكلة التي يعتقد أنها تحت سيطرته، التحرك القبلي والحراك القبلي والحزبي والمجتمعي موجود كبير، ولن يسمحوا بوجود رشاد العليمي ولا أحد طاقمه من أعضاء المجلس ولا من الحكومة، حكومتهم مقصود بذلك. كل تحرك يتم في هذه المناطق ويتم بإشراف السعودية، حتى الزنداني رئيس الحكومة المزعومة هو يتواجد في السعودية ولا يحرك ساكن، لكن نحن نتوقع، الاحتمالات موجودة والفرضيات موجودة، وهو القيام بعمل عسكري، ولكن في منطقة الجوف وفي منطقة مأرب وشبوة والبيضاء قواتنا متمركزة، وإلى الآن لم يحدث أي خرق أو أي قيام بعمل عسكري. ما يحاولون القيام به هو تحريك القبائل اليمنية واستغلال بعض المواقف القبلية لتتحول إلى مواقف سياسية، ولم ينجحوا في ذلك. القبائل اليمنية والداعي كما نسمي في اليمن، الداعي الكبير أو الداعي القبلي، لفظ يمني معنى دعوة كل القبائل اليمنية لمواجهة من يحاولون تمزيق الوطن، وهذا الداعي تمثل بحضور يوم أمس بأكثر ملايين، أكثر من 3 أو 4 مليون في المدن، وهو تأييدا للقوات المسلحة ولقرارات القوات المسلحة ولقرارات السيد القائد، وهذا يعطي مؤشر أن الحشد الشعبي في صنعاء وفي المناطق المحررة أكثر بكثير من المناطق التي تحت سيطرة رشاد العليمي والسعودية.
0: إذا اندلعت مواجهة عسكرية جديدة، فما طبيعة العمليات التي قد تعتمد عليها أنصار الله؟ وهل ستقتصر على الجبهات الداخلية أم قد تمتد إلى البحر الأحمر أو استهداف أهداف خارج اليمن؟
2: طبعا أي عمل عسكري أو جبهة أو معركة قامت أو حرب نشبت بيننا وبين مأرب أو العدن أو المرتزقة، أكيد أن السعودية ستكون طرف فيها ولن يستطيعوا أن يحققوا شيء. هو قواتهم لا تستطيع أن تحمي المدن التي يتواجدون فيها، لكن إذا تدخلت السعودية بطيران أكيد أننا سنستخدم الأوراق منها، باب المندب والبحر الأحمر والمناطق النفطية السعودية، خاصة وأن كل النفط السعودي اليوم هو يتم تصديره عبر ينبع بعد أن أغلق مضيق هرمز، وبالتالي هذا يعطينا أيضا قدرة كافية أن نؤثر على النظام السعودي إذا تجرأ وقام بعمل عسكري أو بمساندة المرتزقة بالطيران أو بالبحرية. فنحن جاهزون لخوض العملية البحرية كاملة، قادرون أن نفرض حصار بحري على السعودية وأن نمنع سفنها أن تمر في البحر الأحمر وأن نضرب مقدراتها النفطية على البحر الأحمر. اليوم السعودية وينبع هي أقرب لنا من المنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي، والمسافة لا تتجاوز 700 كيلو بيننا وبين ينبع، وهذا يعطينا أفضلية في أن نحقق ضربات نوعية. إذا حاول العدو السعودي أن يقوم بعمليات كما أعلن المتحدث التحالف بأنه سيقوم بضربات وضربات حساسة لأهداف عسكرية في مناطقنا، فنحن أكيد سيكون الرد بالمثل وسيكون أكثر، خاصة ونحن ندافع عن أرضنا. أما السعودي فهو محتل ولا يحق له أن يفرض علينا إرادته. والخيار العسكري هو لن يكون في صالحهم، هو في صالحنا. لدينا أوراق نستخدمها وهي باب المندب، البحر الأحمر، القدرة الصاروخية، الطيران المسير، القوة العسكرية للإبرار في عمليات برية باتجاه جيزان ونجران وعسير، وكذلك الاتجاه الجنوب في اتجاه المخا والخوخة والمناطق التي ما زالت تحت سيطرة عدن، وعلى ما هي مأرب التي تخضع المدينة نفسها والمديرة الوادي كما سمي مديرتين تحت سلطات المحتل السعودي والمرتزقة. وقدرتهم العسكرية كما هو حالي كما هو مراد من قبلنا لا يؤهلهم لأن يحققوا أي نجاح في قدراتهم ضد قواتنا.
0: سيادة العميد، بصفتك خبير عسكري واستراتيجي، إلى أي مدى غيرت أنصار الله أو طورت من قدرتها العسكرية خلال سنوات الهدنة؟ وهل أصبحت أكثر استعدادا الآن لأي مواجهة واسعة مقارنة بما كان الحال عليه قبل 2022؟
2: أنا أستطيع أن أوجه لك اتجاهين، وهو التغير من اتجاه الأعداء السعودية والمرتزقة. التطوير لم يكن إلا في اتجاه السعودية، استطاعت السعودية أن تستعيد الخسائر التي فقدتها خلال 9 سنوات وأن تعزز من قدراتها الدفاعية، وخاصة القوة الصاروخية من الباتريوت والمنظومة ثاد والمنظومات التي تستطيع التصدي للصواريخ البالستية والمجنحة كما يدعون. الجانب الآخر قواتنا، استطعنا أن نستكمل النقص في كل القوى البرية والبحرية والجوية، وتجربتنا مع العدو الإسرائيلي والأمريكان كانت واضحة، وقدرتنا على التعامل مع 5 حاملات طائرات استطعنا أن نمنعها من أن تستخدم قدراتها في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وأطراف المحيط الهندي. وهذا يعطي رسالة مهمة أن القوة في صنعاء تطورت أكثر وأكثر، ولدينا صواريخ لم تطلق ولم تدخل الخدمة وهي الآن جاهزة لدخول الخدمة في أي معركة أو في أي جولة قادمة، أكان مع السعودية أو على إسرائيل أو على أي عدو آخر. ونؤكد لك كل طرف يعد، ولكن نحن نرى في أنفسنا أننا أفضل بكثير من إعداد السعودية. أنا لا أتكلم عن المرتزقة لأنهم لا يمتلكون شيء. من يحرك القوات في مأرب وفي عدن وفي مناطقنا أو في مناطق الحدود ومناطق التماس المباشر مع العدو هي السعودية، ولا يمتلكون المرتزقة أي قرار عسكري حتى على مستوى تعيين قائد سريع وكثير، كله بأيديهم، وكل الدعم والإسناد والأسلحة هي من طرف السعودية. فالاحتمال أن تكون المواجهة، لكن أعتقد أنه أيضا جانبنا كل جوانب القصور التي ظهرت خلال 9 سنوات المواجهة السابقة منذ من عام 2015 تمت معالجتها وتم وضع خيارات أفضل، ولدينا خيارات للمعركة القادمة. دائما استراتيجيتنا العسكرية كانت الدفاعية أو الهجوم هي مبنية على تحرك العدو وقدرات العدو وتطوير العدو، فكل ما حاول العدو أن يدخل أسلحة جديدة أو قدرات جديدة تتغير معها الاستراتيجية العسكرية في صنعاء، كانت سواء في عملية الدفاع أو في عمليات الهجوم أو صد العدوان كما حدث من محاولة النظام السعودي بطائرات الـ-16 ومحاولة منع الطائرة الإيرانية أن تهبط في صنعاء، وكانت الدفاعات الجوية حاضرة. اليوم كل تشكيلاتنا للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد وفي أعلى مستوى للجاهزية القتالية.
0: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عابد الثور، كنت ضيفا كريما علينا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني spotnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا spotnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
5: حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. سوريا وفرنسا تطلقان إطار تعاون شامل وشراكة استراتيجية في النقل والخدمات اللوجستية. إفلاس عدد قياسي من الشركات في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مباحثات عراقية تركية، وفي المقدمة مشروع استراتيجي يوليه أردوغان أهمية قصوى. أعلنت سوريا وفرنسا إطلاق إطار تعاون شامل لتعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وتوقيع شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق رئيس مجلس النهضة السوري الأستاذ عامر ديب. أهلا بك أستاذ عامر معنا في برنامج قوانين الاقتصاد. يعني دعني أبدأ من هذه الزيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، يعني كان معه عدد كبير من المستثمرين والشركات الفرنسية ورجال الأعمال في الدولة وفي القطاع الخاص. خلال هذه الزيارة سوريا وفرنسا أعلنتا إطلاق إطار تعاون شامل، ما أهمية هذه العودة القوية لفرنسا إلى سوريا من بوابة الاقتصاد؟
6: حقيقة أول شيء صباح الخير للمستمعين سبوتنيك. بالنسبة لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، قبل ما نحكي اليوم عن آثار الزيارة وترتيباتها علينا أن نتحدث عن تاريخ العلاقة الفرنسية السورية. هذه العلاقة تمتد حقيقة إلى مئات السنين وليس وليدة الأمس، فسوريا كانت تحت الانتداب الفرنسي، ونحن نعلم اليوم أن حتى البناء الموجود في دمشق والعديد من المحافظات السورية هو بناء فرنسي، نظام التعليم فرنسي، نظام القانوني العدلي فرنسي، يعني بنسبة 70-80%. اليوم حتى بعد استقلال سوريا لم تكن فرنسا بعيدة أبدا، بل كانت ذات تأثير كبير في الحياة السياسية والاقتصادية والمجتمعية السورية. فاليوم عندما نتحدث عن فرنسا فنحن نتحدث عن تاريخ كبير من التذبذبات والعلاقات السورية الفرنسية. حتى نحن نعلم أن فرنسا ساهمت في العديد من مشاريع البنية التحتية، وكانت سيارات الجهات الرسمية سابقا سيارات بيجو فرنسية ورينو، فكانت فرنسا ليست بعيدة دائما عن الوضع السوري. في بداية الثورة السورية سعت فرنسا إلى إيجاد دائما نوع من التوافق والحل وفق 2-2-5-4، ولكن ابتعدت فرنسا كثيرا في الثورة السورية، وكان دورها دائما توافقي. أما إذا أتينا لزيارة الرئيس الفرنسي، هي اليوم عملية ربط في التوازن الجيوسياسي في المنطقة بين نفوذ أمريكي وروسي وتركي وعربي. فاليوم فرنسا تسعى إلى اليوم تأخذ حصتها من سوريا، وهي تعتبر نفسها الوصي التاريخي على سوريا. فزيارة الرئيس الفرنسي كانت تعبيرا صادقا عن تعميق العلاقات الثنائية الفرنسية السورية، وكانت نقطة تحول كبيرة في إعادة إحياء هذه العلاقة الممتدة التاريخية بين سوريا وفرنسا، ورأينا كيف نتج عنها توقيع اتفاقيات وتعاون في كافة القطاعات. هذا يدل على أن فرنسا اليوم تعيد مع الحكومة السورية إعادة رسم التوازن السياسي والمشهد الجيوسياسي في سوريا لأهميتها الاستراتيجية. ولكن أخشى ما أخشى أن هذا التنافس الجيوسياسي على سوريا أن يخلق صراع إقليمي، خاصة كوننا نعرف أن أمريكا اليوم والعلاقة المتوترة بين أمريكا وأوروبا وروسيا وأوروبا وخاصة تركيا، كونها البلد الثاني في حلف الناتو قوة عسكرية، أن يؤدي هذا إلى صراع إقليمي، وبالتالي النتائج لا تكون كما مرموقة. ولكن لنتفق أن هذا يعتبر نقطة قوة للحكومة السورية. اليوم أكيد سوف تبحث فرنسا عن ربط الموانئ بعد خسارتها لنفوذها في إفريقيا والعديد من المناطق لصالح النفوذ الأمريكي والنفوذ الروسي. لا ننسى أن فرنسا ساهمت كثيرا في وصول الخميني في إيران، وكانت دائما تسعى إلى أن تكون، لأنه كان الخميني نفوذ فرنسي وأمريكا كان نفوذ والشاه كان نفوذ أمريكي، ففرنسا اليوم تلعب أو تعمل في فلك لوحدها وتسعى لإعادة إمبراطوريتها الفرنسية من خلال نفوذ اقتصادي. كان بالأول النفوذ العسكري السياسي هو العنوان، اليوم أصبحت الاتفاقيات الاقتصادية المدخل لهذا النفوذ الجيوسياسي والجيواقتصادي. فإذا اليوم هذه الموانئ، فرنسا اليوم وأوروبا حقيقة تعاني من تضخم ونقص إمدادات طاقة ونقص إمدادات الوقود وتراجع الإنتاج الصناعي وزيادة مستويات البطالة وتراجع الإنتاج المحلي. هذا يؤدي إلى أن تبحث فرنسا عن فرص أخرى في أراضي أخرى علها تعوض هذه الخسارة وتعيد ما هي هذا الجزء. حتى نعلم أن حتى في الشرق الأوسط على مستوى ككلي اليوم فرنسا لديها معامل بيجمارينو في إيران وفي المغرب وفي تونس. إذن إيران تعمل في تيار مغاير للتيار الأمريكي والروسي اليوم، لكن تلتقي مع الروسي أكثر مع الأمريكي في عدة أمور. أعتقد أن ماكرون اليوم يبحث عن فرصة لإعادة إحياء فرنسا اقتصادية من خلال علاقات وزونات جيوسياسية. لن تكون سهلة، أعتقد أنها لن تكون سهلة، ستصطدم بعدة عوائق، ولكن فرنسا تسعى لذلك، وهذا يؤدي إلى يعني إلى اقتصاد لسوريا جيد وفرنسا.
5: فرنسا أكدت أنها ستدعم حركة التجارة وربط الموانئ والمنافذ السورية بشبكات النقل الإقليمية والدولية. كيف يسهم ذلك يا أستاذ عامر باستقرار ميزان الصادرات والواردات وما انعكاس ذلك على سعر صرف الليرة أمام الدولار؟
6: شوفي، سعر الصرف

0: صعبة للاستثمار في سوريا، فأعتقد أن الأمور لن تكون كما يجب. دائما تمتع المستثمرون الخارجيون بتسهيلات ودعم، بينما الداخلي يترك لمواجهة التحديات والعوائق. هذا الترابط وهذا التوازن يجب على الحكومة أن تخلق ربطا كاملا بين المصلحة الداخلية والمصالح الخارجية، وأن تخلق تحالفات استراتيجية تنعكس إيجابا على الاقتصاد والتنمية وبالتالي على سعر الصرف.
1: أيضا يا أستاذ عامر، فرنسا أعلنت أنها ستعمل مع شركاء إقليميين من بينهم دول خليجية لدعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا. ما احتمال إنشاء تحالف اقتصادي بوجود سوري؟
0: هذا طبيعي أن تبحث فرنسا، ففرنسا لا تستطيع تمويل جميع مشاريعها، فهي سوف تأخذ مشاريع وتبحث تمويلها مع ممولين خليجيين من خلال فرنسا لتكسب تعاون اقتصادي وتحالف جيوسياسي. تضرب كما يقال في العامية، خلينا نكون قريبين المستمعين، تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فتخلق تحالف خليجي في سوريا بشكل غير مباشر، تحالف سياسي وتحالف اقتصادي عن طريق حصولها عن هذه المشاريع.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن رغبته في أن تصبح سوريا مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية بديلاً لمضيق هرمز. ما واقعية هذا الطرح يا أستاذ عامر؟ هل هو ممكن فعلاً يعني شكل عملي وتنفيذي؟ ما البنية التحتية اللازمة لذلك؟
0: طبعا اليوم أن تصبح سوريا مركز إقليمي، حقيقة نعود لبيانات تاريخية عام 2008، كانت معظم الواردات السورية لفرنسا هي من النفط الخام، وقد بلغ التبادل التجاري عام 2008 وفق بيانات الجمارك الفرنسية 985 مليون دولار. أما في عام 2015 مع تراجع تصدير النفط الخام لفرنسا من سوريا، فأصبح التبادل السلعي 115 مليون ليرة سوري كمان حسب بيانات الجمارك الفرنسية. اليوم تسعى الحكومة لإعادة تعزيز الأرقام من خلال التبادل التجاري. طبعا المنتجات الفرنسية اليوم هي السيارات، والتي لا تتمتع بحصة قوية، ولكن تصدر سيارات فرنسية وبعض السلع الفرنسية، لكن الصادرات من سوريا هي أعلى من الواردات من فرنسا. أما اليوم في 2025، وأعتقد أن اليوم مع قيام هذه المشاريع والخدمات اللوجستية، تسعى فرنسا لزيادة واردتها من الطاقة ومن السلع الأساسية ومن توليدها للسلع الأساسية في سوريا.
1: أيضا خلال الزيارة يعني أعلنت إيرباص بأن سوريا ستشتري 8 طائرات من طراز إيرباص الفرنسية. كيف يسهم ذلك بتعزيز دور الناقل الوطني على المستوى الدولي؟
0: طبعا هذه خطوة جدا هامة وسط تراجع وتهالك أسطول النقل الجوي السوري، أن تقوم فرنسا بإعطائنا 8 طائرات إيرباص، يعزز دور الناقل ويزيد الوجهات ويزيد دور الخزينة. لكن ما هو قيمتها وكيف؟ هل هي منحة أم هي بتسهيلات مالية؟ هنا نسأل أنفسنا. لكن بشكل عام الطيران السوري تحتاج إلى طائرات، واليوم استئجار طائرة أو شراء طائرة يسهم اليوم في زيادة عدد الوجهات، زيادة ارتقاء بمستوى الخدمات الطيران السورية، خاصة طائرات إيرباص معروفة بأنها هي وبوينغ من أهم الشركات فيه أو الرائدين على مستوى العالم في قطاع الطيران.
1: برأيك يا أستاذ عامر، يعني بعد الحديث عن الفوائد للاقتصاد السوري، بالجهة المقابلة ما الفوائد التي تجنيها فرنسا من عوائد الاستثمارات التي يمكن أن تبدأ باستثمارها في سوريا الخارجي لتوها من الحرب، خاصة في قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والموانئ، كما ذكرنا أيضا الصناعة والقطاع المصرفي والمالي؟
0: على أما الفوائد تجنية فرنسا، أكيد من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار، إغلاق الفجوة في التراجع الاقتصادي الأوروبي والفرنسي، وإعادة وتعويض هذه الفجوة وهذا الفوائد من خلال عقد شراكات والعمل على تعزيز المشاريع التنمية الاقتصادية في سوريا من خلال الشركات الفرنسية، التي أيضا هي تتأثر في الوضع السياسي الراهن الجيوسياسي العالمي والأوروبي ونفوذ الفرنسي فيه، فسيعزز صناعة الفرنسية ويعزز القطاع المالي، خاصة أننا سمعنا أن هناك تعاون مصرفي سيحدث بين سوريا وفرنسا. هذا الأمر جدا نحتاجه في سوريا وسينعكس إيجابا على التحيلات المالية.
1: توتال الفرنسية للطاقة يا أستاذ عامر كانت حاضرة طبعا مع الوفد، إلى أي مدى يمكن أن تكون جدية بتاريخ

0: تأمين موارد الطاقة لسوريا وأطلاق مشاريع استراتيجية، هل المنافسين الآخرين مثل تركيا الولايات المتحدة سيسمحون يعني لفرنسا بأخذ المبادرة في سوق الطاقة برأيك؟
1: حقيقة توتال لم تغادر سوريا، توتال أوقف العمل بها بالنتيجة، كانت زيوت توتال هي العامل في سون خلال وكلاء. توتال شركة عريقة، لكن اليوم ذكرت لك أن اليوم المشروع الفرنسي في سوريا وما تعمل به حكومة من إيجاد توازن، كما ذكرت لك في تصريحات في هذا المجال، أن لن تكون وردية ولن تكون مفروشا بالبرود، خاصة اليوم مع صراع الممرات الطاقوي الذي يحدث في سوريا بين عدة دول. في عنا مثل بيقول لك كل ما كثروا الطباخين، هذا مثل بالشام عنا وين استشهدنا به، كل ما كثروا الطباخين انتزعت الطبخة. فنعم تركيا والولايات المتحدة حتى روسيا لن تسمح بأن يكون الدور الفرنسي دور سهل وهين، سيصطدم بعوائق كبيرة. هذا يتوقف عن مدى مرونة الفرنسي وقدرة الحكومة السورية على خلق التوازنات. يعني أنا أسمع أن نفس الاستثمارات التي عرضت على الوفود العربية ولا الأجنبية ولا الأمريكية تعرض اليوم نفسها، يعني مثلا الحقول نفسها تعرض على الفرنسي وعلى الأمريكي وعلى الدول العربية، نفس الاستثمارات نفس القطاعات. اليوم يجب على الحكومة السورية أن تعيد توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين الداخل والخارج وبين المشهد السياسي. أقول لك أن اليوم السياسة الاقتصاد أصبحت المدخل الرئيسي لأي توازن أو لأي نفوذ تسعى الدول لخلقه من خلال السياسة ولا الاجتماعي ولا الثقافي.
0: رئيس مجلس النهضة السوري الأستاذ عامر ديب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في برنامج قوانين الاقتصاد. وإلى ألمانيا، حيث أظهرت بيانات معهد لايبنيتس للبحوث الاقتصادية إفلاس نحو 5000 شركة ألمانية بين أبريل ويونيو من العام الجاري، وهو أعلى معدل للربع الثاني منذ 21 عاما. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد الدكتور مراد كواشي. أهلا بك دكتور مراد معنا في برنامج قوانين الاقتصاد. أبدأ من هذه البيانات التي تظهر إفلاس عدد كبير آلاف الشركات في ألمانيا خلال فترة وجيزة، نحن نتحدث عن يعني 3 أشهر، أبريل ومايو يونيو وهذا العام. يعني هذا المعدل الكبير، ما الأسباب برأيك؟
2: قد سجلت ألمانيا في الربع الثاني من العام 2026 نحو 4996 حالة إفلاس بين الشركات التضامنية والشركات المساهمة، وهذا بنسبة ربما تقارب 9% مقارنة بالربع الأول من نفس السنة أي سنة 2026. هذا المعدل 9% هو المعدل الأعلى منذ سنة 2005 أي تقريبا منذ 21 عام، وهو يعكس ربما الحالة التخبط الكبير التي أصبح يشهدها الاقتصاد الألماني، الذي أصبح يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة إلى درجة أن بعض الخبراء وبعض الهيئات أعلنت أن في ألمانيا هناك شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة. أسباب هذا الإفلاس يعود إلى العديد من العوامل أو مزيج متفاقم بين الركود الاقتصادي المستمر الذي طال معنا منه الاقتصاد الألماني، وأيضا ارتفاع تكاليف الطاقة من جهة أخرى. فأسعار الطاقة أرهقت كثيرا الاقتصاد الألماني في الآونة الأخيرة، وليس الاقتصاد الألماني فحسب بل معظم الاقتصاديات الأوروبية. الاقتصاد ربما الألماني الذي خسر الغاز الروسي ذو الثمن صح القول الذي كان في متناوله من حيث الثمن أو السعر، والآن اللجوء إلى خيارات أخرى ذات أسعار مرتفعة، مما أرهق الشركات الألمانية وقلل من تنافسيتها. بالإضافة إلى مشكلة الطاقة، هناك مشكل آخر وهو الركود المتحدث مستمر وضعف النمو العام في الاقتصاد الألماني. ألمانيا شهدت تراجع حاد في معدلات نموها ليس من الآن، تقريبا منذ أزمة كورونا بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، والآن ما يحدث في الشرق الأوسط وتداعياته على الاقتصاد الألماني، والذي أصبح يعاني من انكماش حاد ومن تراجع كبير في التنافسي.
0: كيف يؤثر ذلك على القطاعات الرئيسية يا دكتور؟
2: نعم بالفعل هذه الأسباب مجتمعة أثرت على كثير من القطاعات، نتكلم خاصة على قطاع البناء والذي شهد تراجع حاد في معدلات نموه بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية، ارتفاع تكاليف الطاقة، وحتى نتكلم على ارتفاع أسعار الفائدة، بمعنى أن هذه الشركات الألمانية أصبحت الآن تعاني من مشاكل تمويلية بسبب صعوبة الاقتراض وارتفاع معدلات الفائدة. أيضا القطاع الآخر الذي تأثر هو قطاع التجارة، سواء تجارة الجملة أو تجارة التجزئة. عندما نتكلم عن تجارة التجزئة بسببه هو تراجع الاستهلاك وتراجع الطلب المحلي بسبب ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ذلك قطاع الفندقة والخدمات أيضا شهد تراجع وانكماش في الفترة الأخيرة.
0: أيضا يا دكتور مراد، تعاني أوروبا من هروب الكفاءات العلمية بحثا عن فرص أفضل، ما تأثير ذلك على الاقتصاد برأيك؟
2: حقيقة أوروبا الآن أصبحت تعاني من أزمة مزدوجة تتمثل أولا في هروب الكفاءات المحلية، بالإضافة إلى صعوبة الاحتفاظ بالعمالة المهاجرة، حيث يغادر، نتكلم عن ربما مئات الآلاف من الأوروبيين يغادروا بلدانهم بحثا عن ظروف معيشية أحسن في دول أخرى خارج أسوار أوروبا. بالإضافة إلى ذلك أصبح يختار جزء كبير من المهاجرين أيضا الرحيل مجددا بسبب تحديات متعلقة بالضرائب المرتفعة، تكلفة المعيشة، وأيضا البحث عن أجور تنافسية في الخارج. وبالتالي أعتقد بأن هذه أزمة حادة تواجه الاقتصاد الأوروبي في الوقت الراهن، وهو نقص حاد في العمالة في القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى شيخوخة القوى العاملة، وأيضا نتكلم على تراجع الاستثمارات، رغم أنه ربما العديد من الدول الأوروبية باشرت بعض الحلول الترقيعية، خاصة إصلاح في نظام الهجرة وأيضا الاعتماد على الكفاءات الأجنبية، لكن هذه الحلول ربما لم تعطي أكلها في الوقت الراهن.
0: في ظل هذه الأزمات يا دكتور مراد، ما قدرة صمود اقتصادات الدول الأوروبية التي استنفذت ميزانيتها في دعم نظام كييف والتسلح وشراء الطاقة الباهظة الثمن؟
2: نعم أعتقد أن قدرة صمود الاقتصادية الدول الأوروبية الآن أصبحت محدودة، خاصة في ظل الأزمة الطاقوية العالمية، ما يحدث في الشرق الأوسط، ارتفاع أسعار الطاقة وشحها، وأيضا تراجع القدرة التنافسية للسلع الأوروبية لصالح السلع الصينية والأمريكية، وأيضا تعالي الأصوات حتى داخل بيوت البيت الأوروبي من أجل إعادة رسم علاقة جديدة مع واشنطن من خلال كسر الطاعة العمياء التي كانت تكنها الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ربما لم ينجم عنها إلا الخراب للاقتصاديات الأوروبية في الوقت الراهن. الدول الأوروبية لم تنل شيئا، بل بالعكس تراجعت قدرتها التنافسية، تراجعت قوتها الاقتصادية، وتفاقمت مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية.
0: أستاذ الاقتصاد الدكتور مراد كواشي، شكرا لك على هذه المداخلة في برنامج قوانين الاقتصاد. وإلى العراق والعلاقات العراقية التركية، حيث بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان برقدار تعزيز التعاون، وأكد برقدار أهمية طريق التنمية واستعداد تركيا لشراكات استراتيجية بقطاعات الطاقة. لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي والعراقي الأستاذ جاسم الغرابي. أهلا بك أستاذ جاسم معنا في برنامج قوانين الاقتصاد. أبدأ من هذه الزيارة لوزير الطاقة التركي إلى بغداد، أكد أهمية طريق التنمية، يعني ما أهمية هذه المشاريع المشتركة بين البلدين وانعكاسها على كلا البلدين؟
3: يعني لا شك ولا ريب أن تركيا بلد جار للعراق، ولدينا أواصر علاقات كبيرة، ولدينا أواصر وتقريبا نفس منشأ العراق. اليوم هناك دولة مسلمة مقابل دولة مسلمة، وفيها أقليات وفيها من العناصر المشتركة كثيرة، فبالتالي هناك طريق يسمى طريق التنمية. هذا الطريق إذا تم التوافق بين العراق وبغداد وهو في طور العمل يربط شرق آسيا بأوروبا عن طريق تركيا في أشخابر، أعتقد سيعود إلى البلدين بأموال اقتصادية كثيرة. فبالتالي تركيا بلد جار مضمون، يعرف جغرافيا العراق، يعرف العراق، يعرف شعب العراق، واستثمارات العراقية الأسر أصلا في تركيا كثيرة جدا أيضا، وهو بلد منفتح على العراق خلال الأحداث الأخيرة.
0: الحكومة العراقية تعمل على إنشاء صندوق عراقي تركي لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية، كيف يسهم ذلك بسرعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية أستاذ جاسم؟
3: تعمل الحكومة العراقية والحكومة التركية على عمل على صندوق استثمارات مشترك تضع فيه أموال من كلا الطرفين لغرض عمل ونقل التكنولوجيا التركية إلى العراق، لأن اليوم العراق بلد يحتاج إلى تكنولوجيا تركيا وكل الدول الصديقة له. فهذا الصندوق سوف يبدأ بمصانع كبيرة ونقل التكنولوجيا الموجودة والتكنولوجيا الزراعية والصناعية وكل شيء، وليعلم الجميع أن تركيا بلد صناعي كبير مصدر حتى لأوروبا.
0: أيضا أستاذ جاسم، دعا رئيس الوزراء الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في القطاع الزراعي، ما أهم احتياجات العراق في هذا القطاع؟
3: نعم، الشركات التركية شركات موثوقة وشركات تعمل بجدية، والصناعة التركية صناعة معروفة على مستوى شرق آسيا وغرب آسيا وأوروبا، فبالتالي لديهم زراعة كبيرة جدا، واليوم المنتجات العراقية أغلبها الزراعية هي اليوم من تركيا. فبالتالي تركيا بلد يستطيع اليوم، وخاصة اليوم شحة المياه في العراق دخلت معامل كبيرة للمرشات السقي تعمل في داخل العراق، وأعتقد التكنولوجيا الري تكنولوجيا الزراعة في العراق أغلبها اليوم من تركيا، فأكيد الاستثمارات الزراعية يجب أن تتفق بها الطرفان.
0: ولكن يا أستاذ جاسم، لماذا يولي الرئيس أردوغان اهتماما خاصا لمشروع طريق التنمية برأيك؟
3: يعني الرئيس أردوغان هو شخصية اقتصادية وشخص يعني هو ضليع في السياسة، ويعرف أن الاقتصاد هو شريان حياة الدول. طريق التنمية يربط تركيا عن طريق التجارة التركية عن طريق العراق إلى الموانئ العراقية، من ثم إلى شرق آسيا، اليابان والصين، كوريا، فيقتصر الطريق 30 يوما من البحار التركية إلى الطريق العراقي التركي. فبالتالي هو يريد طريق التنمية، يجب أن يكون بصندوق رأس ماله 17 مليار دولار، أعتقد قطر وتركيا والعراق المساهمين في الدرجة الأولى. فبالتالي سوف يعيد لتركيا الكثير من العوائد المالية والاقتصادية. إذا ما علمنا ستكون في هذا الطريق 4 خطوط لنقل الغاز ونقل النفط ونقل مشتقات النفط الأخرى، إضافة إلى خطوط سكك كبيرة ومعامل على جانبي الطريق، وطول الطريق أكثر من 1223 كيلومتر. فبالتالي هذا الطريق سيكون المنفذ الوحيد لاختصار الوقت لتركيا وللعراق. العراق ينقل بضائعه وبضائع العالم عبر ميناء الفاو إلى تركيا، يقتصر تقريبا 30 يوما، وأيضا بالعكس تركيا تقتصر الذهاب إلى اليابان وكوريا والصين عن طريق العراق، تقتصر أيضا 30 يوم، وهذا يعود بالنتيجة بالإيجاب الاقتصادي إلى كلا الطرفين.
0: الباحث بالشأن السياسي والعراقي الأستاذ جاسم الغرابي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في برنامج قوانين الاقتصاد. بهذا الموضوع نأتي وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني sarabic.ae واشتركوا بقناتنا في تيليجرام سبوتنيك عربي، ولا تنسوا الاستماع لراديو سبوتنيك، وأيضاً
4: أبل بودكاست. بأمان الله.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. مستمعين الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا سبوتنيك أرابيك، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: على خط محادثات هرمز، لغة الجسد تفضح ما لا يقوله خطاب حزب الله، مشهد موحد في ثلاث عواصم عربية.

0: أهلا بكم في هذه النشرة من الـ NTV وام اف ام. أمريكا تعتمد سياسة العصا والجزرة مع إيران، فترامب يهدد ويتوعد بتنفيذ هجمات واسعة تدميرية شاملة ضد كل المناطق الإيرانية في حال أقدمت إيران على محاولة اغتياله. في المقابل، الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عمان في ظل ضغط أمريكي قوي على طهران لفتح مضيق هرمز بشكل كامل ولتحقيق تقدم ملموس في الملف النووي. فهل تصل المفاوضات بين أمريكا وإيران إلى نهاياتها هذه المرة؟ الجواب رهن أمور كثيرة قد يكون أبرزها يتمثل في صراع مراكز النفوذ داخل النظام الإيراني، إذ نقل مراسلنا في البيت الأبيض أن واشنطن تريد أن تعرف ما إذا كان الطرف الإيراني الذي يفاوض قادرا فعلا على إلزام الحرس الثوري بقراره، أي أن أمريكا تريد أن تعرف من يملك قرار الحرب والسلم فعليا وعمليا في إيران. لبنانيا، السلطات الرسمية منكبة على إعداد ملفين مترابطين، مفاوضات روما وزيارة رئيس الجمهورية واشنطن. والواضح أن الإيقاع الإقليمي يؤثر على الواقع اللبناني الذي يعيش سباقا محموما بين نجاح المفاوضات الدبلوماسية واحتمالات التفجير العسكري والأمني، إذ في حال فشلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية فإن إيران ستطلب من حزب الله أن يصعد عسكريا من جديد، ما قد يؤدي إلى فتح الجبهة اللبنانية بقوة. في الأثناء، الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته واستهدافاته وجرف المنازل وأحراق البيوت، لكن البارز اليوم دبلوماسيا هو إعلان وزير الخارجية الألمانية أن ألمانيا وفرنسا تنويان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان، سيكشف عنها في 17 من تموز في اجتماع المجلس الوزراء الألماني الفرنسي. لكن قبل تفصيل الوقائع السياسية والأمنية والعسكرية، البداية سياحية اقتصادية. فما بين صيف 2025 الذي حمل مؤشرات التعافي وصيف حالي لا يزال ينتظر استعادة زخمه، وزير الاقتصاد والسياحة يرسمان للأم تي في المشهد بالأرقام. تقرير ماريان زوين.
1: قالي ليش ما تزينتي، لازم تكوني منارة في المعوين ما كنتي.
2: لبنان المنارة، هيك رجع يشعر فيه اللبنانيين بصيف 2025.
3: طلعوا بالصيفية اللي مرقت، أكيد مش هيدا الهدف الأساسي تبعنا، ولكن حطينا الأمور على السكة الصحيحة.
2: بصيف 2025 الأرقام الرسمية سجلت 1,650,000 وافد من الخارج، أي أفضل من عام 2024 اللي سجل نحو 1,150,000 زائر، ولكن بقي أقل من أرقام السنوات الذهبية اللي كان يلامس فيها عدد الوافدين نحو 2,000,000 زائر. وبوقت الأنظار كلها كانت على تقدم أكبر هالعام بيرجع ذكريات سنوات الذروة، قرار مجموعة خارجة عن القانون بالربيع غير كل شيء. ولكن مرة جديدة وبعد مسار بدأت الدولة لتسترجع قرارها المستقل، بدأت تتغير النظرة لصيف 2026.
4: بلشنا نشوف الحركة تتحرك بعد شوي، لأننا محظوظين أنه نحن اليوم هلأ بعدنا بتموز، الشهر المهم جدا هو بيكون أغسطس.
5: السواح أجانب بصراحة قليل كتير، طيارات مليانة هيدا منعرفه، بس منعرف كمان أنه الشركات الأجنبية ما رجعت بلشت.
2: زيارات مليانة بمغتربين عم بيزوروا لبنان، ووزارة السياحة بتقول للأم تي في أنه بعد ما كان عدد الوافدين نحو 2000 يوميا، بدءا من تموز بدأ تسجيل حركة ما بين 12,000 و18,000 وافد إلى لبنان باليوم الواحد. هالحركة السياحية أساسية بالنمو الاقتصادي، فالتقديرات الرسمية بتشير إلى أنه إنفاق الوافدين خلال صيف 2025 بلغ نحو 6 مليارات دولار، وهو ما وفر إيرادات لخزينة الدولة تقدر بحوالي 300 مليون دولار. الأمال موجودة، ولكن مثلا نسبة إشغال الفنادق والمطاعم بعد 30% حتى اليوم، والوافدين اللي بيجوا من أفريقيا مثلا كتر منهم أجلوا زياراتهم، بظل جنوب مدمر بالكامل تقريبا.
1: والله
2: ساعة صحيح الغنية بعدها عم تتغنى، بس المهرجانات ما بقيت نفسها. بصيف 2025 عادت المهرجانات الدولية الكبيرة بعد غياب، بالإضافة لعشرات النشاطات المحلية. بحسب وزارة السياحة، صيف 2025 استضاف أكثر من 50 مهرجان كبير و15 حفل تكريمي. أما هالعام فألغيت معظم المهرجانات الدولية، وتراجع عدد النشاطات الفنية إلى أقل من نصف ما كان عليه العام الماضي. ولكن المشهد ما بيخلى من المبادرات المحلية.
5: بضل في أشياء سقفية، بضل في موسيقى، بضل في شيء مش مثل سنة الماضية. بقى لازم ضروري يتثبت الأمن واستقرار، هيدا أملنا الوحيد للتعافي.
4: السياسة والاقتصاد بيمشوا مع بعضهم، الإصلاحات الأمنية وإعادة سيادة الدولة شرط مسبق. ما بيصير في الزهار إذا ما الدولة رجعت وأخذت احتكار قرار الحرب والسلاح أيضا.
1: اللي بيصلي واللي بيسكر قاعدين بذات المعسكر.
2: صحيح ببلد التناقض عايشين، بس بيسوى يبقى تناقض ثقافات مشروع، بس مش تناقض بين دولة وبين خارجين عن دولة، بدمروا اقتصاد وسياحة كل باقي اللبنانيين كمان.
6: ووسط كل المساعي لإعادة بسط سلطة الدولة، لبنان يتحضر لاجتماع روما وزيارة عون إلى واشنطن، فيما آلية تنفيذ صيغة الإطار قيد الدرس. رنين إدريس والتفاصيل.
7: يتحضر لبنان لاجتماع روما منتصف الأسبوع المقبل، وما سينبثق عنه من تشكيل لجان عمل، كذلك لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فالمشاورات مستمرة حول آلية تنفيذ صيغة الإطار بالتوازي مع نضوج الصورة المتعلقة بالمناطق التجريبية أو البايلوت زونز والدور المنوط بالجيش اللبناني فيها. مصادر معنية تؤكد انعقاد اجتماع بين الوفد العسكري الأمريكي والجيش اللبناني، إذ نقل الأول المقترح الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، على أن يرفع التقرير إلى الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي من المتوقع أن يصل بدوره إلى لبنان ويمكث فيه. ووفق المعلومات فإن المقترح الإسرائيلي يتحدث عن منطقتين تجريبيتين شمال وجنوب الليطاني، قد تشمل زوطر الغربي والشرقي، الغندورية، فرون ألواي وبرج ألواي، كما يعمل على وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية، وستتولى سنت كوم تنسيق بين لبنان وإسرائيل. وستكون مهمة الجيش اللبناني تفكيك أي مظاهر عسكرية تابعة لحزب الله، بما ذلك المنشآت والبنى التحتية تحت إشراف أمريكي، وذلك لضمان خلو هذه البلدات من الوجود العسكري للحزب. وفيما يتحدث الأمريكيون عن إطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لا أوامر حتى الآن بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق وجودها في لبنان، كما أكدوا أن تسليم المنطقتين التجريبيتين سيستغرق أسابيع حتى يصبح الجيش اللبناني مستعدا، رغم التقديرات الإسرائيلية بعدم قدرة الجيش تفكيك حزب الله. كل هذا سيبحث بشكل تفصيلي في اجتماعات روما التي ستنعقد على مستوى سياسي، ويتمثل لبنان بالسفير السابق سيمون كرم والسفيرة في واشنطن ندى معوض، أي من دون ممثلين عن الجيش اللبناني. وستتضمن وضع أسس التنفيذ وتشكيل فرق العمل والأجندة وصيغة التطبيق بموافقة الأطراف الثلاثة المعنية. هذا وتحدثت مصادر عسكرية أن الجيش اللبناني أعد رؤيته للتحرك في حال دخوله إلى المناطق التجريبية عند بدء التنفيذ.
0: وفيما المشاورات مستمرة بشأن آلية تنفيذ صيغة الإطار، شن طيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة المنصور في قضاء صور، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجروح، فيما رصد مواطنون على شاطئ صور بالعين المجردة طائرة F-15 الإسرائيلية تحمل قنابل MK-84. هذا وشنت مسيرة إسرائيلية غارة على كل من مجد الزون وكفر تبنيت في وقت أشعل الجيش الإسرائيلي نيران في الخيام، توازيا مع عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. كما طاول القصف المدفعي بلدة شبعة في منطقة العرقوم، في حين نفذ تفجير كبير في بلدة أرنون نبطية.
6: ومن تطورات الجنوب إلى التطورات الأمريكية الإيرانية، انتقلت الاتصالات في مسقط إلى اجتماع ثلاثي مباشر، فيما يبقى التفاوض محكوما بخلافات هرمز والنووي.
8: دخلت التحركات الدبلوماسية بشأن إيران مرحلة أكثر مباشرة في مسقط بعدما أفاد موقع أكسوس بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين على رأسهم وزير الخارجية الإيراني عباس هرقجي عقدوا اجتماعا ثلاثيا مع وسطاء قطريين. وبحسب مصدر دبلوماسي يناقش المشاركون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط الواقع في المياه الدولية في مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. ويأتي ذلك بعدما أفاد التلفزيون الإيراني بأن طهران غير مستعدة لمواصلة المفاوضات في ظل ما تعتبره إخلالا أمريكيا بمذكرة التفاهم، وتصر إيران على أن التنفيذ يجب أن يكون متبادلا، وهو موقف حمله عرقجي في الساعات الماضية خلال محادثاته مع المسؤولين العمانيين. في المقابل تشترط واشنطن أن تسلم إيران المواد النووية وتلتزم بالقيود النووية المتفق عليها وتعلن وقف الهجمات على السفن، كما تطالب بفتح كل الممرات الملاحية في مضيق هرمز من دون رسوم. هذا ويتحرك المسار الدبلوماسي تحت ضغط تصعيد أمريكي متزايد، إذ حذر الرئيس دونالد ترامب من أن 1000 صاروخ باتت جاهزة وموجهة نحو إيران مع آلاف أخرى مستعدة للانطلاق إذا حاولت طهران اغتيال، مؤكدا أن الأوامر العسكرية ستبقى سارية لمدة عام قابلة للتمديد. وجاء التهديد بعد تقارير أفادت بأن إسرائيل شاركت واشنطن معلومات استخباراتية عن خطة إيرانية محتملة لاغتيال ترامب، لكن مسؤولين أمريكيين أشاروا لاحقا إلى أن المعلومات قد تكون مرتبطة بنقاشات عامة لا بمخطط عملياتي محدد، إلا أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وفي رسالة أصدرها بعد جنازة والده تعهد بالفم الملآن بالثأر لمقتل والده، فيما كانت لافتات قد رفعت خلال مراسم التشييع تدعو إلى قتل ترامب.
0: إذن التصعيد مستمر نسبيا، لكن واشنطن تبدو منشغلة اليوم بسؤال يتجاوز الضربات والصواريخ: من يملك القرار الحقيقي في إيران؟ للإجابة ينضم إلينا الزميل أنتوني مرشاء من واشنطن. إذن أنتوني، يبدو هناك أسئلة لدى الإدارة الأمريكية، هل هذا يعني أن من تتفاوض معهم الإدارة الأمريكية غير الذين يطرقون الصواريخ في إيران عليها؟
9: جويس، المسؤولين الأمريكيين كانوا قد قالوا أن طهران أبلغت واشنطن بأن هجمات السفن صدرت عن جزء متفلت من منظومتها، فيما تحدث أيضا المسؤولون هنا عن صراع بين متشددين وبراغماتيين داخل إيران. وفي الوقت نفسه تطالب الولايات المتحدة، أي الإدارة الأمريكية، بتعهد إيراني علني بأن جميع ممرات مضيق هرمز ستبقى مفتوحة من دون رسوم وأن استهدافات السفن يجب أن تتوقف. واشنطن تريد أن تعرف، جويس، إجابة على سؤالك، إذا كان الطرف الإيراني الذي يفاوض قادر فعلا على إلزام الحرس الثوري وبقية مراكز القوة داخل النظام على وحدة القرار الإيراني. لذلك لم يعد التعهد العلني مجرد موقف سياسي، بل بات في القراءة الأمريكية، جويس، هو اختبار لقدرة القيادة الإيرانية على فرض قرار موحد في قضايا الحرب والسلام. وهذه القراءة تستند إلى ما يقوله المسؤولون الأمريكيون وليست حكما نهائيا على طبيعة الخلافات داخل إيران. كما كشفت أيضا الإحاطات الأمريكية التي جرت عن مسارين مترابطين: الأول مطلب فوري يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ووقف استهداف السفن، والثاني هو مسار استراتيجي يرتبط بالملف النووي وتحديدا بتسليم إيران مخزون يقدر بأكثر من 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن لن يكون هنالك اتفاق نووي من دون معالجة هذا الملف، مع طبعا جويس الإبقاء على الخيارات الاقتصادية والعسكرية دايما مطروحة لدى الرئيس ترامب. لذلك يمكن القول اليوم أن واشنطن، جويس، تختبر وحدة القرار الإيراني قبل أي اتفاق. وحتى الآن يبقى الجديد في هذه الأزمة هو أزمة سياسية تفاوضية أكثر من ما هي عسكرية، في ظل استمرار طبعا التحركات الدبلوماسية والوساطة في مسقط. هذه الرسالة من واشنطن، جويس.
0: أنتوني مرشاء، شكرا لك.
6: وبعد أسابيع من الهدوء الحذر، مضيق هرمز يعود إلى واجهة التصعيد، فهل انتهت مرحلة احتواء الأزمة؟ وهل ينعكس التصعيد مجددا على لبنان وحزب الله؟ الآن درغام والتفاصيل.
10: عاد مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة في العالم إلى قلب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. فبعد اتهام واشنطن طهران بالوقوف خلف هجمات استهدفت حركة الملاحة، ردت القوات الأمريكية بضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، مؤكدة أن الهدف هو حماية حرية الملاحة وردع أي تهديد جديد. في المقابل اعتبرت إيران أن الضربات الأمريكية تصعيد خطير، متوعدة بالرد في وقت تواصل فيه الاتصالات عبر وسطاء لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. هل نحن أمام تصعيد محدود لفرض قواعد اشتباك جديدة، أم أن المواجهة الأمريكية الإيرانية مرشحة للتوسع؟
11: سيكون هناك تصعيد متقطع وليس متواصلا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التصعيد الشامل حتى الساعة لا يزال مستبعد، إلا إذا حصل سوء تقدير في مكان ما، ولكن كما أقول إنه هذا الأمر مستبعد، لا يزال تحت السقف المنضبط، ولكن هذا السقف أصبح أعلى من قبل.
10: أي تصعيد بين واشنطن وطهران لا يبقى محصورا في الخليج، لبنان يبقى من أكثر الساحات تأثرا باعتباره جزءا من المشهد الإقليمي الذي تتقاطع فيه المصالح الأمريكية والإيرانية.
12: اتفاق الإطار الذي تم توقيعه قد صمم خصيصا للحد من هذا الخطر، من خطر يعني إقامة حروب إسناد، واللجوء إلى إيجاد مسارات دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل للحيلولة يعني دون امتداد الصراع الإيراني الإسرائيلي عبر لبنان.
10: حتى الآن تبدو كل الأطراف حريصة على تجنب حرب إقليمية شاملة، أما لبنان فيبقى يراقب تطورات مدركا أن أي تبدل في العلاقات الأمريكية الإيرانية قد ينعكس سريعا على ساحته.
0: وفيما المد والجزر الأمريكي الإيراني على حاله، لغة الجسد تفضح ما لا يقوله خطاب حزب الله، مشهد موحد في ثلاث عواصم عربية، حزن واحد ومبايعة للمحتل. تقرير مجدولين اللحام.
13: دار استغلال
14: جأرة عرقجي عن هيار قليباف، المفارقة الصارخة بين الفخر بتشييع فلذات أكباد نواب حزب الله.
15: كان أشطر مني وكان أسرع مني.
14: مقابل آلام خلال رثاء المرشد الإيراني،
16: ابتسم في وجوهك واحدا واحدا.
14: صور موحدة متكررة لتشييع خامنئي بثلاث عواصم عربية محتلة، البكاء والولاء والبيعة، كما مشهدية تحويل الشارع إلى أرشيف حي لشهداء حزب الله. صور مئات المقاتلين عم تتوزع على التعبئة، الجمهور المنظم دائما كلها لغة جسد وخطاب مش محكي بس المشاهد بيشعر فيه.
17: لا يمكن أن تكون لغة الجسد عند أي سياسي، وخاصة إذا كان قائد حزب أو مسؤول بحزب أو ينتمي إلى مجموعة، أن تكون عفوية، دائما مدروسة. لغة الجسد فيما يعود إلى الأشخاص التابعين لحزب الله هي لغة تهديدية بكل معنى الكلمة، خاصة بهذا الوقت بتودي ثلاث رسائل. رسائل أنه هن مزروكين، ومن خلال التهديد بيقولوا أنه نحن ما حنستسلم. هون القضية أكبر من الإنسان.
14: حتى عدم ظهور مشتبه خامنئي علنا مع تداول فرضية وجوده بين المشيعين مقنعا هو استثمار أيضا بالصورة، ونقله من وريث عادي لحكم والده إلى لغز عالمي. أي لقطة حزب الله حشد شعبي حوثي أو إيراني بتعكس للمتلقي أنه الكل جسم واحد، الانفعال جماعي، التعبير موحد والتنسيق فطري. فماذا عن الأطفال في الصورة؟
17: الكبار بهذه المجموعة اللي عم بيقولوا نحن في عنا استمرارية، نحن ما منوقف هون، شو ما عملتوا معنا، مين ما قتلتوا، نحن عنا استمرارية، أجيال بكاملها هن مستمرين. وبالنسبة للأطفال عم بيتم إدخال إلى ذهنهم بشكل أساسي العقيدة اللي بتقول أنه أنا ما بقدر أعيش بدون ما أنا أكون منتمي لهالمجموعة وعم بحقق ونفذ شو بدها هالمجموعة.
14: الأطفال إذن وسط رمزية لاستمرار الخط المبايع لإيران، تربط الطفولة بالموت وبرسالة بتجمع بين الشهيد الأب بالوريث الجاهز لاستلام الراية. جيل فهم أنه أيا يكن من يشيع، المشاهد وحدة، قسم الوفاء والبيعة، الفخر، الرايات، صور المرشد، أعلام إيران، وصرخة هيهات من الذلة. لكن وسط هالانضباط الأجساد بتحكي، أم متماسكة وأخرى يفضح انكسار كتفيها حزن بفوق الاحتمال. وإن كان الجسد فاضح فالرسالة خطيرة، إيران احتلت النفوس.
0: بعد الإعلان احذروا التسمم الغذائي
6: والاحتيال باسم العملات المشفرة.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: في فقرة رغم كل شيء، تطبيق دورة منصة إلكترونية لبنانية مخصصة لبيع وشراء الملابس المستعملة.
2: دورة هي تطبيق لبيع وشراء الملابس المستعملة وغير المستعملة للنساء والرجال والولاد. إذا بدك تبيع دورة، المطلوب منك بس تنزل التطبيق، تصور القطعة، تحدد السعر، تتحط بعض المعلومات وتعرضها. دورة ما بتفرض رسوم على عملية البيع. إذا بدك تشتري دورة، بتنزل التطبيق وبتتسوق القطعة المعروضة. فيك تطلب من البيع تخفيض على السعر، وفيك كمان تتحاور معه بالنسبة لمعلومات زيادة. كنت اشتغل بفرنسا ولقيت انه في تطبيق شبيه لدورة، وقررت انه هيدي فرصة ارجع على لبنان واسس هالشركة. لهلأ كل شيء سيلف فندد، ورح نبلش بالفندينج راوندز. رجعت على لبنان لانه هيدا بلدي، وانا اكيد انه في عنا امل ناسس startups، نأسس شرك that can go worldwide and can be the most popular بكل المينا region.
3: في ملف دولي مرتبط بيوميات اللبنانيين المعيشية، تسريب خبر إغلاق روسيا قناة الدون أزوف ينعكس ارتفاعا في أسعار القمح، والضربات الأوكرانية تقف خلف القرار. فهل تتأثر أسعار الخبز في لبنان؟ حسن الرفاعي.
4: تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وقراراتها تنعكس على الأسعار العالمية، وهذا ما حدث مساء الجمعة، إذ حبس قطاع القمح أنفاسه على مدى ساعات بانتظار القرار الروسي بشأن إغلاق قناة الدون أزوف، وهي التي تربط العمق الروسي بالبحر الأسود، ويمر عبرها ما يقارب 25% من صادرات القمح الروسية. لتنقل وكالة رويترز أن روسيا أغلقت القناة. أكثر من 45 سفينة وناقلة استهدفتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود في غضون أسبوع واحد، وإن كانت بمعظمها تحمل النفط، فإن أكثر من ناقلة قمح استهدفت، ما دفع بروسيا إلى اتخاذ قرارها. وما كاد الخبر يسرب حتى شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا في الأسعار.
5: أي تسكير لأي قناة لأي أنهر بالبحر الأسود بطبيعة الحال بده يسير على السعر، على الشورت ران، على اللونج ران أكيد ما حدا عارف لو بدنا نوصل. البورصات الأمريكية كله طلعت مبارح بالليل حوالي 9-10 سنت، بس من بعدها كانت قفلت الأسواق. تنين الظهر برجع ببين إذا حيصير في ارتفاع أكثر.
4: يعتمد لبنان على استيراد القمح، أي إن لبنان أيضا يحبس أنفاسه، والأهم انعكاس ما يجري على سعر ربطة الخبز.
5: نحن بالوقت الحاضر هلأ المخزون الموجود هلأ بالمطاحن بين الشهرين والشهرين ونص، فأنا بفيني طمن المواطن أنه ما في أي إشكال بهذا الموضوع على صعيد لبنان على سعر الخبز بالوقت الحاضر على الشورت رام. برجع بقولك بس موضوع إذا تأخر وصار في تأخير كتير بالتسكير على المدى الطويل ممكن نشهد ساعتها ارتفاع أسعار.
4: إضافة إلى كل التطمينات، يؤكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر للMTV أن الوزارة كثفت رقابتها على الأفران والأسواق، ولا سيما في المناطق التي تشهد ضغطا على السلع الأساسية لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس بالأمن الغذائي أو حقوق المواطنين، مشيرا إلى تصدير 5 محاضر ضبط بحق أفران خفضت الوزن الرسمي لربطات الخبز، وأحالت 373 محضرا على القضاء.
1: ودائما مع يوميات اللبنانيين ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد تحديات سلامة الغذاء وترتفع معها مخاطر الإصابة بعدد من أمراض الجهاز الهضمي. فما أبرز العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع الموسمي؟ تقرير ماريو دويري.
6: إسهال، تقيؤ، حرارة ووجع بالمعدة، أعراض بترجع تقريبا مع بداية كل صيف. ورغم أنه معظم الناس بيفكروا أنه هيدا تسمم، الحقيقة الطبية بتكون أوسع من هيك، وهالحالة بيسموها جاسترو أنتريت أو التهاب المعدة والأمعاء، واللي ممكن يكون سببها فيروس أو بكتيريا أو حتى تسمم غذائي.
7: الجاسترو أنتريت بنقسم لقسمين كبار: تسمم بالأكل اللي هو بيجي من إفرازات البكتيريا اللي بتتكاثر أو بتنترك بالأكل اللي منه مبرد بطريقة مزبوطة، أما الأنتريت أو التهاب المصران فهو بينتج عن فيروسات وبكتيريا. الفيروسات هي بتعمل سيكل بالصيفية، كيف بيجي الإنفلونزا بالشتاء في أنواع فيروسات بتجي بالصيفية، فمن هيك بنشوفها أكثر.
6: مع ارتفاع درجات الحرارة، أي أكل ما بينحفظ بالطريقة الصحية أو بيضل لفترة طويلة خارج البراد بيتحول لبيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، والخطر بيزيد بلبنان مع الانقطاع المتكرر للكهرباء يلي بيأثر على الحفاظ على سلسلة التبريد. وحتى بعد عودة الكهرباء البراد بحاجة لبعض الوقت ليرجع يوصل لدرجة الحرارة المناسبة، خصوصا إذا كان بابه عم ينفتح بشكل متكرر، وهالشي بيزيد خطر تكاثر الجراثيم. ومن أكثر الأطعمة عرضة للتلوث اللحوم والدجاج والبيض ومشتقات الحليب والمأكولات البحرية والمايونيز، خصوصا إذا ما انحفظت أو ما اتاكلت ضمن درجات الحرارة المناسبة. أما الوقاية فما بتحتاج إلا الالتزام بعادات بسيطة: طبخ الطعام بشكل جيد، الحفاظ على سلسلة التبريد، والتأكد من سلامة المي والأطعمة.
7: الجاستروانتريت حي الله شخص فيه القطع، بس مرض شائع جدا، بس اللي بيتأثروا فيه أكتر شيء هن كبار السن وصغار السن، لسبب أساسي إنه بيصبحوا بديهايدريشن قوية، يعني بيفقدوا كمية كبيرة من السوائل، وهذا بتأثر كتير على صحته. العلاج الأساسي هو ترجع تحط بجسمك ماي وملوحات اللي بتخسرها من وراء المرض.
6: بحال عوارض شديدة من الضرورة عدم تناول أي دواء من دون استشارة الطبيب. فالمضادات الحيوية أي الأنتيبيوتيك ما بيفيد إذا كان السبب فيروس، أما إذا كان السبب بكتيريا فاستعمال المضاد الحيوي من دون وصفة طبية أو بطريقة خاطئة أو إيقاف العلاج قبل انتهاء مدته ممكن يساهم بتطور مقاومة للمضاد.
3: ودائما في الشأن الصحي الاجتماعي، اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون تؤكد أن المواطن اللبناني يستحق أفضل رعاية وأفضل مستقبل، مشيرة إلى أن مسؤوليتنا جميعا تكمن في جعل الوقاية والجودة وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية حقا متاحا لكل امرأة أينما كانت، لأن الكرامة تبدأ من حق الإنسان في الصحة. كلام السيدة الأولى جاء خلال افتتاح مؤتمر أكثر من امرأة، رحلة الصحة والشفاء والأمل.
8: المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي قلب الأسرة وصانعة الأجيال وشريكة في العمل والإنتاج. فإن الاهتمام بصحة المرأة ليس قضية تخص المرأة وحدها، بل هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن.
1: ومن الهم الصحي إلى الاحتيال باسم العمولات المشفرة، عمليات سلب تتكرر في لبنان. تقرير أطوان سعادة.
9: موعد لشراء عملات مشفرة ينتهي بعملية سلب في وضح النهار. 5000 دولار كانت حصيلة أحدث الضحايا في صربا جوني في أسلوب احتيالي يتكرر في لبنان، حيث يستدرج المحتالون الراغبين في شراء العملات الرقمية قبل أن يسلبوا الأموال ويهربوا على متن دراجة نارية.
10: نحن عنا يوميا عالم من ردة ونعمل التحويلات، وخصوصا عم يستهدفوا هن العالم الكبير بالعمر، يعني فوق 50 سنة. هالأعمار بكون عندها جهل بموضوع العمليات الرقمية، فهنا بيستهدفون وبطمعون تيأكلوا الضرب. أول شي يروحوا على مكاتب موثوقة تيقدروا يدلون على طريق الصح، ما يتلقوا مع حدا على التليجرام على الطريق، ما يروحوا على مكاتب مش معروف وين. نحن بنطلب من الدولة ومصرف لبنان خصوصا يعملوا قانون ونظام واضح للعمليات الرقمية بلبنان.
9: وبحسب المعلومات لم تقتصر هذه العمليات على مبالغ صغيرة، إذ بلغت قيمة الأموال المسروقة في بعض الحالات نحو 1,000,000 دولار، وتزداد صعوبة تعقب الفاعلين عندما تدار العمليات من خارج لبنان، ما يجعل تحديد هويات المتورطين والوصول إليهم أكثر تعقيدا.
11: أمام أي عملية بتصير فورا نبدأ بالتحقيقات، كل المعلومات يلي متوفرة عند الضحية من اتصالات، من الواتس أب، من تسجيلات، من الفيديوهات، بنبلش تحقيقاتنا وعم نوصل لنتائج جدا محققة. في عمليات عم تصير بس نشل وبيطلع على دراجة مع شخص تاني وبيهرب، في عمليات عنا صارت في إطلاق نار وإصابة الضحية، في عمليات أخرى خطف، خاصة إذا كان مبلغ كتير كبير عم نحكي جناية ممكن تكون كمان مشددة، وخاصة إذا كان هذا الشخص من أصحاب السوابق.
9: في لبنان لا يزال التعامل بالعملات المشفرة يفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح، ما يترك هذا القطاع في منطقة رمادية قد يستغلها السارقون. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تشريع ينظم هذا السوق ويحدد آليات الرقابة والمساءلة بما يحد من المخالفات ويحمي المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
3: ثقافيا، أطلقت مؤسسة أمين الريحاني في الولايات المتحدة بالتعاون مع متحف الريحاني في الفريكي فعاليات ثقافية إحياء لذكرى 50 بعد 100 لميلاد أمين الريحاني في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، على أن يستكمل البرنامج غدا في افتتاح معرض الفنان بيير كرم في حديقة الريحاني في الفريكي الذي يستمر لغاية 15 آب. ويضم المعرض حوالي 30 منحوتة لأعلام لبنانية في حقول الأدب والفن والسياسة والاجتماع، إضافة إلى تمثال الريحان الكبير الذي سيتم رفع الستارة عنه الأحد 6 أيلول 2026.
1: وإلى قصة ملهمة، فبعد غياب سنده في الحياة شاب كفيف يصنع الصابون باسم شقيقه أو باسم شقيقته عفوا، زينة باسيل شمعون.
12: هذه يوميات داني سركيس من وقت ما فقد نظره قبل 20 سنة، دردشات مع جيران العمر وأصدقاء الحي بدكانة الوالد يلي صارت مصدر رزقه الوحيد بعد ما ترك مهنة التعليم بسبب مشكلة وراثية بالنظر، وكان وقتها عمره 35 سنة.
13: الناس اللي خسرت حياتها هدول مين بعوض لها؟ بونجور مدام كاتيا.
12: يدير داني مؤسسته المتواضعة مثل ما بحب يسميها باستقلالية تامة، بيتكل على التكنولوجيا بإدارته لدكانة الحي وعلى بسمته يلي ما بتفارق وجهه.
13: Open eye note.
12: ولكن هيدي منا قصة داني الشاب الكفيف، إنما القصة هي ريتا يلي كل ما بيسكر الدكانة وبروح على البيت بتبلش قصته معه.
13: ريتا تعرضت من طفولتها لإصابة براسها من وراء رصاصة طايشة، وقضت كل طفولتها عم تعاني من خسارة إيدها الشمال وجزء من إجرها، لحديت ما مؤخرا اكتشفنا إنه عندها كانسر سميها سنة 2025.
12: علاقتهم مع الزيتون والأرض المميزة وتعلقهم ببعض مثل ما تعلقهم بالأرض خلق عند داني فكرة صناعة الصابون بطريقة تقليدية ومتواضعة باسم شقيقته.
13: إن شاء الله تكوني مبسوطة بهالشي اللي عم نعمله، ذكراكي عطول موجودة بقلبنا وبفكرنا.
12: جلسة صناعة الصابون صارت مثل جلسة علاج لتخطي غياب ريتا، السند وعيونه لداني.
13: أكيد في صابون في بقلبه جاسمين، وفي صابون في بقلبه لافندر، بس انا بفضل الصابون يلي ما له ريحه، يلي بتشميه بتحسي فيه هيك ريحه النظافه وريحه الطبيعه.
12: وراء هذا المشروع المتواضع ملك بالسماء سيبقى بذاكره، وصاحب اراده صلبه على الارض اراد ان يملا فراغ الغياب والعتمه بعمل مضيء.
1: بعد الاعلان الابداع لا يشيخ
3: والعين على غزير.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
2: معمول.
3: كل واحد منا عنده راي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني، طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: أهلا بكم من جديد. تقدمه في السن ومواجهته صعوبات الحياة لم يمنع جورج المر من العمل. في الستين ينحت ويحول الأحجار تحفا فنية. نتعرف إليه في هذا التقرير لكارين نيكولا.
1: هذه بنسميها دقمائة، مستعملة لحفر الخشب، وهذا الإزميل هذا بنصنعه على الإيد بنسميه المشط. كان هو حياتي، أنا من قبل 6 سنين كنت أشتغل مع بي، كنت درجي، أنا أعمل مشايات للبسينات. اسمي جورج فيليب المر، مواليد زحلي 1952. وقفت علومي على السيرتيفيكا وكملت مصالح، لا وصلت لمرحلة النحت، لأنه كنت قبل النحت حفار موبيليا لحد 70، لا وصلت لمرحلة النحت. هلا لي هذا الحجر، أنا بشوف شو بيوحي لي بشتغل على أساسه. في أوقات إشي مفروض نرسمها لحتى نحدد المسافات تبعيتهم، وفي أشياء مثل ما هلا أنا عم شغل بهذا الحجر، شو التضاريس اللي بتنفعني لإلي بشتغل على أساسها بدون رسم بدون شيء. إذا بخبرك كيف صار نحات، قصة كتير حلوة. بهاي الفترة كنت صرت شي 60 سنة، عائلتي بزحلي بالقصف والضرب، بقيت لحالي بالبيت هون بالزلقة. هونيك نهار كان بيتي مسروق، قامت لأيامي معي قوم روح دور على أحجار بالأرض واشتغل فيهم وطالع منهم المصاري. هذا اسمه مروض الأسود، نشوف على كتفه الأسد، وإذا ضرمناه نتفة صغيرة هيك بيصير نعجي. الشغل اللي عم بيصير هون، نحن تاني ميل انعملت وكانت النتيجة بهالشكل هيك، وكانت آخر مرحلة نعمل الفلين نصبه ألومنيوم نعتقه على 3 مراحل. هذا الشغل عملناه لحتى نحن نغني حالنا ونضل راسنا ينضح فن مثل ما بيقولوا.
2: إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: بمشهد بيشبه الأفلام تسببت فيضانات قوية بجنوب الصين بهروب أكثر من 900 حي من مزرعة لتربية الزواحف من بعد ما جرفتها المي من الأقفاص اللي كانت فيها. السلطات أطلقت تحذيرات سريعة ودعت السكان إلى تجنب المياه والمناطق المغمورة، بالوقت اللي عم بتواصل فرق الطوارئ عملية البحث وجمع الحياة للحد من أي مخاطر محتملة.

إلى اللاعب النرويجي هالاند، واللي يعتبر أكثر لاعب بهالمونديال أثار الجدل على السوشيال ميديا من بعد ما انتشرت له عشرات الميمز والأغاني والفيديوز، فيديو اللي راح نشوفه حقق لوحده أكثر من 10 مليون مشاهدة.

0: إلى مباراة إسبانيا وبلجيكا، حيث رصدت الكاميرات لقطة طريفة لخيو لامين يامال وهو عم يتخبى خايف من بعد ما قرب لحده نيكو ويليامز. المشهد انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة من التعليقات ليصير من أكثر اللحظات المتداولة بين جماهير الفيفا. هيدي أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشرت بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected
1: إلى الصفحة الرياضية.

0: البداية رح بتكون مع أخبار كرة القدم وتحديدا مع نهائيات كأس العالم يلي بلشت تقترب من الأسبوع الحاسم. امبارح كنا مع مباراة مهمة جدا، ولا بل مباراة رائعة بكرة القدم كنا عم نتابعها حوالي الساعة 10 المساء، وهي كانت عم تجمع إسبانيا بمواجهة أحد أبرز الفرق المرشحة أيضا كانت للفوز، الفريق البلجيكي اللي كان عم يلعب بشكل ممتاز في هذه المباراة، حتى أنه المنتخب الإسباني اللي هو المرشح من الأوائل للفوز بلقب البطولة ما قدر أنه يحقق الفوز إلا بالدقائق الأخيرة من المباراة، وبالتالي عم ينتقل للدور النصف نهائي من هذه المسابقة ليتقابل مع المنتخب الفرنسي باليوم الوطني الفرنسي الساعة 10 المساء. الليل المساء عنا مباراتين، واحدة 12 بالليل بتوقيت بيروت، وهي رح تجمع النرويج مع انجلترا، مباراة متعادلة بامتياز بين الفريقين. الانجليز بيعرفوا لعب هالاند كتير منيح، تنشوف شو رح بيعملوا في هذه المواجهة. والمباراة الثانية رح تجمع الارجنتين بمواجهة المنتخب السويسري، المباراة رح بتصير الساعة 4 بعد الظهر. اما بعد وقت قليل من هلا فرح بنكون مع المباراة الثانية بالدور النصف نهائي من بطولة لبنان لكرة السلة، هذه المباراة يلي رح تجمع الحكمة بمواجهة فريق المركزية. امبارح كنا مع مفاجأة من العيار الثقيل في المنافسات يلي عم بتصير ببطولة ديكاتلون لكرة السلة. المباراة كانت عم بتصير بالمنارة بين فريق رياض بيروت حامل اللقب وفريق الأنطونية، يلي البعض بيعتبر انه وصوله لهالدور هو مفاجئ، لكن المفاجأة الحقيقية كانت فوزه في هذه المباراة على الرياضي بنتيجة 76-72 بفضل مارك خوري اللي كان اللاعب الأفضل من ناحية التهديف، مثله مثل ولع رأجة، واللعيبة الأجانب بفريق الأنطونية كانوا سمة الفوز في هذه المباراة الدفاعية بامتياز. سكور مثل ما عم نتابع كان واطي جدا 76-72. مباراة الرد رح بتكون بكرة المساء الساعة 9:30 المساء. أما بختام أخبارنا فرح نكون مع تسلق الهضبات وتحديدا مع أحد أبرز السباقات يلي البعض هو أردني بطبيعة الحال، ولكن بعض اللبنانية بيعتبروه كأنه سباق محلي من أيام بيلي كرم لليوم. بيلي كرم كان من أبرز الأبطال يلي حققوا الفوز في هذا السباق، واليوم عم نشوف روجيف غالي أيضا عم بحقق فوز تاريخي في هذا السباق، سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان بنسخته ال 54، وهالشي يعني بطبيعة الحال يعتبر إنجاز كبير جدا إن كان الأردن بتنظيم هذا السباق ببطولة الأردن لتسلق الهضبات، وأيضا لللبنانية اللي دائما بيشاركوا في هذا السباق اللي شارك فيه السنة 26 سائق من الأردن فلسطين لبنان والسعودية. روجيف غالي كان على متن سيارة ميتسوبيشي MT Proto Evo 1، وهو قدر يسجل وقت دقيقة 46.2، وبالتالي عم بحقق رقم قياسي جديد في هذا المكان يلي شهد وجود أبرز الأسماء بعالم الرياضة الميكانيكية من أيام الله يرحمه الملك حسين لليوم، وأكيد هالشي بالمملكة الأردنية الهاشمية. هذا كان كل شيء، أعود لكم.
1: شكرا نجيب. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي.
2: فاجأ جايزي جمهوره مع انطلاق سلسلة حفلاته بمناسبة مرور 30 سنة على مسيرته الفنية، بعد ما افتتح العرض بفيديو ظهرت فيه بيونسي وهي عم تحلق شعره، معلنا عودته إلى قصة السيزر كات الشهيرة. ومن بعدها انضمت بيونسي للمسرح قبل ما يفاجئ الجمهور أيضا بمشاركة بنتهم بلو آيفي، إلى جانب عدد من الضيوف أبرزهم ناز ضمن الحفلة اللي استضافه يانكي ستاديوم بنيويورك. دخل بيتبول موسوعة جينيس وورلد ريكوردز بعد ما سجل أكبر تجمع بالعالم لأشخاص بيرتدوا أغطية الرأس الصلعاء أو البولد كابس خلال حفله ضمن مهرجان بي أس تي هايد بارك بلندن. الرقم القياسي سجل بمشاركة 22,141 شخص. ارتدوا أيضا النظارات الشمسية والبدلات الرسمية تقليدا لإطلالة بيتبول الشهيرة بوحدة من أكثر اللحظات تفاعلا خلال الحفل.
3: You tell you what, I'm speechless at this point. Now you're officially in the Guinness Book of World Records.
2: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة مستمرة لأحدث الأخبار الفنية.
4: إلى أحوال الطقس.
5: لمحبي فصل الصيف خبرية حلوة لكم،
4: نحن على موعد مع أول موجة شوب لهالموسم. الحرارة بتعلى تتخطى معدلاتها خصوصا على الجبال وبالداخل، أما على الساحل فما بتتغير كتير، بس الرطوبة العالية هي يلي بتخلينا نحس بالشوب. الهواء بكرة الأحد جنوبي غربي سرعته 20 كيلومتر بالساعة والرطوبة عالية 70%. مع هالارتفاع بالحرارة منشوف كيف رح تكون المعدلات بالنهار: 30 درجة بالعاصمة بيروت، 26 بفيطرون، 32 بالهرمل و30 درجة بكوكبة. بالليل عم بتسجل الحرارة 24 درجة بالبترون، 18 بكفر دبيان، كمان 18 بتعنايل و22 بدير القمر. على الساحل موج البحر تحت النص متر بشوي، وما تتعرضوا لأشعة الشمس بطريقة مباشرة ومن دون حماية خصوصا بساعات الذروة. على الجبال الرطوبة عالية كمان 50% والخطيطة كثيفة بالليل. إذا طقس حلو وأجواء قليلة الغيوم بترفقنا أيام الأحد، تنين، التلاتة والأربعة. معدل حرارة على الساحل بنهار بيتروح بين 29 والتلاتين درجة وبالليل بيستقر على 24. أما على الجبال فمثل ما قلنا الحرارة بتعلى لل 26 درجة بنهار. هذه كانت نشرتنا، تفاصيل أكثر بنشرتنا الثانية. تصبحوا آخر.
1: شكرا سيرين، يعطيك العافية.
5: في ختام النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء.
6: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
7: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. الأزمة الأمريكية الإيرانية في سباق بين التصعيد ومساعي التهدئة. إيران حذرت من أنها لن تلتزم بعد اليوم مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك حسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني. وفق بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال إيرواني: إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، فأن إيران لن ترى نفسها ملزمة تعهداتها بموجب هذا التفاهم. في المقابل، خط مساعي التهدئة يتفعل. وزير الخارجية الإيراني وصل إلى سلطنة عمان اليوم لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، في وقت تسعى فيه واشنطن للحصول على تعهد علني بحرية الملاحة وتأمين العبور عبر الممر المائي الحيوي. وكتب عرقجي على إكس: لا يمكن أن يكون هناك سوى التزام متبادل. في الملف اللبناني، تفعيل ميداني قبل اجتماعات روما الأسبوع المقبل ولقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب في واشنطن في 21 من هذا الشهر. وفد عسكري أمريكي وصل إلى لبنان، حيث بدأ اجتماعات بقيادة الجيش للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوبي لبنان، حسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني وكالة فرانس بريس. وأضاف المصدر: هذا هو العنوان الأساسي الذي يحمله الوفد العسكري الأمريكي إلى لبنان، وهو ترجمة وتطبيق لورقة الإطار. في سوريا، دخول روسي على خط الاستثمار. مسؤولون سوريون قالوا لرويترز إن روسيا تأمل في أن يكون مركزها اللوجستي التجاري جاهزا وعاملا بحلول منتصف هذا الشهر في أحد الرصيفين التابعين للقاعدة البحرية التي تستأجرها في ميناء طرطوس السوري، مع الحفاظ على وجود عسكري في الرصيف الآخر.
1: الجديد.
3: مساء الخير. يحمل لبنان أوراقه ليضعها في إطار ينتظر أن يشكل اتفاقا بين أكثر من عاصمة وموفد ومبادرة. وبينما يتحضر الوفد اللبناني لجولة روما التفاوضية على وقع الضغط الدبلوماسي لتحقيق انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية، وهي النقطة التي تقف عندها عقدة انطلاق الاتفاق الإطاري جراء عدم انسحاب إسرائيل من المناطق المحددة، فإن الخط الدبلوماسية بين بيروت وواشنطن شهد على إشارات طمأنة أمريكية بأن صيغة الإطار الموقعة بين لبنان وإسرائيل تسير في الاتجاه السليم، وبأن الالتزامات المحددة سوف يتم العمل على تسريعها لتحقيق خطوات تنفيذية بالتزامن مع جولة روما التفاوضية. وعلى هذا الكلام الدبلوماسي، وصل الوفد العسكري الأمريكي إلى بيروت آتيا من تل أبيب، وبدأ اجتماعاته مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان. وتقول مصادر عسكرية للجديد إن الجانب الأمريكي يضغط على إسرائيل ويريد الوصول إلى آلية معينة ربما قبل اجتماع روما لإعطاء دفع للمفاوضات المقبلة على الأرض الإيطالية. أما الوفد اللبناني فيتوجه إلى روما بصيغة ثلاثية تضم السفير سيمون كرم والسفير ندى حمادة معوض إلى جانب عميد متقاعد من الجيش اللبناني، سبق أن واكب جولات التفاوض السابقة ضمن فريق المتابعة في غرفة عمليات بعبدة. ووفق المعلومات فإن الوفد يستند إلى مناخ أمريكي يوصف بالإيجابي والمتفهم، لكنه يذهب أيضا بعزم على تثبيت وقائع المسار وتكريس أسس الاتفاق ووضع مسؤولية التأخير والتسويف في مكانها الصحيح، باعتبار أن الامتحان الحقيقي لأي تفاهم لا يبدأ بما يقال في الغرف الدبلوماسية بل بما تنفذه إسرائيل على الأرض. وعلى الأرض اللبنانية تتقاطع الوساطات وزيارات المفادين، إذ تستعد بيروت مطلع الأسبوع لاستقبال وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي آتيا من دمشق، حاملا معه رؤية الدوحة الشاملة لوقف الحرب في المنطقة، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. ومن المتوقع أن يبحث الوزير القطري مع المسؤولين اللبنانيين في تقديم الدعم للبنان والمساعدة في الضغط على إسرائيل من خلال واشنطن لإجبارها على وقف عملياتها العسكرية ووضع جدول لانسحابها. وعلى خط المبادرات الأوروبية، دخلت برلين على مسار التحرك السياسي بعدما أعلن وزير الخارجية الألماني إطلاق مبادرة مشتركة مع فرنسا هدفها الدفع نحو تحقيق السلام في لبنان، في مؤشر إلى اتساع المظلة الدولية الساعية إلى مواكبة المرحلة المقبلة وعدم ترك الساحة اللبنانية رهينة للتطورات الميدانية وحدها. أما باريس فتواصل تنسيقها مع واشنطن وروما، واضعة في أولوياتها دعم الحكومة اللبنانية وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها. وتكشف مصادر دبلوماسية للجديد أن الاهتمام الفرنسي يتركز بصورة خاصة على دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية، فيما بدأت باريس تضع تصوراتها لمرحلة ما بعد مهمة اليونيفيل، باعتبار أن شكل المرحلة المقبلة سيبقى رهنا بمسار التطورات السياسية والميدانية وبمدى نجاح الجهود الدولية في تحويل المبادرات إلى وقائع لا إلى عناوين دبلوماسية جديدة. أما على خط التوتر العالي الذي ساد بين واشنطن وطهران، فقد عادت أوراق الملف إلى وساطة سلطنة عمان وبمشاركة الجانب القطري، إذ وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى مسقط لبحث ترتيبات المرور الآمن عبر مضيق هرمز وإمكانية فتح الممر الأوسط أمام حركة السفن، لتصبح بذلك إشارات التفاوض والعودة إلى مذكرة التفاهم أكثر ترجيحا من مؤشرات عودة الحرب إلى مجاريها الساخنة.
4: MTV. أمريكا تعتمد سياسة العصا والجزرة مع إيران، فترامب يهدد ويتوعد بتنفيذ هجمات واسعة تدميرية شاملة ضد كل المناطق الإيرانية في حال أقدمت إيران على محاولة اغتياله. في المقابل، الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عمان في ظل ضغط أمريكي قوي على طهران لفتح مضيق هرمز بشكل كامل ولتحقيق تقدم ملموس في الملف النووي. فهل تصل المفاوضات بين أمريكا وإيران إلى نهاياتها هذه المرة؟ الجواب رهن أمور كثيرة قد يكون أبرزها يتمثل في صراع مراكز النفوذ داخل النظام الإيراني، إذ نقل مراسلنا في البيت الأبيض أن واشنطن تريد أن تعرف ما إذا كان الطرف الإيراني الذي يفاوض قادرا فعلا على إلزام الحرس الثوري بقراره، أي أن أمريكا تريد أن تعرف من يملك قرار الحرب والسلم فعليا وعمليا في إيران. لبنانيا، السلطات الرسمية منكبة على إعداد ملفين مترابطين، مفاوضات روما وزيارة رئيس الجمهورية واشنطن. والواضح أن الإيقاع الإقليمي يؤثر على الواقع اللبناني الذي يعيش سباقا محموما بين نجاح المفاوضات الدبلوماسية واحتمالات التفجير العسكري والأمني، إذ في حال فشلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية فإن إيران ستطلب من حزب الله أن يصعد عسكريا من جديد، ما قد يؤدي إلى فتح الجبهة اللبنانية بقوة. في الأثناء، الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته واستهدافاته وجرف المنازل وإحراق البيوت، لكن البارز اليوم دبلوماسيا هو إعلان وزير الخارجية الألمانية أن ألمانيا وفرنسا تنويان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان، سيكشف عنها في 17 من تموز في اجتماع المجلس الوزاري الألماني الفرنسي.
5: المنار. أهلا بكم. غارات من الطيران الحربي الصهيوني على المنصوري، وقصف مدفعي على كونين، وتوغل في بيت يحون، وتفجير للمنازل في حولة وفي المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت وأرنون، وإشعال للحرائق بما تبقى من بيوت ومساحات زراعية في الخيام والعديد من قرى الجنوب. كل هذا والسلطة التي تحرق الوطن وتضيع أرضه ودماء شعبه تهلل لاجتماعات روما مع الإسرائيليين، وتستعد لاستقبال الجنرالات الأمريكيين، وتجهز نفسها وتبني أبراج ملكها على إنجاز استعادة المناطق التجريبية من القوات الإسرائيلية، وهي المناطق غير المحتلة أصلا من قبل الصهاينة كما في فرون والغندورية، فيما المناطق المحتلة حقا تباد فيها كل مظاهر الحياة بموافقة السلطة واتفاق إطارها. وكما في تل أبيب كذلك في لبنان، هناك من يريد القضاء على المقاومة وأهلها ولو أحرقوا الوطن وأهله. والخطورة بحسب اللقاء الديمقراطي الذي اجتمع برئاسة النائب تيمور جنبلاط أن اتفاق الإطار شكل تحولا في مقاربة الصراع مع إسرائيل، فهو لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بل يربط حق الدولة في احتكار قرار السلم والحرب وبسط سيطرتها على كامل أراضيها بالموقف الإسرائيلي. فإذا اعتبرت إسرائيل أن لبنان نجح في نزع سلاح المقاومة، عندها فقط تنسحب من الأراضي المحتلة، وهذه سابقة خطيرة ستحاسب عليها عبر الأجيال الطالعة إن لم تستدرك السلطة خطورتها. والسلطة المكسوري خاطرها والموتوري موقفها عند كل صوت ينتقد خفتها السياسية أو يحذر من سقطاتها الكارثية، فغارقة بالتحضير والاستعداد ليومهم العظيم، يوم يذهبون إلى بيت الطاعة في البيت الأبيض للقاء سيدهم الأمريكي، فيما سيد البيت الأبيض يكاد يصاب بالجنون بفعل أداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية العصية على الخضوع، وقد أدرك متأخرا أنه لا يمكن أن يملي عليها مطالبه ورغباته كما يفعل مع الفيفا بحسب الإعلام العبري. وبحسب الوقائع فإن إيران على أعلى درجات الحكمة والاستعداد لكل الاحتمالات، وقد ردت عبر خارجيتها على عنتريات ترامب وإدارته بأنها غير معنية بالمفاوضات مع تخلي ترامب عن اتفاق إسلام آباد. أما اتفاق الإيرانيين على خيار الوحدة والاقتدار والذي تجلى خلال التشييع التاريخي للإمام السيد علي الخامنئي، فقد باركه قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الذي عاهد بالمضي على تعاليم الإمام الشهيد، وأكد في رسالة شكر إلى الأمة الإيرانية العظيمة وكل الحلفاء الأوفياء أن مطلبهم بالثأر لدماء الإمام الخامنئي وكل الشهداء آت لا محالة.
6: NBN. ذاك من تصريحات دونالد ترامب التي نصب على منصاتها 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق نحو إيران، بالإضافة إلى آلاف أخرى ستتبعها في حال أقدمت طهران على اغتياله، استنادا إلى تسريبات إعلامية بهذا الشأن مفبركة في تل أبيب. فواقع الحال أن العمليات العسكرية توقفت بعدما تبادلتها الولايات المتحدة وإيران على مدى بضعة أيام وليال. وإذا كانت المنطقة تظل قابعة تحت جمر التصعيد، فإنه في قاموس الكثير من الخبراء والمراقبين تصعيد منضبط وفصل من فصول المفاوضات لتحسين الشروط. وتحت سقف تهدئة أمريكية إيرانية أرساها الوسطاء، يستكمل هؤلاء عملية ترميم مذكرة التفاهم، وتعمل كاسحات ألغامهم على تمهيد الطريق أمام إعادة تخصيب المسار الدبلوماسي. هذا المسار كان شاهداً على مروحة واسعة من الاتصالات، شملت على وجه الخصوص الأمريكيين والإيرانيين والسعوديين والباكستانيين والقطريين والمصريين. المسار الدبلوماسي نفسه قاد وزير الخارجية الإيراني إلى عمان اليوم، فيما يتوقع أن ييمم وزير الداخلية الباكستاني وجهه شطر طهران قريبا. أما مرشد الجمهورية الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي فوجه رسالة غداة تشييع والده الشهيد، عاهده فيها بالثأر من القتلى المجرمين، وقال إن على هؤلاء أن يعلموا أن هذا الأمر سيتحقق، سواء كنا أنا وسائر المسؤولين موجودين أم لم نكن. في بيروت ينصب اهتمام فريق من لبنان الرسمي على ملف التفاوض مع العدو الإسرائيلي وما يسمى بالمناطق التجريبية، على الرغم من تواضع هذه الخطوة التي تهدف إلى انسحاب جيش العدو من بلدات ليست محتلة أصلا، وتحديدا إفرون وزوطر الغربية. وعلى الرغم من تواضع هذه الخطوة المنتظرة، يواصل العدو عرقلة انطلاقها. وكان هذا الموضوع محور زيارة وفد عسكري أمريكي لتل أبيب قبل انتقاله إلى بيروت. وعشية جولة التفاوض المرتقبة مع العدو في روما، قال الرئيس جوزيف عون إن نزع السلاح عملية شاقة لا يمكن حل مشكلة عمرها أكثر من 40 سنة بأربع ساعات أو أربع جولات. واسترعى الانتباه تأكيد رئيس الجمهورية أنه سيبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يلتقيه في 21 تموز بأن معالجة سلاح حزب الله تتم في الداخل اللبناني وليس من الخارج، وضمن استراتيجية شاملة اجتماعية واقتصادية وأمنية.
7: OTV. أطماع إسرائيل وإشكالية السلاح وفشل السلطة ثوابت في ظل التحولات. فالأطماع الإسرائيلية التاريخية بأرض لبنان ومياهه وثرواته معطوفة على احتلالها المتمادي واعتداءاتها اليومية، تجعل من الصعب التكهن بيوم يعود فيه الوضع إلى ما كان عليه حتى عشية حرب الإسناد المشؤومة التي قلبت المشهد رأسا على عقب. وإشكالية السلاح التي وقفت القوة العسكرية عاجزة أمامها لا يبدو أن لها حلا في القريب العاجل، في ضوء النبرة العالية المستخدمة من حزب الله الذي انتخب رئيسا تعهد في خطاب القسم بحصر السلاح، ويشارك في حكومة نالت الثقة على أساس بيان وزاري يلتزم الهدف نفسه. أما فشل السلطة فلم تعد تنفع معه مكابرة، لا في ملف الجنوب والوعود المزدوجة التي ندفع ثمن تضاربها اليوم، ولا في موضوع الإرهاب، وقد أصبح إفلات المجرمين من العقاب أمرا عاديا ولو على حساب دماء شهداء الجيش، ولا في ملف الإصلاح المالي حيث يبدع المسؤولون التنفيذيون والتشريعيون من الحكومة إلى لجنة المال والموازنة ومن بينهما ومعهما في إغداق الوعود الفارغة علها تنسي الناس ارتكابات بدأت عام 2019 وتؤدي يوميا إلى تبخر أموال المودعين. أما في تطورات اليوم فالأبرز مفاوضات أمريكية إيرانية في مسقط على وقع تلويح المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالثأر لوالده. أما إلى لبنان فوصل وفد عسكري أمريكي حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين 2 في جنوب لبنان، على مسافة أيام من مفاوضات لبنانية إسرائيلية في روما وزيارة يقوم بها الرئيس جوزيف عون للبيت الأبيض.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

الإعلامي البروفيسور زياد نجيم ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يا دار السلام
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: التاسعة والربع في صوت كل لبنان، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أبلغ لبنان أمريكا مشاركته في جولة المفاوضات التي من المقرر عقدها في روما يومي 15 و16 من تموز الحالي. وأفاد مصدر رسمي لبناني للجزيرة بأن الوفد اللبناني سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولا يشمل تمثيلا عسكريا، كما أن الجيش أبلغ الوفد العسكري الأمريكي جاهزيته للانتشار في أي منطقة تنسحب منها إسرائيل. أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بأن لا أوامر حتى الآن بانسحاب قوات إسرائيل من مناطق في لبنان. وأكد المسؤولون أن القوات ستبقى في شريط أمني وستبعد العدو عن البلدات في الشمال وستنفذ عملية تطهير شاملة كما جاء في صحيفة يدعوت أحرنوت. توازيا قال السفير الأمريكي في إسرائيل: تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان، واستعادة الدولة اللبنانية السيطرة على الجنوب ستكون عملية تدريجية. وأضاف: حزب الله يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، كما هو عدو مشترك للبنان وإسرائيل. كما أكد السفير الأمريكي في إسرائيل أن فكرة تدخل سوريا في لبنان لم تلقى قبولا من أي طرف ولا إسرائيل. ميدانيا، في تطور لافت أعقب سلسلة الغارات التي استهدفت بلدة المنصور اليوم، ألقت محلقات إسرائيلية مناشير فوق البلدة. وفي وقت سابق تعرضت البلدة لغارات أسفرت عن سقوط 7 جرحى، عولج 2 منهم ميدانيا، فيما نقل 5 إلى مستشفيات المنطقة. وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان استهدف مبنى دخل فيه عناصر من حزب الله ونقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. بدأت إجراءات إصلاح جهاز السكانر في معبر المصنع تمهيدا لاستئناف الصادرات البرية إلى السعودية خلال نحو شهر.
2: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم من جديد. في تطور لافت رأى على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران، كشفت شبكة سي بي أس أن المفاوضين الأمريكيين لن يتوجهوا إلى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات مع ممثلي الجانب الإيراني رغم استمرار الجهود الدبلوماسية بين الطرفين. ونقلت الشبكة عن مصادر أن الولايات المتحدة ستواصل في المقابل التنسيق والتواصل مع الجانبين العماني والقطري طوال فترة المحادثات. مسؤولون أمريكيون نقل عنهم القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منحهم وقتا محدودا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن الرئيس الأمريكي يمتلك خيارات متعددة وبديلة يمكن اللجوء إليها في حال فشل المفاوضات الجارية مع الجانب الإيراني. إلى ذلك، نفت إيران صحة ما أورده موقع أكسيوس بشأن وجود ترتيبات جديدة لإدارة مضيق هرمز، مؤكدة أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الداخلية والإقليمية لكل من إيران وسلطنة عمان، وأن أي قرار يتعلق بإدارته يتخذ من قبل الدولتين. ووضح المصدر أن الترتيبات المستقبلية الخاصة بالمضيق تحدد وفق البند الخامس من مذكرة التفاهم في إسلام أباد، الذي يحمل إيران مسؤولية تحديد هذه الترتيبات عبر الحوار مع سلطنة عمان. في الخبر الأخير، تتابع السلطات العراقية مع الكويت نتائج التحقيقات بشأن إطلاق نار من الجانب الكويتي على زورق صيد ووفاة صياد عراقي، فيما أشارت إلى أن مسؤولية حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية العراقية تقع على عاتق الجهات العراقية المختصة. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: حجز المنتخب الإسباني مقعده بنصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ما تغلب على بلجيكا بنتيجة 2-1 بمواجهة قوية أقيمت بلوس أنجلوس، ليضرب موعد مع فرنسا بقمة أوروبية كبيرة بيحتضنها دالاس ستاديوم يوم الثلاثاء الساعة 10 المساء.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد الدكتور فلاديمير فيدوشكين.
1: بروفيسور، أهلا بك.
2: طاب يومك.
1: متابعة لما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة، أود التوقف عند كتاب رائع يحمل عنوان فرسان العالم الجديد للمؤلف الدكتور أندري كوفمان، وهو كتاب رائع بصراحة.
2: أود إضافة بضع كلمات هنا. أندري كوفمان إنسان فريد فعلا، لقد تبين، ويا للمفارقة، تبين أن أفضل مؤرخ لمرحلة الاستعمار الإسباني في الأمريكيتين الكونكيستا هو من حيث التخصص أديب لا مؤرخ. كوفمان دخل هذا المضمار من خلال دراسته النموذج اللاتينو أمريكي للعالم وتصورات الهنود الحمر عن العالم عموما وكيف ظهرت لديهم تلك التصورات. بعد ذلك اقتحم تاريخ الاستعمار الإسباني ثم أخذ يكتب عنه. ألف حوالي 10 كتب مختلفة وعددا كبيرا من الدراسات المنفردة والأبحاث والمقالات، كلها أعمال مشوقة.
1: نعم، بحسب ما فهمت من كتاب أندري كوفمان، كان الهنود الحمر من قبائل أمريكا الشمالية والوسطى يروون للأوروبيين أحياناً حكايات خرافية عن ثروات ما هائلة أو مدن مصنوعة من الذهب الخالص في أعماق القارة، وبعض المستعمرين الكونكستادور كانوا يصدقون تلك القصص فيكرسون كل مواردهم لحملة توسعية جديدة، ولكن في الغالب كانت هذه الحملات تنتهي بالفشل، فيفقد الكونكستادور كل شيء ولا يحصدون سوى الخيبة والخذلان. منهم من يموت، ومنهم من يقتل، ومنهم من يصاب بالاكتئاب فيعود إلى بلده. ولنتصور أن مستعمراً غنياً جمع لتوه كمية كبيرة من الذهب من السكان المحليين وسارع إلى تكريس هذه الثروة بالكامل لحملة جديدة إلى عمق القارة، حيث توقع الحصول على ثروات مضاعفة، ولكن عندما تبين أن لا وجود للثروات هناك أدرك أنه خسر كل شيء وحلت الكارثة به. ولكن هناك من حلفه الحظ، فثمة مستعمرون أمثال بيثارو أو كورتيس صاروا عمليا أسرى من ملوكهم بفضل حماستهم وإقدامهم على المجازفة، وهذا جانب مثير للاهتمام. كم كان عدد أولئك المحظوظين إجمالا؟ يعني جاء في كتاب كوفمان أن عدد الكونكستادور أي المحاربين تحديدا نسبة إلى عدد المستوطنين لم يكن كبيرا، 10,000 مقاتل كحد أقصى، وهذا الرقم أثار دهشتي حقا. وبدأت أفكر كيف تمكن 10,000 شخص من استعمار 20 مليون كيلومتر مربع خلال بضع عشرات من السنين؟ يعني هذا ما لا يستوعبه العقل، كيف يمكن ذلك؟
2: صحيح، لذلك عنوان كوفمان أحد فصول كتابه بمعجزة الكونكيستا.
1: بالضبط،
2: بمعنى ما كان ذلك فعلا معجزة لا نستطيع تفسيرها منطقيا بشكل كامل، ولكننا سنحاول طبعا القيام بذلك، وهذه نقطة هامة جدا، أي أن نفهم من أي طينة كما يقال كان أولئك المستعمرون الكونكيستادور، وما لم نفهم من أي طينة كانوا وفي أي ظروف وجدوا أنفسهم، ولماذا تصرفوا بهذا الشكل لا بشكل آخر. ما لم نعرف كل ذلك لن نفهم كيف تسنى لهم تحقيق تلك النتيجة رغم قلة عددهم. إن حقبة الاكتشافات الجغرافية الكبرى التي شكل الاستعمار الإسباني جزءا منها كانت حقبة عطاف وتحول كبير، وهذه المرحلة لا تقتصر على الاكتشافات الجغرافية الكبرى وإن كانت في الوقت نفسه جزءا لا يتجزأ منها. بالتالي فإن المستعمرون الكونكيستادور هم أبناء مرحلة تحول جديدة، مرحلة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، والمرحلة الانتقالية تعني تحطيم العديد من المعايير السابقة وظهور بشر جدد. لننظر مثلا إلى إيطاليا، لقد ظهر فيها في زمن التحول الحاسم ذاك عدد هائل من أبرع الفنانين والنحاتين والشعراء والكتاب والمعماريين الموهوبين العباقرة، وهذه ظاهرة مدهشة تماما. نستطيع أن نطلق ما يشبه هذا الوصف على الحماسة التي وسمت الاكتشافات الأولى عند المستعمرين الإسبان الكونكيستادور.
1: معظمهم كان من المحاربين القدامى الذين حاربوا ضد العرب؟
2: نعم، ولكن ليس دائما. هذا سؤال مهم. نتيجة ميل البيروقراطية الإسبانية آنذاك لتسجيل كل شيء، الآن بين أيدينا قوائم كاملة بهذا القدر أو ذاك لبعثات الاستكشاف في العقود الأولى من القرن 16. هذه القوائم تقدم تصورا عن طبيعة البشر الذين كانوا يسافرون إلى قارات جديدة، وتمكننا من تحديد المنطقة التي ينتمون إليها بالولادة، وأحيانا نستطيع أن نعرف شيئا ما عن ممتلكاتهم وأوضاعهم المادية وهل كانوا من النبلاء أم لا. في علم التأريخ السوفيتي القديم شاع تصور عن أن الاستعمار الإسباني كان بالدرجة الأولى قضية النبلاء غير الأثرياء هيدالغو الذين كان عددهم كبيرا في إسبانيا، ولكن وفق تلك القوائم كان عدد النبلاء بين المستعمرين الكونكيستادور كعددهم تقريبا بالنسبة لعدد سكان إسبانيا، وفي هذا كان الاستعمار عينة تمثل المجتمع الإسباني، فكان منهم النجارون، الفلاحون، والإسكافيون وما إلى ذلك.
3: مربو الماشية.
2: نعم، وكانوا يستقرون في الجزر بالدرجة الأولى، فهناك أيضا كانت إمكانات ما للإثراء. فأولا كان عملهم يثمن عاليا في الجزر، إذ لم يكن هناك كثير من الحرفيين، وكان هؤلاء الوافدون مرغوبين جدا، تتلقفهم الأيدي في كل مكان. وهناك أيضا حرفة مربحة أخرى في ذاك الزمن وهي المحاماة. كان المحامون المتمكنون من أوروبا آنذاك يكسبون أجورا مجزية جدا، إذ غالبا ما كانت تنشأ نزاعات وخلافات حول الملكية، فكان بإمكان المحامين الضليعين أن يكسبوا مبالغ جيدة.
3: هذا مدهش عندما أقرأ في هذا المرجع أو ذاك أن 10,000 شخص استوعبوا مساحة تبلغ 20 مليون كيلومتر مربع خلال 30 سنة. أتصور يعني مقاتلي سبارتا، بمعنى أنهم محاربون محترفون لم يمسكوا بأيديهم من المهدي سوى السيف والترس، وكانوا يوميا إما في المعارك وإما في التدريبات. ولذلك توقعت أن يكون هؤلاء المستعمرون الأوائل هم رواد حروب الاسترداد ريكونكيستا، وبعد أن حاربوا لسنوات ضد العرب كان منطقيا أن يقرروا المضي قدما لاكتشاف أراض جديدة خلف البحار. ولكنني عندما قرأت كتاب أندري كوفمان لفت انتباهي مثلا أن إرنان كورتيس كان عمره 35 سنة فقط. عموما سافر إلى هناك أشخاص دون 30 من العمر في الغالب.
2: صحيح تماما.
3: كان هؤلاء شبانا يتمتعون بشحنة هائلة من الحماسة، ساروا قدما إلى الأمام مجازفين بكل شيء، بحياتهم وصحتهم وكل ما يمتلكونه من موارد مادية. كل شيء بالمطلق عمليا كان رهانا لهذه الاكتشافات.
2: نعم بالفعل، كان هناك العديد من الشباب، وكان أيضا قدماء محاربي حملة غرناطة وقدماء الحروب الإيطالية التي اندلعت بعد استعادة غرناطة مباشرة. كان بيثارو مثلا يمتلك خبرة العمليات الحربية، ولو أنه بالمناسبة كان أكبر سنا من الآخرين بكثير. كان في 60 من عمره تقريبا عندما غزا إمبراطورية الإنكا. ولكن هؤلاء القادمين من مشارب اجتماعية مختلفة، وإذ وجدوا أنفسهم في أمريكا فقد تفرقت بهم السبل. من اعتاد حمل السيف لم يمارس حرفة أو تربية ماشية، ومن هؤلاء كانت تشكل أساساً مجموعات المستعمرين. وربما شكل النبلاء تحديداً جزءاً وازناً بين أولئك الذين وصلوا إلى أمريكا بين الكونكيستادور. وإلى جانب هؤلاء كان هناك أيضاً جنود محترفون ألفوا حمل السيوف ومستعدون للقتال.
3: نعم، هناك كتاب معروف بعنوان أسلحة جراثيم وفولاذ لمؤلفه جارد دايموند. لقي هذا الكتاب انتشارا واسعا وترجم إلى لغات عديدة، وبناء على مضمونه صور عدد من الأفلام الوثائقية. يتمثل المرسال الرئيسي لهذا الكتاب في أن معظم الهنود الحمر لم يقتلوا بالمدافع أو البنادق أو ما شابه من الأسلحة الحديثة للمستعمرين، بل أساسا لقوا حتفهم جراء عدوى الجراثيم والأوبئة. وأندري كوفمان في كتابه يبدد هو الآخر الخرافة القائلة أن السلاح الناري كان العامل الرئيس في سرعة تقدم المستعمرين والتغلب على السكان المحليين. تكمن القضية في أن السلاح الناري ذاك الزمن لم يكن عمليا ولا ملائما، فالبارود كان يترطب بسرعة والبنادق كانت ثقيلة وبطيئة التشغيل، كما أن الدروع لم تلعب دورا مهما، إذ كان من الصعب جدا ارتداء الدروع في درجة حرارة 40 مئوية والسير بها لساعات، إذ كانت تزن 30 كيلوغراما تقريبا. كما أن الخيول أيضا كانت باهظة الثمن وقليلة العدد. فبرأيك ما هي العوامل الأكثر أهمية التي تفسر سرعة إخضاع تلك الحضارات القديمة من قبيل الأستيك أو الإنكا؟
2: كل عامل من تلك التي ذكرتها لعب دوره وإن لم يكن لأي منها دور رئيسي. أعتقد أن تقدم المستعمرين الكونكيستادور السريع لا يعود لسبب واحد بعينه. استعمال السلاح الناري يمكن وصفه بالعامل الأقل أهمية، لكن وجوده كان يتصف بأهمية دعائية كبيرة
3: بتأثير نفسي.
2: نعم، فعندما كان المستعمرون في زمن زعيم الأستيك مونتيزوما يطلقون قذائف من المدفع، كان ذلك طبعا يترك أثرا كبيرا عند المحليين.
3: نعم، كان الهنود الحمر يعتقدون أن داخل المدفع ما يشبه العفريت الذي ينطلق نحوهم بسرعة فائقة، وكانوا يعتقدون أن الإسبان يتمتعون بقوة خارقة لإخضاع هذه الأرواح القاتلة.
2: نعم، ولكن فيما بعد بدأوا يفهمون ما هي طبيعة هذا السلاح وكيف يعمل. أما الخيول فبالفعل لم يكن عند المستعمرين الكونكيستادور الكثير منها، ولكن كان عددها كافيا لإنزال الرعب في قلوب الهنود الحمر، ولكنهم تعلموا مواجهتها فيما بعد. المثال الأبرز على ذلك هو قصة هندي أحمر ترعرع في كنف الإسبان في شمال تشيلي وعاد إلى أبناء قبيلته وقاد الكفاح ضد الإسبان. هذا الهندي كان قد فهم تماما ما هي الخيول، ففقدت مزايا الإسبان فاعليتها، ومع الوقت تعادلت قوى الطرفين المتصارعين، وكثير من المستعمرين الإسبان لقوا حتفهم، خاصة بيدرو دي فالديفيا رائد الإسبان في المرحلة الأولى من غزو تشيلي، إذ وقع في أسر الهنود الحمر وأعدم، وهذه ربما أشهر حادثة لمقتل قائد بارز من المستعمرين الإسبان.
3: هل لي أن أقتبس مقطعاً مثيراً؟
2: نعم بالتأكيد.
3: أثناء بعثة استكشافية في هندوراس أبقى كورتيس حصانه الجريح في قرية على ضفة بحيرة باتين، وكلف السكان المحليين العناية به وقال إنه سيأخذه وهو في طريق العودة، وشاءت الظروف أن عاد كورتيس إلى المكسيك بطريق البحر ولم يتسنى له استعادة حصانه. بعد سنوات عديدة وكان الحصان وصاحبه قد انتقلا إلى العالم الآخر، جاء إلى القرية اثنان من المبشرين الفرنسيسكان، وكم كانت دهشتهما كبيرة عندما شهدا أن السكان المحليين يركعون لنصب حجري للحصان ويصفونه بإله البرق والرعد. وسعيا من المبشرين لمنع عبادة الأصنام قاما بتدمير النصب، ما أثار عاصفة من الغضب عند السكان المحليين، فما كان منهما إلا مغادرة القرية سريعا خوفا على حياتهما. نهاية الاقتباس.
2: نعم، هذه قصة رائعة.
3: يبدو لي أن هذا المقطع يبين على نحو جيد خصوصية التفكير السحري القديم، عندما يرفع الإنسان كل ما هو عصي على التفسير إلى مصاف الآلهة ويبدأ بعبادته. هذا يوضح بجلاء خصوصية الوعي البدائي عند البشر، وحتى أنه يفسر كيف ظهرت أولى الطقوس والديانات ربما. صحيح؟
2: هناك مثال بارز آخر هو عندما اعتقد الهنود الحمر في البداية أن الحصان والفارس المدرعان هما كائن واحد.
3: بالضبط.
2: فإذا ما ترجل الفارس عن حصانه اعتقد الهنود أن هذا المخلوق العجيب انقسم إلى قسمين.
3: على فكرة بعض الهنود الحمر اعتقدوا في البداية أن الإسبان آلهة أو ما شابه، أتوا من البحر.
2: نعم صحيح،
3: بالنسبة لهم كثقافات برية كان الظهور من البحر حدثا خارقا، كما لو أن مخلوقات نزلت من السماء في وقتنا الراهن. صحيح؟ يعني بالنسبة لهم كثقافات لم تمارس الملاحة وبناء السفن، كان قدوم الأوروبيين من المحيط يعتبر معجزة، يعني كانت صدمة بالنسبة لهم كصدمتنا ربما اليوم لو شاهدنا مخلوقات فضائية. يعني ربما يمكن إجراء مقارنة كهذه من ناحية شدة التأثير النفسي،
2: بل كانت صدمتهم أقوى من ذلك. فنحن اليوم عقلانيون، ولكنا وجدنا للأمر تفسيرا علميا وقتها.
3: بالفعل،
2: ولكنهم لم يكونوا عقلانيين، وبالفعل غالبا ما كانوا ينظرون إلى الإسبان القادمين كآلهة، كما لو أن بناء كبيرا وصل من البحر وخرج منه آلهة.
3: نعم، آلهة بصفاء حديدية، بينما الهنود الحمر لم يعرفوا الحديد أصلا.
2: الهنود الحمر آنذاك لم يعرفوا الحديد ولا العجلات، بالرغم من الإنجازات العظيمة لتلك الحضارات في ميدان الفلك والعمران وشق الطرق وغير ذلك.
3: مع بداية الاستعمار الإسباني لأمريكا اكتشف الغزاة الأوروبيون ومبشروهم بسرعة أن الأراضي التي اكتشفها كولومبوس لم تكن الهند أو الصين أو اليابان، وأن السكان الأصليين لم يكونوا من أصول أسيوية. كان هؤلاء يعيشون عراة ويعبدون الأصنام، وبالتالي فقد شغل الغزاة أنفسهم بأسئلة من قبيل: وهل يملكون روحا؟
1: هل يجب اعتبارهم فاسقين أم غير مكلفين كالأطفال؟ هل هم بشر أصلاً؟ وأخيراً من أين جاءوا وكيف ظهروا هناك؟ أخذ اللاهوتيون الإسبان يقلبون صفحات الكتب المقدسة وأعمال أباء الكنيسة باهتياج، محاولين إيجاد أي إشارة إلى أراضي العالم الجديد وسكانها غريبي الأطوار، ولكن دون جدوى. زعم بعض رجال الدين أن الهنود الحمر من نسل قابيل قاتل هابيل، بينما اعتبر آخرون أنهم من ذرية حام ابن النبي نوح الذي لعنه والده بسبب تمرده، بينما افترض آخرون أنهم من أحد الأسباط الإسرائيلية التي اختفت في يوم من الأيام، أي أنهم في أصلهم يهود. حتى أن بعض اللاهوتيين افترض أن الهنود الحمر ليسوا بآدميين أصلاً بل من الحيوانات. يمكن الحكم على الاختلافات الموجودة في هذا الشأن من خلال قولين متعارضين تماماً، أحدهما يعود إلى المؤرخ غونسالو دي أوبييدو والآخر إلى بارتولوميو دي لاس كاساس. كتب الأول في التاريخ الشامل والطبيعي للهندي يقول: الهنود بطبيعتهم كسالة وفاسدون، يميلون إلى الكآبة، جبناء، وعموماً كاذبون بلا ضمير. زواجهم يفتقر إلى السر المقدس، وبالتالي هو مدنس. إنهم يعبدون الأوثان ويشاركون في الممارسات الشاذة. أكبر همهم هو الأكل والشرب وعبادة أصنامهم وارتكاب الفواحش الحيوانية. في نفس الفترة تقريباً كتب الراهب لاس كاساس يقول: خلق الرب هؤلاء الناس البسطاء بلا عيوب أو ميل للخداع، إنهم مطيعون جداً ومخلصون لسادتهم ومن يخدمون من المسيحيين، إنهم يتحلون بقدر عال من الصبر والأمان وذو أخلاق فاضلة، لا يميلون إلى الشجار ولا يحملون الضغائن ولا يضمرون حقداً على الإساءة ولا يميلون إلى الدناءة. لا شك أنهم سيكونون من أسعد الناس في العالم لو عبدوا الإله الحقيقي. نهاية الاقتباس. بعد فترة وجيزة من اكتشاف أمريكا صارت تحدث هناك أشياء رهيبة بصراحة، وهذا ما يكتب عنه أندري كوفمان وكثيرون غيره. ونجد وصفا مسهبا لذلك عند القس بارتولوميو دي لاس كاساس الذي زار العديد من الأماكن في الأراضي الجديدة، وقد وصف على نحو دقيق وحشية المستعمرين الكونكستادور، ورأى في ذلك تصرفات لا إنسانية ولا دينية، والأهم أنها مناقضة للتعاليم المسيحية. وبهذا الصدد عندي سؤال عن موقف الكنيسة الكاثوليكية من تلك الممارسات الوحشية التي ارتكبت بحق السكان المحليين. يعني هل كانت تبرر كل ذلك؟ وماذا كانت توجهات البابا بشأن التعامل مع السكان المحليين في الأراضي الجديدة؟
2: يبدو لي من المنطقي بداية أن نتفحص تلك الفظائع بحد ذاتها، كيف حدثت ولماذا؟ وهنا ينبغي أخذ بضعة جوانب في الحسبان. أولاً، ظهرت تاريخياً لدى الإسبان تحديداً أسطورة حول السلوك الوحشي، مع أن الأوروبيين من البلدان الأخرى كانوا يتصفون أيضاً بالقسوة حالما يكونون خارج أوروبا. كان يقال في الهند إن البرتغاليين متعطشون للدماء كالنمور، ولكن عددهم لحسن الحظ قليل نسبياً كعدد النمور. ومثل هذه الفظائع ارتكبت في الهند زمان فاسكو دي غاما، عندما أغرق البرتغاليون سفناً كانت تحمل حجاجاً مسالمين في طريقهم إلى مكة. وهناك نصوص عن فظائع ارتكبها الهولنديون في إندونيسيا عندما حلوا هناك. ومن ذلك بالمناسبة رواية مثيرة للاهتمام جداً للكاتب السوفيتي سيرغي شيربينسكي، والذي كان مترجماً من اللغات القديمة وخاصة من الإغريقية القديمة. ففي عام 1933 كتب رواية تاريخية بعنوان الهند الشرقية، أهملت ونسيت هذه الرواية لفترة ثم أعيد إصدارها مجدداً ضمن سلسلة الكتاب المنسي. تتضمن الرواية وصفاً للوحة معبرة جداً، وهي رواية عادلة جداً ولو أنها أدبية. فيها وصف لتلك الفظائع التي ارتكبها الهولنديون. بالنسبة لهم حياة الإنسان لم تكن تساوي شيئاً عملياً طالما يعود الأمر بنفع مادي لا بأس به. كذلك لست أدري إن كان أكثر إنسانية تعامل المستوطنين البريطانيين مع سكان أمريكا الشمالية الذين أيضاً كانوا لا يأبهون بمصير الهنود الحمر. كانوا يريدون الأرض، فطردوا السكان المحليين من بيئتهم الأصلية المعتادة، ما أدى في النتيجة إلى كارثة ديموغرافية للهنود الحمر الأمريكيين الشماليين. ومن حيث النسبة المئوية كانت تلك الكارثة أكثر فظاعة من تلك التي شهدتها أمريكا اللاتينية. فإذا نظرنا إلى الحمض النووي عند الأمريكيين الشماليين وما هي نسبة الدم الهندي الأحمر هناك دم سكان أمريكا الشمالية الأصليين، سنجد أنه اختفى ولم يبقى منه شيء تقريبا، وهذا خلافا للمكسيك أو بيرو حيث المكون الهندي الأحمر واضح تماما في ملامح السكان، علما بأن هناك أناسا أيضا لا تجري في عروقهم أي دماء محلية على الإطلاق تقريبا.
3: طيب، إليك ما قاله الراهب الإسباني بارتولوميو دي لاس كاساس الذي زار الأراضي الجديدة وعمل هناك. إذن كتب ما يلي: بعض الهنود الحمر كانوا يخبئون الطعام، وبعض آخر كانوا يخبئون زوجاتهم وأطفالهم، وآخرون كانوا يمضون إلى الغابات هربا من أولئك البشر القساة الشرسين. كان المسيحيون يرتكبون المجازر بخيولهم وسيوفهم ورماحهم ويمارسون قسوة استثنائية بحق الهنود الحمر، وإذا دخلوا قرية ما لا يتركون أحدا منها على قيد الحياة، وهذا كان مصير الكبير والصغير، الشيخ والطفل. كان المسيحيون يترهنون من منهم يستطيع بضربة سيف واحدة شطر الشخص نصفين، أو أن يقطع رأسه أو يبقر بطنه. كانوا يمسكون بالرضع من أرجلهم وينتزعونهم من صدور أمهاتهم، ثم يحطمون رؤوسهم بضربة على حجر، أو يلقون بهم مع أمهاتهم في النهر. وعندما كان الأطفال وأمهاتهم يغرقون في الماء، كان المسيحيون يضحكون قائلين: انظروا كيف يطلق الكفرة أنفاسهم الأخيرة. نهاية الاقتباس. طبعا قرأت مقطعا صغيرا فقط، لكن وصف المؤلف يمتد لصفحات، يعني من الصعب حتى قراءة هذه المقاطع، لكن المؤلف كان شاهدا على كل هذه الممارسات الوحشية.
2: نعم طبعا، أتفهم مشاعره.
3: طبعا يمكن تبرير ذلك بأن البرتغاليين وغيرهم أيضا فعلوا الأشياء نفسها في مرحلة الاستعمار، ولكن من الواضح أن تلك هي ثمار الحضارة الأوروبية أساسا التي تميزت بقسوة ووحشية خاصة منذ بداية حقبة الاستعمار. نحن نتكلم بالضبط عن بداية حقبة الاستعمار هنا، وسؤالي: ألم يضع الإسبان بسلوكهم في الأراضي الجديدة معياراً ما أو تقليداً للوحشية بحيث اتبع الآخرون أسلوبهم باعتباره أمراً طبيعياً؟ وفي ظل ذلك، ألا ينبغي الأخذ بالحسبان أن الكرسي الرسولي البابوي لم يصدر مرسوماً صريحاً بمنع هذه القسوة المفرطة بحق السكان المحليين؟
2: بالطبع، عندما

0: لاس كاساس تشدد قليلا في تصوير الفظائع التي يصفها، وذلك لكي يكون أكثر إقناعا وليفهم الأوروبيون كم كان سيئا ما جرى.
1: يعني تقصد أنه وصف حوادث فردية وليس ما كان يجري على نطاق واسع، صحيح؟
0: نعم، لم يكن الأمر على هذا النحو في كل مكان. بالفعل نسبة غير كبيرة من مجمل ضحايا الإسبان بين هنود العالم الجديد قتلوا بأيدي المستعمرين الكونكيستادور، في حين أن عددا من الهنود الحمر أكبر من ذلك بكثير مات بالدرجة الأولى نتيجة الأمراض التي أتى بها المستعمرون، أي وكأنه كان غزوا بيولوجيا من نوع ما، فالهنود الحمر لم تكن عندهم مناعة ضد الأمراض الأوروبية، وجرى ما يشبه ذلك في الناحية الأخرى من المحيط، أي أن الأوروبيين لم تكن لديهم مناعة أيضا ضد أمراض الهنود الحمر، غير أن الطب في أوروبا كان أكثر تطورا، وكانت قد تبلورت هناك تصورات ما عن الحجر الصحي، ولذلك لم ينقرض أحد بسبب فيروسات غير معروفة في أوروبا. أما الجدري الذي أتى به المستعمرون من أوروبا فقد اكتسح مقاطعات كاملة بسكانها الهنود الحمر، وهذه كانت بالفعل خسائر ديموغرافية هائلة. وفضلا عن ذلك استخدم الإسبان العبيد في المزارع والمناجم، وهناك أيضا كانت نسبة الوفيات مرتفعة جدا، كان الناس يموتون نتيجة ظروف صعبة.
2: Тоже очень высокая смертность. Люди гибли от не от слишком тяжелого.
1: ظروف الأعمال الشاقة.
0: وبسبب سوء التغذية وغير ذلك أيضا من العوامل. أعيد إلى الأذهان أن الهنود الحمر تعرضوا لتهجير قسري من تلك الأماكن التي لم تكن ذات فائدة للإسبان، وتم نقلهم إلى أماكن أخرى حيث كان الإسبان بحاجة إلى عملهم. ونتيجة التهجير اختلت بعض الظروف البيئية الطبيعية واختل نمط الحياة بشكل عام، وجراء ذلك أيضا كان الناس يموتون. هذه جوانب مهمة جدا، ومقارنة بعدد الضحايا الإجمالي فإن عدد القتلى من العمليات الحربية بين الهنود الحمر والإسبان في العالم الجديد، أي ضحايا السيف كما يقال، لم يكن كبيرا نسبيا. هذا هو الواقع.
1: إذن بروفيسور فيديوشكين، شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء.
0: شكرا لكم.
3: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور فلاديمير فيدوشكين. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
4: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مشاكل البروستات وحلولها، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

الإعلامي لبروفيسور زياد نجيم ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: دخل المهاجمان الفرنسيان كيليان مبابي وعثمان ديمبلي واحدة من أكثر القوائم تميزاً بكأس العالم، فبفضل أهداف مبابي الثمانية وأهداف ديمبلي الخمسة أصبح الثنائي الفرنسي أول لاعبين من منتخب واحد بسجل كل واحد منهم 5 أهداف على الأقل بالنسخة نفسها منذ الثنائي البرازيلي المكون من رونالدو وريفالدو سنة 2002. وبيسخر تاريخ البطولة بالعديد من الثنائيات الهجومية اللي صنعت المجد وخلدت أسماءها بسجلات كأس العالم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: كنا متأمل. أنا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: التراس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم. نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كريستال شقير بوجبرايل ووسام قنواتي.

0: العناوين. من طاولة التفاوض إلى الأرض، واشنطن تقود مسار التنفيذ. محادثات روما حاصلة في 15 و16 من تموز، ولبنان يؤكد المشاركة بصفة دبلوماسية. وفد عسكري أمريكي بدأ اجتماعاته في بيروت يواكب التنفيذ، وواشنطن أول منطقة تجريبية خلال أيام، وإسرائيل لا أوامر حتى الآن بالانسحاب. الجنوب تحت النار، نار إسرائيلية باتجاه نقطة للجيش اللبناني وجرحى في المنصوري. العفو العام على طاولة السراي، وهيئة مكتب المجلس تجتمع الاثنين.
1: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بيروت دخلت مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ، بعدما أبلغت واشنطن مشاركتها في جولة روما التفاوضية بتزامن مع وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت للبحث مع قيادة الجيش في الأليات التطبيقية لصيغة إطار العمل المشترك. فالإطار بحسب ما ينقل زوار الرئيس نبيه بري عنه أصبح وراء لبنان، في إشارة إلى أن النقاش ليس حول الصيغة بل حول اختبار الالتزام به وترجمة مفاعيله على الأرض. وتتولى واشنطن دفع المسار التنفيذي عبر البحث في المناطق التجريبية والخرائط التي يفترض أن تشكل جزءا من المرحلة المقبلة. لكن الانتقال إلى التنفيذ لا يزال يصطدم بواقع ميداني مفتوح في الجنوب، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية، وقد طالت النيران الإسرائيلية نقطة للجيش اللبناني. وبين مسار أمني لم يكتمل بعد وحراك سياسي تصاعد في الداخل، يعود ملف العفو العام إلى واجهة النقاش مع اجتماعات مرتقبة في السرايا وعين التيني تحدد مصيره ومساره ومصير أيضا الجلسة العامة. والآن إلى التفاصيل. أبلغ لبنان أمريكا المشاركة في جولة المفاوضات التي من المقرر عقدها في روما يومي 15 و16 من تموز الحالي. وأفاد مصدر رسمي لبناني للجزيرة بأن الوفد اللبناني سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولن يشمل تمثيلا عسكريا. وبحسب التسريبات يضم الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات السفارة الأمريكية في روما السفير سيمون كرم والسفيرة ندى حميدي، وعميدا متقاعدا سبق أن شارك في فريق متابعة المفاوضات في غرفة عمليات بعبدة. ودخلت صيغة الإطار مرحلة الاختبار العملي مع وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت بدأ اجتماعاته مع قيادة الجيش اللبناني في إطار البحث في الأليات التنفيذية المرتبطة بالاتفاق الإطاري. وقال مسؤول عسكري أمريكي لفرانس بريس: نحن الآن في مرحلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وسيتم إطلاق أول منطقة تجريبية بين الجانبين خلال أيام. وأضاف المسؤول أن العمل جار حاليا على وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية، موضحا أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق بين لبنان وإسرائيل بشأن هذه المناطق. وأكد المسؤول العسكري الأمريكي أن واشنطن ستتواصل قريبا مع شركاء دوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها. توازيا قال السفير الأمريكي في إسرائيل: تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان، واستعادة الدولة اللبنانية السيطرة على الجنوب ستكون عملية تدريجية. وأضاف: حزب الله يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة كما هو عدو مشترك للبنان وإسرائيل. كما أكد أن فكرة تدخل سوريا في لبنان لم تلقى قبولا من أي طرف. لكن على المقلب الإسرائيلي أفادت صحيفة يدعوت أحرونوت نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أنه لا أوامر حتى الآن بانسحاب من مناطق في لبنان. وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن القوات الإسرائيلية ستبقى في شريط أمني وستبعد العدو عن بلداتها في الشمال وستنفذ عملية تطهير شاملة، كما أوردت صحيفة يدعوت أحرونوت. وفي الميدان يستمر التصعيد الإسرائيلي، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي طلقتين باتجاه نقطة للجيش اللبناني بين المنصور ومجد الزون، وسجل اليوم سقوط 7 جرحى بالغارات على المنصور، إضافة إلى قصف مدفعي على كونين وتوغل في بيت يحون. حسين معنا والتفاصيل.
1: صعد العدو الإسرائيلي اليوم من وتيرة عدوانه وشن طيرانه الحربي والمسير سلسلة غارات، كما واصل مسلسل تفجير ونسف المنازل أو إحراقها في العديد من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة. الطيران الحربي شن اليوم أكثر من 4 غارات على بلدة المنصوري، فدمر منزلين وأفيد عن إصابة 5 أشخاص على الأقل بجروح مختلفة. كما ألقت طائرة درون مناشيرة فوق بلدة المنصوري تدعو فيها الأهالي إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي، وتشير إلى أن المنصوري

0: يومي، فقد نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات وأسف وإحراق للمنازل في حداثة ودير سريان والقنطرة ومحيط أرنون كفر تبنيت وحولة والخيام. كذلك استهدفت اليوم المدفعية الإسرائيلية أطراف فرون وقونين وبيت يحون بعدد من القذائف بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه كفر تبنيت وأرنون ومجدل زون وبيوت السيات. كذلك سجل اليوم توغل قوة إسرائيلية تضم ثلاث دبابات مرقابة وجرافة عسكرية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة بيت يحون. من جهة ثانية فجر الجيش اللبناني اليوم بالونا حراريا من مخلفات الحرب في بلدة خربة سلم. كما عمل الجيش اللبناني والدفاع المدني اللبناني على إخماد النيران في محيط مجدل سلم وشكرة ووادي نحلة، وذلك بعد التنسيق مع الميكانيزم، فيما بقيت نيران مشتعلة عند أطراف بلدة ميس الجبل المحتلة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: على مستوى المواقف، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه القول إن صيغة الإطار أصبحت وراءنا، ورأى أن التصعيد الأمريكي الإيراني محدود وسيعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات. رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع رأى أن حزب الله أدى دوره لمصلحة إيران وليس لمصلحة لبنان، والآن انتهى الأمر ويجب أن تحل فورا أجنحته العسكرية والأمنية. وأضاف جعجع: حزب الله يضحك علينا جميعا، ويجب أن تصمم الدولة على نزع سلاحه، ولا شيء يدعو للقلق في تصريحات الرئيس السوري.
2: في ناس عم بيطرحوا الحل الفيدرالي، في ناس عم بيطرحوا لمركزية موسعة، في ناس سنين عم بيطرحوا لمركزية مجرد لمركزية إدارية. بدنا نستعرض هالحلول ونشوف شو فينا نتفاهم مع بعضنا، لأنه ما في فريق لوحده بلبنان قادر يحدد مصير لبنان. هون هاي بدها صراحة اتفاق بين الكثيرين. التاريخ لم يعد يوما إلى الوراء ولن يعود، وبالتالي إذا قلنا قطعنا لحديث هلأ 60-70% من الطريق باتجاه قيام دولة فعلية في لبنان، وأكبر دليل المفاوضات التي تقوم بها السلطة اللبنانية عن خطأ ولا عن صواب، تبين أن هناك سلطة لبنانية مستقلة تقوم هي بمفاوضات ولا تترك إيران هي التفاوض عن لبنان، وهناك سلطة لبنانية لا تترك أحد في الداخل اللبناني من جديد يعكر صفو علاقات دولة لبنانية مع الدول الشقيقة وبطليعتها دول الخليج والمملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية وحتى الدول الأجنبية. من هالمنطلق نعم فيني أقول إيه، يعني صار القطار على السكة، مسألة وقت يقطع كل المسافة المطلوبة منه.
1: النائب بلال حشيمي اعتبر أن الحل إلى الجانب الانسحاب الإسرائيلي هو الوحدة الداخلية، إضافة إلى التخلي عن سلاح حزب الله وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة وعدم البقاء ورقة بيد إيران. وعن الجلسة النيابية المرتقبة، جزم الحشيمي في حديث لبرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان بإدراج قانون العفو في الجلسة النيابية المقبلة وعدم السماح بتطير النصاب للإطاحة به.
3: أي اتفاق بعيد الأرض بيحمي لبنان بيحفظ سيادته، هذا من واجب علينا كلبنانيين أن نكون داعمين له. لازم يكون في هناك التفاوض، ولكن أكيد التفاوض إذا ما كنا سوا كلنا شراكي فيه ما بعتقد بيمشي. ما هي المشكلة اللي جبرك على المر الأمر منه أنه نحن بدنا نطلع من هالأزمة، وعم نطلع من الأزمة ما عندنا شيء بإيدنا لنعمله. فخامة رئيس جمهورية ولا دولة رئيس مجلس الوزراء بيّن لهم أنه بالصيغة اللي موجودة هلأ هناك إشكالية، يجب إعادة شجرة هذا الاتفاق، إلغاء إذا بدي ينسحب على قانون العفو. كعدون نحن عم نجرد قانون العفو من الهدف تبعه. نحن فتنا بقانون عفو لأن عندنا مشكلة بالمحكمة العسكرية السابقة.
1: وبتزامن مع اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري بعد الظهر الاثنين في عينتيني، وذلك لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، وجه الرئيس نواف سلام دعوة إلى النواب السنة للاجتماع في السرايا الحكومية الاثنين أيضا تحت عنوان البحث في قضية العفو العام. ملف العفو العام حضر أيضا بين وزير الداخلية أحمد الحجار والنائب أحمد الخير، وتم التشديد على ضرورة أن يكون القانون عادلا متوازنا بما يؤمن رفع المظلومية. النائب أحمد الخير كان قد أسف لمواصلة بعض الأفرقاء التعاطي مع ملف العفو العام بمنطق القيدية السياسية لا بمنطق العدالة الوطنية. واليوم لوح النائب أشرف ريفي بمقاطعة الجلسة التي سيطرح على جدول أعمالها قانون العفو العام، داعيا النواب السنة إلى المقاطعة إذا لم تعدل البنود الخلافية. أكدت اللبنانية الأولى نعمة عون في خلال افتتاح

0: في مؤتمر أكثر من امرأة رحلة الصحة والشفاء والأمل الذي نظمه مستشفى الجعيتاوي أن الاهتمام بصحة المرأة هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن.
1: المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي قلب الأسرة وصانعة الأجيال وشريكة في العمل والإنتاج. فإن الاهتمام بصحة المرأة ليس قضية تخص المرأة وحدها، بل هو استثمار في صحة الأسرة وفي قوة المجتمع وفي مستقبل الوطن.
0: في النشاط الوزاري أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن البحوث العلمية أظهرت أن قيمة الخسائر والأضرار الزراعية في القطاع بلغت مليار دولار أمريكي. وزير الصناعة جعيس الخوري رعى منتدى ليرة للابتكار للاحتفال بالإنجازات التي حققها البرنامج في دعم الباحثين وتحويل الأبحاث إلى ابتكارات قابلة للتطبيق وشركات ناشئة. وإلى الولايات المتحدة، وصل وزير الأعلام بول مرقص للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة الذي يبحث في الملفات التي تقع في صلب خطة التنمية المستدامة. بدأت إجراءات إصلاح جهاز سكانر في معبر المصنع تمهيدا لاستئناف صادرات البرية إلى السعودية خلال نحو شهر. إلى ذلك عممت وزارة الداخلية قرارا حول تحديد توقيت سير الشاحنات على الأراضي اللبنانية تبعا للأحجام والحمولة وحرصا على السلامة العامة. غدا الأحد ينظم الاتحاد اللبناني للدراجات بطولة لبنان للدراجات الهوائية لذوي الاحتياجات الخاصة في مارينا دبي، وعليه سيقفل المسلك وسيتم تحويل السير في المكان طيلة فترة إقامة النشاط. على طريق عام وتسراد حراجل أيضا يقام ماراثون اعتبارا من الساعة 8 وسيتم تحويل السير في المكان إلى حين الانتهاء، كما سيقام سباق الانجراف الثاني للسيارات في منطقة تل الزعتر الدكويني، سيتم قطع الطريق في المكان المذكور. غدا أيضا تقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنظيف داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت من 5 صباحا لغاية 8، سيتم تحويل السير باتجاه الأوزاعي والشويفات. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى من دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة جنوب البلاد. كان في هذه النشرة. من طاولة التفاوض إلى الأرض، واشنطن تقود مسار التنفيذ. محادثات روما حاصلة في 15 و16 من تموز، ولبنان يؤكد المشاركة بصفة دبلوماسية. وفد عسكري أمريكي يبدأ اجتماعاته في بيروت لمواكبة التنفيذ. واشنطن أول منطقة تجريبية خلال أيام، وإسرائيل لا أوامر حتى الآن بالانسحاب. الجنوب تحت النار، نار إسرائيلية باتجاه نقطة للجيش اللبناني وجرحى في المنصوري. العفو العام على طاولة السراي وهيئة مكتب المجلس تجتمع الاثنين. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

الإعلامي البروفيسور زياد نجيم ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: بلس.
1: مشاكل البروستات وحلولها، موضوع كلينيك مع الدكتور ألان خلف وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: الثانية 10:15 في صوت كل لبنان، أهلا بكم إلى العرض الأخير من الأخبار. أبلغ لبنان أمريكا المشاركة في جولة المفاوضات التي من المقرر عقدها في روما يومي 15 و16 من تموز الحالي. الوفد اللبناني سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولن يشمل تمثيلا عسكريا، وبحسب التسريبات يضم الوفد في مفاوضات السفارة الأمريكية في روما السفير سيمون كرم والسفير ندى حميدي، وعميدا متقاعدا سبق أن شارك في فريق متابعة المفاوضات في غرفة عمليات بعبدة. في بيروت بدأ وفد عسكري أمريكي اجتماعاته التي استهلتها مع قيادة الجيش اللبناني وذلك في إطار البحث في الآليات التنفيذية المرتبطة بالاتفاق الإطاري. وقال مسؤول عسكري أمريكي لفرانس بريس: نحن الآن في مرحلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وسيتم في مرحلة التنفيذ إطلاق أول منطقة تجريبية بين الجانبين خلال أيام، والعمل جار حاليا على وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية في لبنان، موضحا أن القيادة المركزية الأمريكية ستتولى التنسيق بين لبنان وإسرائيل بشأن هذه المناطق. في الميدان لا يزال التصعيد الإسرائيلي متواصلا على مختلف محاور الجنوب مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي آخر التطورات أطلق الجيش الإسرائيلي طلقتين باتجاه نقطة تابعة للجيش اللبناني بين بلدتي المنصوري ومجد الزون، فيما شهدت المنطقة سلسلة من الاعتداءات شملت غارات جوية استهدفت بلدة المنصوري أسفرت عن سقوط 7 جرحى، كما طال القصف المدفعي بلدة كونين بالتزامن مع عملية تفجير طالت عددا من المنازل في بلدة حولة وفي المنطقة الواقعة بين كفر تبنيت وأرنون. وجه الرئيس نواف سلام دعوة إلى النواب السنة للاجتماع في السرايا الحكومية الاثنين تحت عنوان البحث في قضية العفو العام، بالتزامن مع اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري بعد ظهر الاثنين في عين تيني لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. في منطقة ببنين العكارية تطور إشكال في سوق الخضار إلى تضارب بالسكاكين ما أدى إلى مقتل ميم الرافعي، كما أصيب شخص آخر بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى دار الشفاء في أبي سمراء لتلقي العلاج، كما وقع إشكالان الأول في مخيم البداوي والثاني في القبي نتجت عنهما إصابات. تعقد سلطنة عمان وإيران في مسقط مباحثات حول الملاحة في مضيق هرمز لضمان السلامة والحرية في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة، واتفقتا على مواصلة المباحثات على المستوى الفني والسياسي للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقا للقانون الدولي. يأتي ذلك في وقت يزور فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مسقط، حيث التقى وزير الخارجية العماني. وفي تطور لافت طرأ على مسار تفاوض بين بين واشنطن وطهران، كشفت شبكة سي بي اس أن المفاوضين الأمريكيين لن يتوجهوا إلى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات مع ممثلي الجانب الإيراني رغم استمرار الجهود الدبلوماسية بين الطرفين. ونفت إيران صحة ما أورده موقع أكسيوس بشأن وجود ترتيبات جديدة لإدارة مضيق هرمز، مؤكدة أن مضيق هرمز يقع ضمن المياه الداخلية والإقليمية لكل من إيران وسلطنة عمان، وأن أي قرار يتعلق بإدارته يتخذ من قبل الدولتين. في الخبر الأخير، في مباريات مونديال 2026 تتصارع إنجلترا والنرويج من أجل كسب مقعد في المربع الذهبي. ختام العرض الإخباري الأخير، وفيناكم به من صوت كل لبنان.
4: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.